عجيب عجيب، ما بعرف إذا حكيتكم عنه. هو تاجر منيح منيح كبير يعني، اللي أنا الله مكرمني يعني بعمله في رزق منيح. قال لي بس أنا كل يوم لا أرجع إلى بيتي ومعي شيء، قبل ما أروح البيت لازم كله أنفقه. أنا جمدت هيك، كله كله؟ قال لي كله. ما بتخبي شيء؟ قال لي أبدا. هلأ نحن بجوز ما تحمل عقلنا هذا الشيء، بس في ناس هيك فتح عليهم يعني هلأ في واحد بيحب اللقمة اللي بتمه، في واحد آخر كمان الله فاتح عليه بالرزق. قلت له شو السر أنت يعني هيك الله فاتح عليك؟ هو ما بيعرف قديش يملك. قال لي شغلة واحدة. قلت له شو هي؟ قال لي اللقمة اللي بتمي بحب طعميها للآخرين، اللقمة اللي بحبها بحب طعميها للآخرين. قال لي أول شيء أبوك وأمك، اللقمة اللي أنت بتحبها روح حطها بتم أبوك بتم أمك هيك يعني. هذا كمفتاح هيك عام، الله فاتح عليه فتح كتير كبير. هلأ في ناس فعلا بيحب اللقمة الشغلة اللي هو بيحبها بيحب يعطيها للآخرين، في ناس عندهم محبة حقيقية لهيك. في واحد سبحان الله ما بيقول لك لا يعني أنا اللي بحبه لإلي ماشي بعطي الآخرين شغلة تانية، وفي واحد ما بيعطي الآخرين إلا بطلوع الروح، حتى الفرض المفروض عليه مو المفروض لك، مرته يمكن ما بيعطيه إلا بطلوع الروح، ابنه ما بيعطيه إلا بطلوع الروح. سبحان الله، في حدا مفتوح عليه يعني بالنفقة؟ إذا أنت مفتوح عليك بالنفقة توكل على الله، روح والله هذا أعطاء إلهي. بس راعي الحدود الشرعية بكل شيء، بالصلاة والصوم والزكاة والحج والنفقة وبر الوالدين وخدمة الخلق، راعي الحدود الشرعية. هلأ عمران مفتوح عليه بالصلاة فيما يبدو، قال أنا لولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن لا أعيش في هذه الدنيا، ولم يزل مجهودا يعني يبذل جهده حتى مات. فابنته رأته على خير حال بعد وفاته. هل قالت له يا أبي ما الذي بلغك؟ قال الصبر الصالح وكثرة التلاوة لكتاب الله. أنا بدي أختم بما بدأت به، يا أخي السلوك بدرب الله بده صبر، شايف؟ السلوك بدرب الله بده صبر، صبر صالح. فما عليه يا شباب أن تصبروا على ما يريد الله عز وجل وتنالوا رضوان الله عز وجل بعد ذلك. أسند عمران القصير عن أنس بن مالك وعن كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وأبي رجاء العطاردي ونافع ونظرائهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة للناس الشغالة والتعبانة اللي فعلا بيجتهد عشان يجري على لقمة عيشه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله من كد يده، ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له. عارف معنى الكلام؟ انت كل يوم بترجع تعبان من الزحمة، سايق أو كنت في المواصلات، عارف انك انت وانت بتقعد على الكنبة كده وبتفرد رجليك تعبان، ان ربنا سامحك عن كل غلطات النهاردة. خد بالك، الشغل شد وجذب طول اليوم، اختلافات في النفوس وصراعات لتحصيل الأرزاق، أجساد متعبة وعقول منهكة لإعمار الأرض. اعمل حسابك في آخر يومك وانت تعبان كده، ربنا سامحك على كل ذنوب اليوم ده. أدي إيدي هدية كبيرة، لأن ربنا عارف إن احنا بنغلط كتير وبنقصر كتير وبننسى كتير وبنغفل كتير، والجري على تحصيل الأرزاق بيخلينا نغلط كتير، لكن رب العالمين واسع المغفرة. مع تعبك في شغلك ربنا بيسامحك عن ذنوب كتير حصلت طول اليوم. عارف ليه؟ أولا لأن ربنا بيشجعك ما تظلمش، لأن أنت عارف إن الذنوب اللي في حقوق العباد ربنا مش بيسامح فيها إلا لما العبد يسامح. فكأن ربنا بيقول لك اللي بيني وبينك طول اليوم هسامحك فيه لو اشتغلت كويس. وانت بتشتغل ممكن تغلط، وانت بتشتغل ممكن تتنرفز، وانت بتشتغل ممكن يطلع منك غلطات، انت انسان في حق الله. ربنا بيقول لك بس اتعب واشتغل وانا هسامحك، كانه بيقول لك اياك انك تمد ايديك على حق حد او تسرق اللقمه من بق حد وهي مش حقك. عشان تكتمل المغفره اوعى تبقى ظالم او سارق او متعدي على الحقوق عشان تضمن المغفره. السبب الثاني ان رب العالمين سبحانه وتعالى بيعرض عليك عرض. لو اتقنت ما طنشتش ولا كروت ولا اشتغلت 27 دقيقه زي ما في اخر احصائيه بيقولوا ان الوطن العربي الناس بتشتغل فيه 27 دقيقه من اجمالي 8 ساعات، حرام. ربنا بيقول لك اشتغل واتقن، ان الله كتب الاحسان يعني الاتقان، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. لو اتقنت شغلك ربنا هيوسع عليك في رزقك، لان دي سنه ربنا في الكون، ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عملا. فاتقن ربنا يوسع عليك في رزقك، اتقن ربنا يغفر لك. هو النبي قال كده: من بات كالا يعني متعبا يعني اجتهد يعني عمل اللي عليه يعني كان بيشتغل، هو فعلا بيعمل اقصى حاجه عنده، الشخص ده ربنا بيغفر له عشان يشجعه على الإتقان. بلادنا مش هتتبني إلا بهدية الرحمن النهاردة، بالحديث ده، إن الواحد فعلا يرجع تعبان، مش يرجع وهو ما عملش أي حاجة ولا أضاف حاجة للدنيا. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، في معرض حديثنا عن الدعوة إلى الله عز وجل، ثاني نوع من أنواع الجهاد، وبعد أن ذكرنا أن الدعوة هي صنعة الأنبياء ووجوب صيانتها عن النزعات الشخصية وأن تكون القدوة قبل الدعوة، كلها محاور تناولناها، لابد من قواعد وأسس لهذه الدعوة، فعلى ماذا تقوم الدعوة إلى الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، لابد من التذكير أننا في محطات عدة. في محطة العلاقة بالله، والعلاقة بالأهل والأولاد، والعلاقة بمن حولنا، والعلاقة بالشأن العام، والعلاقة بالدعوة إلى الله عز وجل. وبدأنا في لقاء سابق بقواعد الدعوة إلى الله. القاعدة اليوم الأساسية: الآمر قبل الأمر. إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر، كحال المسلمين اليوم. المرحلة المكية في تاريخ الإسلام مرحلة تعريف بالآمر. فالآيات المكية تتحدث عن الكون وعن اليوم الآخر، وفي مرحلة التشريع جاء الأمر والنهي. فأية دعوة إلى الله تغفل التعريف بالآمر دعوة عرجاء لا تنجح، وأية دعوة إلى الله تغفل التعريف بالأمر دعوة عرجاء لا تنجح. فلا بد من أن نعود إلى منهج النبي الكريم، لأنه سيد الدعاة، عرف بالآمر ثم عرف بالأمر. فلذلك الله عز وجل جعل الكون مظهراً لأسمائه الحسنى، وجعل التفكر في الكون أحد أكبر العبادات. لا عبادك التفكر، والتفكر بالكون تتعرف من خلاله إلى الله، وقد تقف وجهاً لوجه أمام عظمة الله. والتفكر بالكون أوسع باب ندخل منه على الله، وأقصر طريق إلى الله. يعني غدة إلى جانب القلب، كتب الطب من 100 عام إلى عقدين من الزمن تقول لا وظيفة لها إطلاقا. غدة التيموس صغيرة جدا إلى جانب القلب، توهم الأطباء أنه لا وظيفة لها لأنها تضمر كليا بعد 2 عامين. ثم اكتشف أنها أخطر غدة في جسم الإنسان، لأن الكريات البيضاء المقاتلة عناصر قوية مع سلاح فتاك، لكنها لا تعرف الصديق من العدو. تدخل هذه الكريات البيضاء التي سماها العلماء الخلايا التائية الهمجية إلى هذه الكلية الحربية، تتعلم خلال 2 سنين من هو الصديق ومن هو العدو. كبر هذا المدرج، فإذا الخلايا التائية التي كانت همجية قبل التعلم والتي تخرجت فأصبحت مثقفة، عرفت الصديق من العدو، وهناك مخرجان امتحانيان: الأول تعطى الخلية صديقا، فإن قتلته تقتل وترسب، سبحان الله، وتعطى عدوا، فإن لم تقتله تقتل وترسب. هذا الجيل المتخرج يتولى بنفسه تعليم الأجيال اللاحقة، عندئذ تنتهي مهمة هذه الكلية وتضمر. في 60 أو 70 يضعف التعليم، ينشأ من ضعف التعليم ما يسمى بالخرف المناعي. هذا الخرف المناعي سبب لمجموعة أمراض، منها التهاب المفاصل، وهو من أوسع الأمراض انتشارا في العالم. فلذلك في جسم الإنسان دقائق مذهلة، فنحن كيف نعرف الله؟ من صنعته الدقيقة، من حكمته البالغة، من دقة المخلوقات التي خلقها. فالبعوضة مثلا تزن 1 على 1000 من الغرام، وفي رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، ومعها جهاز استقبال حراري رادار. حساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية، ومع جهاز تحليل للدم، ما كل دم بناسبة، مع جهاز تميع للدم، مع جهاز تخدير. في خرطومها 6 سكاكين، في أرجلها مخالب ومحاجم. هذه صنعة الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالصنعة تدل على الصانع، والحكمة تدل على الحكيم، والتسيير يدل على المسير، والخلق يدل على الخالق. فنحن إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض عرفنا الله، فإذا عرفنا الله تفانينا في طاعته. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر، تفننا في التفلت من الأمر. لذلك نقول: الآمر قبل الأمر. هذه قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله. ينبغي أن نعرف الناس بالخالق، بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلة، بقوته، بغناه، بفضله، برحمته، بحكمته، برأفته، عندئذ ننصاع لأمره. هذه قاعدة من أهم قواعد الدعوة إلى الله.
1: إذن قاعدتنا الأولى هي معرفة الآمر قبل الأمر، حتى نتفنن في طاعته.
2: فضيلة الدكتور، أما القاعدة الثانية: الأصول قبل الفروع. يعني وحدة المسلمين أصل، فإذا اختلف المسلمون على عدد ركعات التراويح، هذا الاختلاف يتناقض مع الأصل. التراويح سنة ووحدتنا فرض، فالمسلمون حينما يبتعدون عن مقاصد الشريعة الكبرى، عن فرائض هذا الدين، ويختلفون في الجزئيات، وقعوا في متاهة كبيرة. ينبغي أن ننتبه إلى الأصول والفروع معا، أن ننتبه إلى مقاصد الشريعة وتفاصيلها. أما إذا أغفلنا مقاصدها وأغفلنا الأصول، نقع في متاهات الفروع. وأحد أكبر أمراض المسلمين أنهم غرقوا في الجزئيات، وغفلوا عن الكليات، وغفلوا عن المقاصد، وغفلوا عن أهداف الدين الكبرى، فلذلك مزقت وحدته. هذه قاعدة ثانية ومن أهم القواعد. وهناك قاعدة ثالثة: المبادئ للأشخاص. المبدأ أولا، ولعل البشرية تمر أو مرت بمراحل 3. مرحلة المبادئ هي أرقى المراحل. المبادئ فوق الأشخاص، والمبادئ فوق الأشياء. في مرحلة كان الشخص هو المقدم، نحن في مرحلة الشيء مقدم. يعني قيمة المرء من مساحة بيته، من مركبته، من رقم كتب على مركبته، في 600، في 550، في 180، في 280. فقيمته من مركبته أو من رقم أضيف إلى مركبته. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان قيمة المرء متاعه.
1: سبحان الله.
2: ففي عهد سيدنا عمر في عصر المبادئ أسلم جبل ابن الأيهم، هذا ملك الغساسنة، وسيدنا عمر رحب به لأن النبي طلب النخبة، ملك، لكنه بعقلية ملك متكبر. أثناء طوافه حول الكعبة بدوي داس طرف إزاره، فانخلع رداؤه عن كتفه، فالتفت نحو هذا البدوي وضربه ضربة هشمت أنفه. فهذا البدوي ليس له إلا عمر، شكاه إلى عمر، وسيدنا عمر استدعى جبله، دار حوار بينهما، صاغه شاعر معاصر صياغة رائعة. فقال سيدنا عمر لجبله: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبله: لست مما ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال: أرضي الفتى، لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفوك. قال: كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال عالم نبنيه: كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. هذا عصر مبادئ، والمبادئ للأشخاص، والمبادئ فوق الأشخاص، وكلما تقدمت الأمة عظمت المبادئ وصغر الأشخاص، وكلما تخلفت الأمة كبر الشخص وصغر المبدأ. هذه أيضا قاعدة ذهبية من قواعد الدعوة إلى الله،
1: التبعية للمبدأ وليس للشخص.
2: هناك شيء آخر، هي المضامين للعناوين. نحن ألفنا أن نقسم الناس إلى فئات وإلى جماعات إسلامية، فلا بد من أن نعرف فلان ينتمي إلى من. هذه العقلية المتخلفة، أنا يهمني من هذا الذي أمامي عقيدته السليمة، سلوكه المستقيم،
1: صحيح،
2: ولا يعنيني إلى أي جماعة ينضم. هذا التقسيم على أساس جماعات إسلامية، والانتماء إلى الجماعات الإسلامية دون الانتماء إلى مجموع المؤمنين يعد خطأ فادحا، بل إنني أقول: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فنحن نريد المضامين. أنت أيها الإنسان، ما مضمونك؟ هل صحت عقيدتك؟ أنت على العين والرأس. من أي جماعة تنتمي؟ أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، أنا لا أنتمي إلى فقاعة صغيرة تقيم عداوة مع فقاعة أخرى، أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، إلى مجموع المسلمين. هذا الانتماء الذي يرضي الله عز وجل، بل إن انتماء آخر يشرفنا جميعا أن ننتمي إلى البشرية جمعاء. فالإنسان أخو الإنسان، وكلما ارتقى الإنسان اتسعت دائرة اهتمامه، وكلما ارتقى الإنسان تعامل مع الآخر كأخيه. والذي لا يغيب عن الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هذا الحديث فسره العلماء بأوسع معاني الأخوة الإنسانية.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. كنا أيها الإخوة في حديث عن قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، وللحديث بقية إن شاء الله. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون عيسى ويقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: منهاجنا دعوة، دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سمعت اليوم جملة ذكرتني في كثير من الآباء والأمهات. الجملة هي: شكرا لا نريد. لما كبرنا وصرنا أمهات وآباء، عرفنا ايش كثر كانوا أهالينا أبائنا وأمهاتنا

وقربك منهم هو السقيا بقائهم على قيد الحياة. وأكثر شيء يتعبهم لما يشوفوا عيالهم متخاصمين متباعدين بينهم شقاق، لأن أكثر شيء يطمن هو قرب الأبناء من بعضهم البعض. لا تشوف أبوك كبر وشاب شعر رأس والدتك وتقول خلاص هما ما نفسوا المحتاجين لك، كل شوي بالعكس هما الحين محتاجين لدلالك أكثر، محتاجين أنك أنت تستشيرهم في أمورك، تحسسهم بأهمية وجودهم في حياتك مثل ما أنت كنت مالي كل حياتهم فيما مضى من الوقت. والله ما تعرف كيف تكون فرحتهم لما تقولهم يلا نطلع رحلة مع بعض، الرحلة ما حلوة بدونكم، لما تجيب لهم هدايا رمزية حتى لو كانت بسيطة، عصاية، مكحل للوالدة، نظارة قراءة، تكلمهم عن نشاطاتك، عن طموحاتك القادمة، تحسسهم أن لهم دور فعلا في هذه الحياة، أنه كلمتهم بناءة لك، وكل هذا يصب في مصلحتك. حتى حياتك راح تكون فيها بركة، دنيتك راح يكون فيها سهالات برضا الوالدين ودعائهم. في كثير ناس ما يدركون أهمية أنهم يكونوا قريبين باستمرار من أبوهم وأمهم إلا لما يروحوا. الله يحفظ أهالينا ويحفظ أهاليكم ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعاً.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة،

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة.

0: الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، في معرض حديثنا عن الدعوة إلى الله عز وجل، ثاني نوع من أنواع الجهاد، وبعد أن ذكرنا أن الدعوة هي صنعة الأنبياء ووجوب صيانتها عن النزعات الشخصية وأن تكون القدوة قبل الدعوة، كلها محاور تناولناها، لابد من قواعد وأسس لهذه الدعوة، فعلى ماذا تقوم الدعوة إلى الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، لابد من التذكير أننا في محطات عدة. في محطة العلاقة بالله، والعلاقة بالأهل والأولاد، والعلاقة بمن حولنا، والعلاقة بالشأن العام، والعلاقة بالدعوة إلى الله عز وجل. وبدأنا في لقاء سابق بقواعد الدعوة إلى الله. القاعدة اليوم الأساسية: الآمر قبل الأمر. إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر، كحال المسلمين اليوم. المرحلة المكية في تاريخ الإسلام مرحلة تعريف بالآمر. فالآيات المكية تتحدث عن الكون وعن اليوم الآخر، وفي مرحلة التشريع جاء الأمر والنهي. فأية دعوة إلى الله تغفل التعريف بالآمر دعوة عرجاء لا تنجح، وأية دعوة إلى الله تغفل التعريف بالأمر دعوة عرجاء لا تنجح. فلا بد من أن نعود إلى منهج النبي الكريم، لأنه سيد الدعاة، عرف بالآمر ثم عرف بالأمر. فلذلك الله عز وجل جعل الكون مظهراً لأسمائه الحسنى، وجعل التفكر في الكون أحد أكبر العبادات. لا عبادك التفكر، والتفكر بالكون تتعرف من خلاله إلى الله، وقد تقف وجهاً لوجه أمام عظمة الله. والتفكر بالكون أوسع باب ندخل منه على الله، وأقصر طريق إلى الله. يعني غدة إلى جانب القلب. كتب الطب من 100 عام إلى عقدين من الزمن تقول لا وظيفة لها إطلاقا. غدة التيموس صغيرة جدا إلى جانب القلب، توهم الأطباء أنه لا وظيفة لها لأنها تضمر كليا بعد 2 عامين. ثم اكتشف أنها أخطر غدة في جسم الإنسان، لأن الكريات البيضاء المقاتلة عناصر قوية مع سلاح فتاك، لكنها لا تعرف الصديق من العدو. تدخل هذه الكريات البيضاء التي سماها العلماء الخلايا التائية الهمجية إلى هذه الكلية الحربية، تتعلم خلال 2 سنين من هو الصديق ومن هو العدو. كبر هذا المدرج، فإذا الخلايا التائية التي كانت همجية قبل التعلم والتي تخرجت فأصبحت مثقفة، عرفت الصديق من العدو. وهناك مخرجان امتحانيان: الأول تعطى الخلية صديقا، فإن قتلته تقتل وترسب،
1: سبحان الله،
2: وتعطى عدوا، فإن لم تقتله تقتل وترسب. هذا الجيل المتخرج يتولى بنفسه تعليم الأجيال اللاحقة، عندئذ تنتهي مهمة هذه الكلية وتضمر. في 60 أو 70 يضعف التعليم، ينشأ من ضعف التعليم ما يسمى بالخرف المناعي.
1: نعم.
2: هذا الخرف المناعي سبب لمجموعة أمراض منها التهاب المفاصل، وهو من أوسع الأمراض انتشارا في العالم. فلذلك في جسم الإنسان دقائق مذهلة، فنحن كيف نعرف الله؟ من صنعته الدقيقة، من حكمته البالغة، من دقة المخلوقات التي خلقها. فالبعوضة مثلا تزن 1 على 1000 من الغرام، وفي رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، ومعها جهاز استقبال حراري رادار. حساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية، ومع جهاز تحليل للدم ما كل دم بناسبه، مع جهاز تميع للدم، مع جهاز تخدير. في خرطومها 6 سكاكين، في أرجلها مخالب ومحاجم. هذه صنعة الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالصنعة تدل على الصانع، والحكمة تدل على الحكيم، والتسيير يدل على المسير، والخلق يدل على الخالق. فنحن إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض عرفنا الله، فإذا عرفنا الله تفانينا في طاعته. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر. لذلك نقول: الآمر قبل الأمر. هذه قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله. ينبغي أن نعرف الناس بالخالق، بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلة، بقوته، بغناه، بفضله، برحمته، بحكمته، برأفته، عندئذ ننصاع لأمره. هذه قاعدة من أهم قواعد الدعوة إلى الله. نعم.
1: إذن قاعدتنا الأولى هي معرفة الآمر قبل الأمر.
2: نعم.
1: حتى نتفنن في طاعته.
2: نعم.
1: نعم فضيلة الدكتور.
2: أما القاعدة الثانية: الأصول قبل الفروع.
1: نعم.
2: يعني وحدة المسلمين أصل، فإذا اختلف المسلمون على عدد ركعات التراويح هذا الاختلاف يتناقض مع الأصل. التراويح سنة ووحدتنا فرض، فالمسلمون حينما يبتعدون عن مقاصد الشريعة الكبرى، عن فرائض هذا الدين، ويختلفون في الجزئيات، وقعوا في متاهة كبيرة. ينبغي أن ننتبه إلى الأصول والفروع معا.
1: نعم.
2: أن ننتبه إلى مقاصد الشريعة وتفاصيلها. أما إذا أغفلنا مقاصدها وأغفلنا الأصول نقع في متاهات الفروع. وأحد أكبر أمراض المسلمين أنهم غرقوا في الجزئيات وغفلوا عن الكليات وغفلوا عن المقاصد وغفلوا عن أهداف الدين الكبرى، فلذلك مزقت وحدته. هذه قاعدة ثانية ومن أهم القواعد. وهناك قاعدة ثالثة: المبادئ للأشخاص. المبدأ أولا. ولعل البشرية تمر أو مرت بمراحل 3. مرحلة المبادئ هي أرقى المراحل. المبادئ فوق الأشخاص، والمبادئ فوق الأشياء. في مرحلة كان الشخص هو المقدم، نحن في مرحلة الشيء مقدم.
1: نعم.
2: يعني قيمة المرء من مساحة بيته، من مركبته، من رقم كتب على مركبته، في 600، في 550، في 180، في 280. فقيمته من مركبته أو من رقم أضيف إلى مركبته.
1: نعم.
2: لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان قيمة المرء متاعه.
1: سبحان الله.
2: ففي عهد سيدنا عمر في عصر المبادئ أسلم جبل ابن الأيهم، هذا ملك الغساسنة، وسيدنا عمر رحب به لأن النبي طلب النخبة، ملك، لكنه بعقلية ملك متكبر. أثناء طوافه حول الكعبة بدوي داس طرف إزاره، فانخلع رداؤه عن كتفه، فالتفت نحو هذا البدوي وضربه ضربة هشمت أنفه. فهذا البدوي ليس له إلا عمر، شكاه إلى عمر، وسيدنا عمر استدعى جبله، دار حوار بينهما، صاغه شاعر معاصر صياغة رائعة. فقال سيدنا عمر لجبلة: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال: أرضي الفتى، لابد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفوك. قال: كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال عالم نبنيه: كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. هذا عصر مبادئ، والمبادئ للأشخاص، والمبادئ فوق الأشخاص، وكلما تقدمت الأمة عظمت المبادئ وصغر الأشخاص، وكلما تخلفت الأمة كبر الشخص وصغر المبدأ. هذه أيضا قاعدة ذهبية من قواعد الدعوة إلى الله،
1: التبعية للمبدأ وليس للشخص.
2: هناك شيء آخر، هي المضامين للعناوين. نحن ألفنا أن نقسم الناس إلى فئات وإلى جماعات إسلامية، فلا بد من أن نعرف فلان ينتمي إلى من. هذه العقلية المتخلفة، أنا يهمني من هذا الذي أمامي عقيدته السليمة سلوكه المستقيم،
1: صحيح،
2: ولا يعنيني إلى أي جماعة ينضم. هذا التقسيم على أساس جماعات إسلامية، والانتماء إلى الجماعات الإسلامية دون الانتماء إلى مجموع المؤمنين يعد خطأ فادحا، بل إنني أقول: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فنحن نريد المضامين. أنت أيها الإنسان، ما مضمونك؟ هل صحت عقيدتك؟ أنت على العين والرأس. من أي جماعة تنتمي؟ أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، أنا لا أنتمي إلى فقاعة صغيرة تقيم عداوة مع فقاعة أخرى، أنا أنتمي إلى مجموع المؤمنين، إلى مجموع المسلمين. هذا الانتماء الذي يرضي الله عز وجل، بل إن انتماء آخر يشرفنا جميعا أن ننتمي إلى البشرية جمعاء. فالإنسان أخو الإنسان، وكلما ارتقى الإنسان اتسعت دائرة اهتمامه، وكلما ارتقى الإنسان تعامل مع الآخر كأخيه. والذي لا يغيب عن الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هذا الحديث فسره العلماء بأوسع معاني: الأخوة الإنسانية.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. كنا أيها الإخوة في حديث عن قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، وللحديث بقية إن شاء الله. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام، نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله. ومن هنا بعد هذه الشهادات من الله عز وجل، أمرنا الله تعالى باتباع نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والنهج على منواله، والأخذ بسنته وطريقته. فقال جل شأنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رسم النبي صلى الله عليه وسلم مربعا، ووضع فيه خطا طويلا مستقيما، ثم رسمه خطوطا متفرعة من هذا الخط، وقرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والخط المستقيم كما هو معلوم في الحساب هو أقرب الخطوط، ذلك لأن سبيل الحق واحد، وسبل الغواية متعددة. شأن ذلك كشأن النور والظلمات، مصدر النور واحد، ومصدر الظلمات متعددة. وهذا ما أوضحه الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منازع الشيطان الطاغوت متعددة، فقد يأتي عن طريق الشهوات، جسم النساء، الأموال، المناصب، أماكن، أمور كثيرة جدا. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالظلمات أساليبها كثيرة، مصادرها متعددة متشعبة، أما النور فهو واحد، وسبيل الله واحد، وصراط الله واحد. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل، لأنها ظلمات متعددة، أما سبيل الله فهو واحد كالنور. ومن هنا جعل الله تعالى صوت نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام حاديا يحدو بقلوب هذه الأمة في أعماق الكون: فاتبعوني لتنالوا محبة الله تعالى لكم، وتنالوا مغفرته جل شأنه لكم جميع ذنوبكم. فقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فوإذا حادي يحدو بقلوب الأمة: اتبعوني. وحال الاتباع ألا يتقدم المتبع على المتبوع، بل يكون وراءه، يكون وراءه. وكلما كانت السبل متعرجة والطرق موحشة والغياهب متلهمة، كان تمسك المتبع بالمتبوع شديدا. وهكذا شأن الدنيا، السبل التي اخترعها الشيطان لإضلال الخلق وغواية الناس بعد القسم الذي أداه أمام الله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بعد هذا القسم الذي أقسمه إبليس لينتقم من ذرية آدم الذي كان سببا لإخراجه من الجنة لعدم سجوده له حسدا لمقامه عند الله عز وجل، لذلك هذه الطرق المتعرجة التي اخترعها الشيطان لإضلال الخلق، أنت يا أيها المتبع لمن يناديك حتى يوصلك إلى طريق السلامة؟ بقدر شعورك وإدراكك لخطورة ذهابك في هذه الطرق المتعرجة تتمسك بذلك المتبوع، وبقدر إدراكك للنتيجة الموصلة التي ستصل إليها ولمنزلة تلك ولمكانة تلك المقام الذي ستصل إليه تتمسك بالمتبوع، تتمسك بالمتبوع. ومن هنا لما نقول تتابع المطر، يعني نقطة فوق نقطة بنفس المكان، لما نقول تتابعت الإبل، الإبل يا إخواني في الصحراء من رآها عرفها، ومن لم يرها أقول له إذا كانت في السرح في الرعي تكون متفرقة، لكنها إذا مشت في القافلة أو تعود في المساء إلى مرابعها تجد طريق الإبل لا يتجاوز يعني 70 سنتيمترا، تمشي هكذا واحد ورا واحد واحد ورا واحد، كما يسمى بالنظام المنضم، واحد ورا واحد. تتابعت الإبل، يمشي واحد خلف الثاني، لا يخرج يمينا ولا يسارا عن المسار الذي يمشي به الأول، وهكذا. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو حاد يحدو بقلوب هذه الأمة أن اتبعوني. وأنت لا تعلم الطرق فكيف تتبع؟ كيف تتمسك؟ هذا الخطاب من الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله. هذا الخطاب موجه لكل من يدعي محبة الله تعالى، فإن كان صادقا في محبة الله تعالى لزمه أن يتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأما إذا كان كاذبا في دعواه فليس لي معه كلام، عليه أن أناقشه في وجوب الإيمان بالله تعالى أولا، ثم بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فإذا أحب الله تعالى يلزمه أن يكون متبعا للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فإذا اتبع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام نال المكرمتين، مكرمة أن الله تعالى يحبه، يحببكم الله، ومكرمة ويغفر لكم ذنوبكم. وسبق أن ذكرت في حلقة سابقة انفراد هذه الأمة عن سائر الأمم بأن الله تعالى يغفر لها جميع الذنوب إلا ذنبا واحدا فقط، فهذا لن يغفر، وهو الشرك به تعالى. ومن هنا يقول عليه وآله الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يكون مآله الجنة، والذي لا يتبع يكون مآله والعياذ بالله تعالى النار. والاتباع أيها الإخوة غير الطاعة، فالاتباع مرتبط بالأمر والنهي، الطاعة مرتبطة بالأمر والنهي، أما الاتباع فهو ناشئ عن محبة المتبع للمتبوع، ناشئ من محبة المتبع للمتبوع. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالطاعة مرتبطة بالأمر والنهي. ومن هنا يقول الله تعالى على لسان هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. والعطف يقتضي المغايرة، فلما أمر بالاتباع فاتبعوني ثم عطف عليها على هذا الأمر وأطيعوا أمري دل على وجود التغاير. ولكن نلاحظ هنا قال فاتبعوني، بينما بالطاعة قال أطيعوا أمري. فالأمر مرتبط، فالطاعة مرتبطة بالأمر. ومن هنا لن تجد في القرآن الكريم لفظ الاتباع يرجع إلى الله عز وجل، لأنه لا بد من أمام، وهذا لا يمكن بالنسبة لله عز وجل. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو مشاهد أمامهم، مرئي أمامهم. لكن لا يعني أن الاتباع يغني عن الطاعة، بل لا بد منهما جميعا. ولهذا جاءت الآية الثانية بالأمر بالطاعة، والطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والاتباع هو التوغل في الاقتفاء والقفو والتمحض فيه والإقبال عليه بالكلية.

0: على شدة الملازمة والتوغل بالاتصاف والمبالغة في الاقتداء ومنح الإرادة حتى يكون هواه تبعا لما جاء به المتبوع، ويكون في الصغائر كما يكون في الكبائر، يكون في صغائر الأمور كما يكون في كبائر الأمور، يكون في المعتقد، يكون في العبادة، يكون في الأحكام، يكون في العادات والتقاليد، يكون في جانب البيت، في جانب اللباس، في جانب الحرب، في جانب السلم، في جميع الأمور. ويوضح هذا قوله عليه وآله الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه واللفظ للبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ في الحديث الثاني أيضا واللفظ للبخاري قالوا: فارس والروم. قال: وهل الناس إلا ذلك؟ وأسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن يجعلنا على منهاجه، ويميتنا على سنته، ويحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. أخرجه البخاري. وعن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. أخرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالأنبياء من أممهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. أخرجه البخاري ومسلم. إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الأرض. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. أخرجه البخاري ومسلم. إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجعلت الأرض له ولأمته طهورا ومسجدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه مسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، من منا يخرج من بلده إلى بلد آخر باختياره؟ من منا يخرج من بيته الذي عاش فيه فترة من عمره واعتاد عليه وعلى جيرانه وعلى غرفة نومه إلى مكان آخر لا يدري أين يذهب؟ لا أحد يفعل هذا مختارا، ولكن قد أحيانا الإنسان يبتلى، نسأل الله العافية لنا ولكم، قد يبتلى بأن يضطر أن يخرج، ومن جملة هذا الاضطرار أن يضطهد في دينه. هنا مشكلة كبرى، إذا الإنسان اضطر لأنه اضطهد في دينه أن يترك بيته وأن يترك بلده ويهاجر إلى بلد أخرى بما في هذا الأمر من الألم، فعليه أن يفعل، وعليه ألا يبيع دينه أبدا مقابل أن يبقى في بيته أو في بلده الذي نشأ فيه ويدفع دينه ثمنا لهذا. من هنا نرى قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وقال إني مهاجر إلى ربي. انظروا إلى هذه الآية كم هي عظيمة، وقال إني مهاجر إلى ربي. يعني نحن نقول أنا مهاجر إلى البلد الفلاني، أنا مهاجر إلى المدينة الفلانية، لكن أقول مهاجر إلى ربي؟ وهل هناك مكان اسمه إلى ربي؟ حتى يقول إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي. معنى هذه الآية الكريمة أيها الإخوة: إني مهاجر إلى البلد التي أستطيع أن أعبد فيها ربي بحرية. إني مهاجر إلى البلد التي أستطيع أن أعبد ربي فيها بحرية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرجه قومه قال، التفت إلى مكة وقال: والله إن الله يعلم أنك أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الإخراج من الديار ليس بالأمر السهل أيها الإخوة، واسألوا الذين خرجوا من ديارهم مضطرين كم هو الألم الذي عاشوه. لذلك ربنا قال عن الحرم الشريف: وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن خلاصة الكلام، من كان منا آمنا في بيته، في أهله، في وطنه، فليشكر الله عز وجل وليستشعر هذه النعمة. ومن اضطر للإخراج أو كان مقابل بقائه في بلده أن يدفع دينه ثمنا، فلا وألف لا، عليه أن يذهب ويغادر بلده إلى البلد الذي يستطيع أن يعبد فيها ربه بحرية. قال تعالى: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن لا حجة، لا حجة لمن بقي في بلده وغير دينه أو ترك عبادة ربه أو امرأة تركت حجابها وصلاتها بحجة إننا نحن مستضعفون. يستطيع الواحد منا أن يهاجر، ووالله ما أحد يهاجر في سبيل الله من أجل دين الله إلا ويجد في البلد التي هاجر إليها الإكرام، لأنه خرج من أجل الله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة اللي هيسمعها بقلبه هيتعلق قوي ببيت ربنا، وأنا بوجه الكلام ده لنفسي ولكل واحد بيسمعني، رجالة وستات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. شرح الهدية. تصور معايا كده، توضيت في بيتك ورحت عشان تصلي في الجامع، بينك وبين الجامع مثلا 100 خطوة، 100 خطوة يعني الجامع يعني في نفس الشارع اللي انت ساكن فيه، هتمشي 3 دقائق للجامع. كل خطوة انت بتخطوها خطوة ربنا بيسامحك عن خطيئة، عن ذنب من ذنوبك اللي عملته في حق ربنا سبحانه وتعالى. وخد بالك، اكنك كل خطوة بتستغفر ربنا عن ذنب، فكل خطوة ربنا بيسامحك، ولو ربنا سامحك يوسع عليك في رزقك. مش ربنا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين؟ فرزقك بيتوسع مع كل خطوة بتخطوها للمسجد. ومع الخطوة التانية النبي بيقول: وخطوة يرفعه الله بها إلا رفعت له بها درجة. عارف معنى الكلام إيه؟ إحنا في الدنيا الفنادق يقولك ده فندق 2 نجمة وفندق 3 نجوم فندق 5 نجوم، والفرق بيبقى كبير في مستوى الخدمة والرفاهية اللي فيها. سيدنا محمد بيقول: درجات الجنة ما بين الدرجة والأخرى ما بين السماء والأرض. يا نهار أبيض، يعني أنت الدرجة والدرجة أنت بتاخد 100 خطوة مثلا للمسجد، كل خطوة بترفع درجة في الجنة، مستوى تاني ورفاهية تانية ونعيم تاني. كل ده وانت لسه أصلا ما صليتش، أنت بس ماشي للمسجد. ولما تخش بيت ربنا وتصلي الصلاة، أول ما تخش تبدأ الملائكة تصلي عليك. صلاة الملائكة دعوة بالمغفرة والرحمة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. انت عارف يعني ايه ملك من الملائكة المقربين بيدعي لك؟ تعرف قد ايه دعوات الملائكة التي لا تعصي الله مستجابة؟ انت مدرك انسان عنده كرب وهم، الملائكة بتقول: يا رب صب عليه الرحمة صبا وهو في بيتك يا رب. وشوف النبي يقول ايه في اخر الحديث: ولا يزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. دخلت مثلا تصلي السنة او تحية المسجد وقاعد مستني الفرض، قاعد 5 دقائق 10 دقائق، كل ده اكنك في صلاة والملائكة بتدعي لك وبيجري عليك ثواب الصلاة. وكل ده اضربه في 27 ضعف لو كنت بتصلي في بيتك. انا اصلا نسيت كم الهدايا اللي جوه الهدية دي، نسيت كم الثواب من كتر الثواب اللي في صلاة المسجد وفي الخطوات للمسجد وفي صلاة الملائكة عليك ودعوات الملائكة ليك. كل ده لو رحت صليت فرض واحد بس في بيت ربنا. ليه الهدية الكبيرة دي يا رب؟ رقم واحد، أول فكرة جت في بالي، ربنا عايزك تتعلم كرم الضيافة في بيتك. لما تروح بيت ربنا بتطلع بالثواب الكبير ده، لأن اللي بيروح بيت ربنا بيبقى ضيف الرحمن، واللي بيزور ربنا لازم ربنا يكرمه. كأن ربنا بيقول لك: واللي يجي بيتك أنت كمان خليه يطلع من بيتك مبهور بكرم الضيافة. خليك كريم، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فربنا بيكرمنا ازاي في بيته؟ واكرم انت كمان على قد ما تقدر. الحاجة التانية، ربك عايزك تتعلق ببيته، بيت ربنا اللي فيه الذكر، بيت ربنا اللي فيه الصحبة الصالحة، بيت ربنا اللي فيه السكينة والقرآن. اتعلق ببيت ربنا وما تبقاش هاجر للمساجد. سيدنا النبي كان دايما يحب يقعد في المسجد، خلص شغلك واجري صلي الصلوات في المسجد على قد ما تقدر، وخليك من أهل المساجد، تبقى من أهل هدايا الرحمة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني، في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن ماذا حدث مع المسلمين مع النجاشي. بالأمس كنا نقول إنه عمرو بن العاص قال لصاحبه قال له أنا بكرة حقول له كلام للنجاشي أخليه يستأصلهم ويقتلهم كلهم. فقال له صاحبه قال له لا تقول، ترى هدول برضو أهلنا وأبناءنا وأبناء عمومتنا. فقال له لا إلا حقولهم. جاله تاني يوم قال له يا أيها الملك إنهم يقولون في مريم العذراء البتول يقولون فيها قولا عظيما. فطبعا أرسل إليهم، يعني هو إيش القول اللي يقولوا لازم يسمع منهم. فأرسل إليهم برضو جعفر بن أبي طالب قال إحنا حنقول الصدق كائنا ما كان وليقضي الله ما يشاء. فلما قالوا له فقال لهم أنتوا إيش بتقولوا فيه؟ فقالوا له إحنا بنقول إنه هي مريم العذراء البتول وعيسى هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وليس ابن الله. فلاحظوا إنه هم كانوا بيقولوا إنه هو ابن الله، فقال إحنا لا ما نقول إنه هو كلمة الله ألقاها إلى مريم. أخذ النجاشي عود من الأرض وصار يرسم رسم خط على الأرض، قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، يعني بالضبط زي اللي أنت قلته هو عيسى ابن مريم بهذه الطريقة. فتناخرت البطارقة. إيش يعني تناخرت؟ يعني عملوا صوت كده كأنهم كلهم اعترضوا على إنه أنت كيف تقول عليه إنه هو عبد الله وكلمة الله هو المفروض إنه يكون ابن الله. فقال لهم وإن نخرتم حتى لو عملتوا أي صوت والله ما عدا هذه الكلمة. بعد كده قال لهم إيش كلمة؟ قال لهم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. شيوم اللي هي بلسان لغة الحبشة يعني آمنون. من سبكم غرم. صار يكررها 3 مرات وقال ما أحب أن لي دبرا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم. الدبر معناته اللي هو الجبل بلسان الحبشة، إنه لو يكون عندي جبل من ذهب وأنا آذيكم. وقال لي للحاشية حقهم ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لها بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. هذا سبحان الله العظيم، لأنه في قصة النجاشي تقدروا ترجعوا ليها لكتاب سيرة ابن هشام عشان تتعرفوا على كيف النجاشي اتغير وإيش حصل له وكيف رد الله له ملكه. طبعا خرجوا من عنده خائبين الاثنين اللي هو عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. في بس بقية قصة نكمل لكم، هي إنه النجاشي أسلم. طب كيف كانت قصة إسلامه؟ إنهم كانوا قرروا إنهم يخرجوا عليه، طبعا قصة طويلة. فحط النجاشي إنه هو مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حطها في ورقة في داخل ملابسه. فجاء قال لهم أنتوا تؤمنوا؟ قالوا له أنت أسلمت. قال لهم أنا ما أسلمت، أنتوا إيش تقولوا؟ فقالوا له إحنا نؤمن إنه عيسى ابن مريم، يعني عيسى ابن مريم هو ابن الله. فقال لهم وأنا أؤمن بأنه عيسى هو ما هو موجود في صدري، وأشار على إيه؟ على صدره. سبحان الله العظيم إنه هو كان مسلم. طبعا حتى لما مات النجاشي والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة صلى عليه صلاة الغائب. هنا رجعوا مقبوحين ومذمومين وأقاموا بخير جوار المسلمين هناك. طيب نتركهم الآن في الحبشة هناك وخلينا نرجع مكة ونشوف إيش صاير في المسلمين في مكة، لأنه في قصص جميلة لازم نتعرف عليها. أول شيء من ضمنهم طبعا عتيبة بن أبي لهب أتى يوم للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أكفر بالنجم إذا هوى وأكفر
بالذي دنا وتدلى ويكفر هو والعياذ بالله، وتسلط بالأذى على رسول صلى الله عليه وسلم وشق قميص رسول صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم. طبعا البصاق ما جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه. تعرف إيش صار فيه؟ خرج في تجارة، طيب، وهو عارفين، تخيلوا انتم هم عارفين انه الكلمة اللي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم حتقع فيهم، ولو دعا عليهم الرسول عارفين انه حتصير فيهم. يا جماعة امر غريب، يعني يحاربوه ويكذبوه ويؤذوا وعارفين انه كلامه صح، امر غريب سبحان الله العظيم. هذا عتيبة خرج مرة بمدينة الزرقاء في الشام، وكان خارج في تجارة، فقال لهم حطوني في النص بينكم، لأنه عارف أنه الدعوة حقت الرسول صلى الله عليه وسلم حتصيبه. حطوه في النص بينهم وأحاطوا بهم كلهم وناموا. في تلك الليلة جاء الأسد وصار يشم، طبعا الأسود كانت موجودة أيامها، فقام صار يشمهم كلهم ألين وصل عند عتيبة وأكله. فتخيلوا أصابته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قبل ما ينام قال لهم إنه محمد دعا علي وهو بمكة وأنا بالشام.

الأماكن عشان يورينا الله سبحانه وتعالى. أيضا كانوا بيعملوا أشياء ويأذوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، من ضمنها عبد الله بن عمرو بن العاص قال لهم حضرتم أنتوا يعني اجتمعوا كلهم في الحجر فذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، ترى إحنا صبرنا عليه كثير ويعني زاد عليهم. هم بيتكلموا في طلع الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، فصار يمشي حتى استلم الركن بيطوف، فقاموا غمزوه ببعض القول، يعني بان في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتألم من كلامهم وإذائهم. لما مر بهم الثانية برضو صار يغمزوا ويستهزئوا به، لما مر بهم الثالثة فقام برضو غمزوا. بعد كده التفت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالهم أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. طبعا ترى هم خافوا، فيقول لك أخذت القوم كلمته، ما في واحد فيهم إلا كلهم كأن على رؤوسهم الطير وسكتوا، حتى كانوا حاولوا إنهم إيش يهون عليه، فقالوا له انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا. فلما جو تاني يوم برضهم قالوا إيش بنا إحنا سكتنا أمس، ليه سكتنا عليه؟ فوثبوا إليه وثبت رجل واحد، وصار هذا اللي يجر من هنا واللي يجر من رداءه، وأبو بكر يبعدهم عنهم ويقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فانصرفوا عن هذا. كان أشد الأشياء اللي أتعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأشياء اللي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنه جالوا مرة واحد من قريش، فقال له أنا أبغى أقول لك في أشياء، أبغى يعني أستشيء أعرض عليك أشياء، شوف أنت إيش ترد علينا فيها. فقال لهم هاتوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغى يعني يفرح إنهم والله أنتوا إيش حتعرضوا علي غدا إن شاء الله، نعرف إيش الأشياء اللي عرضوها على الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يترنم المداح بمدح خير الأنام بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما ترنموا وأمتعوا فلم يأتوا إلا على القليل القليل من صفاته صلوات الله عليه.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ونتناول السلامة من الغرور. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى ذو الجلال والإكرام الحكم العدل، والتخلق باسم الله ذو الجلال والإكرام هو بأن يكون الإنسان متوسطا في كل شؤونه، عندها يسلم من الغرور فلا يكبر الأمور أكبر من حجمها الحقيقي ولا يصغرها أصغر من حجمها. والتخلق باسمي الله الحكم العدل هو بأن يكون حاكما بالعدل، أي الاعتدال على نفسه وقلبه وروحه وعلى غيره وعلى أحكامه وعلى أعماله وعلى ما يعرض عليه من أمور. هل سئمت من ملاحقة السراب؟ هل تعيش وهما يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب؟ هل تضيع من عمرك الأيام والسنين، الفرص والمال، الوقت والأحباب؟ تضيع كل ذلك في محاولة اللحاق بهذه الأوهام؟ هذا هو الغرور. الغرور أو الاغترار وهم يحمل الإنسان على فعل ما يضره، لأنه يوافق هواه حيث يميل إليه بطبعه، وهو مبني على تكبير الأمر أو تصغيره، تعظيمه أو تحقيره أكثر من حجمه وقيمته، فيخدع إذ ذاك الإنسان. يجب علينا ألا ننسى أن الله سبحانه وتعالى نصحنا فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المغتر يرجو النفع من المحل الذي لا يأتي بخير، ويبالغ في تقدير حجم إمكاناته وقدراته. فالمرأة المغترة بجمالها التي تظن أنها جميلة أكثر مما هي عليه في الواقع، إذا جاءها من يخطبها رأته قبيحا لا يماثلها جمالا، فترفضه حتى لو كان في الحقيقة مناسبا لها. فالغرور يزين الخطأ للمغرور فيجعله في عينيه صوابا. المغرور يتكاسل عن السعي والعمل كالطالب المغرور بعقله، هو مغتر لأنه ضمن النجاح فغفل عن اكتساب مقومات النجاح بالدرس والاجتهاد، وإذ ذاك ربما يرسب. وهناك من اغتر بالله، أي تمنى على الله أماني خاطئة، فيقول مثلا: أنا لا أصلي ولكن الله غفور رحيم. والغرور هو الذي أوصل هذا الإنسان للتساهل في أمور الدين وغلبه هواه فاتبعه. أيها الأحبة، كل إنسان متهور يمارس رياضات ويتحمل المخاطر ويسيء حساباته هو إنسان مغرور، مغرور بنفسه وبانتفاخ عضلاته، لأنه معتمد على قدراته التي لا ينالها إلا بالإمداد الإلهي، أو هو مغتر بتشجيع أصدقائه، وهذا منتهى الغرور، لأنه يعتمد على قوى غير حقيقية. الإنسان المتواكل والمتشائم أيضا اغتر بطريقة سلبية فيأس قبل أن يحاول، لا يثق بنفسه ولا يوظف قدراته في إنجاز عمله، ويجد دائما مبررا للتقاعس وللتكاسل وللقلق، فيتوقف عن العمل والاجتهاد والسعي، فيدخل الغرور صاحبه في الاكتئاب ويقول: كيف أشتري بضاعة لأتاجر فيها؟ لعلها لا تلقى من يشتريها فتكسد وأخسر مالي. هو لا يعلم بأن كل عمل في هذه الحياة هو مخاطرة، وعليه أن يسعى في ميادين الحياة مكافحا، وأن من واجبه التوكل على الله. قال تعالى:
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صور عديدة ومشاهد تبدي لنا الغرور على شكل إنسان، فهل لا تأملنا في آفات هذا الخلق السيء؟ والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار ويردف خلفه. حج صلوات ربي وسلامه عليه على بعير عليه قطيفة رثة ما تساوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء ولا سمعة، مع أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة أهدى لبيت الله الحرام 100 بدنة، 100 بدنة، ومع ذلك حج على ذلك البعير وعليه قطيفة رثة. من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجيب دعوة من دعاه، ربما دعي إلى إهالة سنخة فأجاب، وقال لو دعيت إلى كراع لأجبت. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان إذا مر بالصبيان وهم يلعبون فإنه يسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم ويداعبهم. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه مشى في طرقات المدينة وقد حمل الحسن والحسين عليهما السلام على كتفيه. واحد من الصحابة مازح فقال للغلامين نعم الجمل جملكما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ونعم الراكبان هما. من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجلس مع أصحابه مختلطا بهم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه تستوقفه المرأة العجوز تقول يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فيقول لها يا أم فلان انظري أي طرق المدينة شئت أذهب معك حتى أقضي حاجتك. ومن تواضعه صلوات الله وسلامه عليه أنه ما كانت له شارة يتميز بها عن الناس، حتى إن الداخل في مسجده المبارك كان يسأل أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى له الصحابة دكانا ما نسميه في لساننا بالمصطبة، مكان مرتفع يجلس عليه من أجل أن يعلم الداخل أن هذا الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال عن نفسه ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط. وقال ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يصلي بأصحابه وقد أمطرت السماء حتى وكف سقف المسجد، أي نزل منه المطر، يصلي بأصحابه ثم ينفتل من صلاته مقبلا عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام وأثر الطين على جبهته وروثة أنفه. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا يأتون إليه بالمواليد، من ولد له مولود يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحنكه، أن يأخذ تمرة عليه الصلاة والسلام فيمضغها ثم يدلك بها حنك ذلك الصبي رجاء بركته صلوات الله وسلامه عليه. في مرة من المرات جيء له بصبي فبال عليه فاستحيا أهله وأرادوا أن يأخذوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه، ثم دعا بماء فنضح ثوبه وقال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. التواضع خلق ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمله من خلق تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يرفع نفسه في طبقات الجو وهو وضيع. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوهج بريقها الظلمات؟

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: يا قوم، يا قوم، كما ترون فإن الشمس أذنت بالمغيب، ونحن هنا في هذا المكان المقفر البعيد عن ديارنا ومضارب قومنا، والقمر لا زال هلالا ونوره باهت، وأرى أن نأوي إلى تلك المغارة في بطن هذا الجبل فنبيت ليلتنا حتى صباح الغد، فماذا تقولون؟
2: أصبت يا أبا عقيل، وبذلك نستريح من وعثاء السفر وتستريح عقولنا، وفي الغد إن شاء الله نواصل رحلتنا للبحث عن أرض فيها الماء والكلاء وتصلح لإيواء قبيلتنا.
1: هيا يا رجال، هيا، وليعقل كل منكم فرسه عند باب المغارة وندخل لنقضي هذه الليلة هنا.
2: وماذا عن مؤونتنا وأمتعتنا؟ أليس من الأفضل أن ننزلها معنا حتى لا يستولي عليها أحد؟
1: ماذا تقول يا أبا يحيى؟ المكان مقفر تماما وليس فيه سوى الكواسر والأفاعي، ولا يجرؤ أحد أن يقترب من هنا إلا إذا كان أحد الفارين المطلوبين لرجال الوالي، فأنا أعرف هذا المكان كما أعرف نفسي.
2: وهذا ما أخشاه، أخشى أن يكون هناك بعض اللصوص فيستغفلوننا ويسرقون أمتعتنا ونحن عنهم غافلون.
1: يا رجل، قلت لك دع كل

0: ولن يغمض لي جفن حتى يبزغ الفجر، حتى وإن نام الجميع. أسمع صوت فرس تحمحم وتضرب الأرض بأرجلها. ترى ترى ما الأمر؟ الجميع نيام، والفرس لا تقوم بذلك إلا إذا اقترب أحد منها. سألقي نظرة من هنا. ما هذا؟ أرى شبحا لرجل يقترب من باب المغارة. سأوقظ أبا عقيل. أبا عقيل، أبا عقيل، استيقظ ولا تصدر صوتا، وتعال تعال انظر إلى خارج المغارة.
1: ماذا بك يا أبا يحيى؟ ما الأمر؟ إلى ما أنظر؟
0: الرجال جميعهم نيام، وقد رأيت شبحا هناك من خلال نور الهلال. انظر إنه هناك.
1: نعم صدقت يا أبا يحيى، يبدو أنه لص، فاحمل سيفك لنفاجئه ونقبض عليه.
2: توقف حيث أنت أيها الرجل، وإلا ضربتك بالسيف. ولا تحاول

0: أرجوك يا أخ العرب أطلقني أطلقني وأعدك ألا أعود لمثلها أبدا أرجوك.
1: إنه هو، إنه أبو ثعلب قاطع الطريق الذي فر من البلدة بعد أن حكم عليه بقطع يده. لقد وقع في أيدينا ولن يفلت هذه المرة.
0: أرجوكما أرجوكما لا تؤذياني، فأنا لست لصا ولم أقصد السرقة، فأنا أعيش هنا وحيدا وقد خرجت أبحث عن شيء لأكله. ثم أنتما يا أبا عقيل ويا أبا يحيى، أرجوكما أرجوكما لا تظنا بي سوءا، فأنتما رجلان كريمان فاصفحا عني أرجوكما.
2: يا أبا ثعلبة، أما آن لك أن تتوب وتتراجع عما أنت فيه؟
0: صدقني صدقني إني تبت وأعاهدكما وأعاهدكما على ذلك، فدعاني فدعاني أذهب إلى حال سبيلي.
1: لقد وعدت يا أبا ثعلبة، ووعد الحر دين، فاذهب ولا تعد لمثلها، وإن كنت سلمت هذه المرة فلن تسلم في غيرها.
0: جزاكم الله خيرا وأنا لكما من الشاكرين.
3: يا أبا عقيل، كان الأجدر أن نأخذه معنا ونسلمه إلى الوالي.
1: معك حق يا أبا يحيى، لكن رحلتنا ربما تطول، فكيف نأخذه وهو مقيد اليدين والقدمين؟ وكذلك فإن الرجل عاهدنا على ألا يعود لقطع الطريق، فإن كان صادقا فقد ساعدناه على التوبة، وإن كان كاذبا فإن ربك لبالمرصاد.
3: صدقت يا أبا عقيل، وعلى أي حال فإن الليل قد انقضى ونحن مع هذا الرجل طوال الوقت، وها هو الخيط الأبيض يتبين لنا من الخيط الأسود من الفجر، فلنوقظ باقي الرجال لنواصل رحلتنا.
1: الحمد لله، الحمد لله أننا وفقنا بالعثور على أرض واسعة تصلح لقبيلتنا يا أبا يحيى. هيا هيا استريحوا هنا يا رجال وأقيموا خيامكم، وسأعود أنا وأبو يحيى لنأتي بالقبيلة.
3: انظر يا أبا عقيل، انظر، هناك جمع من الناس ومعهم الشيخ عبد الرحيم يمسكون بأبي ثعلبة. تعال نقترب ونستجلي الأمر.

0: تبت على يديك قبل يومين فهم لا يصدقونني.
1: كيف تبت قبل يومين وقد أمسك بك اليوم رجال الوالي وأنت تسرق وتقطع الطريق على الآمنين؟
2: إذا كان كذلك فإنه يستحق العقاب يا شيخ عبد الرحيم، فهو رجل كاذب ومخادع.
1: لقد حكم عليك بقطع يدك جزاء أعمالك السيئة، وفررت قبل تنفيذ الحكم وأمسك بك أبو عقيل وأنت تسرق، فخادعته وكذبت عليه ووعدته ألا تعود، فلو تدخل بعد أن عرف عنك عدم التوبة لكان كالرجل الذي أدخل يده في جحر الصيد فلدغته حية ثم أدخلها ثانية فلدغته. وإن الحكم الذي صدر عليك قبل ذلك لم يصدر إلا بعد أن عاهدت على التوبة ثم عدت إلى السرقة ثم أذنبت بحق الله وبحق العباد وبحق نفسك، وهذه المرة فإن دموعك وتوسلاتك لن تخدع أحدا، وإلا كنا كالرجل الذي لدغته الحية مرتين. وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سأتحدث اليوم عن الشباب، فئة من الشباب الذين يصلون ولا يشعرون بشيء، فئة من الشباب الذين يقرؤون القرآن ولا يشعرون بشيء، يذكرون الله ولا يشعرون بأنه موجود معهم، لا صلة بينهم وبين الله، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. هل تعتقد بأنك ستربح إذا عصيت الله؟ وأنك ستخسر إذا أرضيت الله؟ المشكلة بأن هؤلاء الشباب متلبسون بمعصية الله. يفضل أن يروح على أشياء تونسه، تفرحه، حفلة مع ربعه على البحر حتى لو وقت صلاة، بدال لا يؤثر رضا الله على شهواته. هل تعتقد بأن الله سيجازيك على رضوانه بأن يجعلك متملل وغير سعيد، أو أنك تكون في وضع متعب، أو تكون في وضع متضايق؟ وهل هناك من يتضايق وهو في حضرة الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان ما هو معصوم من الخطأ، والمؤمن ما هو معصوم من الخطأ، لكنه حريص على رضا الله سبحانه وتعالى. المؤمن يؤثر رضا الله على كل شهواته، وفي هذه الحالة راح يكون الطريق سالك لله سبحانه وتعالى، سالك إنه تكون الصلة بينه وبين الله مفتوحة قريبة، راح يستشعر بوجود الله حوالينه وهو يصلي، راح يحس إنه في خشوع فعلا، يحس إنه في مراقبة، تنزرع داخله الخشية الحقيقية من الله سبحانه وتعالى. في حد من الأهل كان يقول لي أنا ما أشعر بهذا الخشوع في الصلاة، ما أشعر بأنه في حد يراقبني في الصلاة، لا أستطيع أني أنا أطول في صلاتي، أو أن أنا فعلا أخشع، أو أن أنا أأجل شغلة، أو أن أنا أحس أو أستشعر بأهمية صلتي بربي. لكن يعني اتخذت قرار واتخذت قاعدة أني رغم كل انقطاع هذا الشعور في داخلي، لكن رح أبدي رضا الله، رح أصلي، رح أحاول أركز في صلاتي، أركز أنه حوالي ملائكة أو ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلي وأنا أصلي. حطيت في بالي كذا أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، وصرت أبتعد عن الأشياء اللي تعطلني من الاتصال بربي أو تقطع اتصالي بربي. وفعلا يقول راقبت قلبي، راقبت نفسي، راقبت شهواتي، راقبت تحركاتي، راقبت نظراتي، وضعت نفسي رقيب على نفسي حتى أرضي الله. وفعلا أرضيت الله فأرضاني. صرت أتدبر القرآن، ما تمر علي كلمة وأطوفها، لا، تمر علي كلمة أفتح الهاتف وأبحث عن معناها، أتدبر القراءة، أتدبر التلاوة، أتدبر التجويد، أتدبر القصص اللي موجودة في القرآن، أعرف إيش يعني تعمقي في ما أعطاني إياه الله سبحانه وتعالى وجعلني من خير أمة، خلاني أوصل إلى رضا الله. كيف حس إنه وصل لرضا الله؟ إنه صار يخشع، صار يبكي، صار يستشعر، صار يشعر بتلك الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه هبة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي صاحب رسالة، أي داعية، أي موجه، أي مربي، أي معلم، أي إنسان صاحب رسالة يريد ينشرها للغير يحتاج إلى خلال كثيرة وصفات كثيرة حتى يكون ناجح في رسالتي، حتى يكون مؤثر. من أكثر الأمور التي يحتاجها كل داعية، كل مربي، كل أب، كل أم، كل مسؤول، كل مدير، الرفق. الرفق، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفقة. مو بس كذي، مو بس الله رفيق ويحب الرفق، لا، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على شيء سواه. يعني باختصار، تبي تحصل مقصودك، تبي تحصل مطلوبك، أول شيء الرفق. حارب وعادي وقاطع شيء اسمه العنف، الشدة والغلظة، سواء طالب بحقك، تدافع عن نفسك، تبي تقنع غيرك، مالك إلا الرفق. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الله أكبر، كأن الخير كله بالرفق. الرفق لين الجانب، العبارة السهلة، تعبير الطيب، كلمات الحسنة، هذا كله رفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس، أرفق الناس بزوجاته، أرفق الناس بأهله، أرفق الناس بالصبيان، أرفق الناس مع الخدم، أرفق الناس صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار، حتى مع الكافرين. جاء في الحديث الصحيح أن نفر من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، السام عليك. والسام يعني الموت، حطوها زحلقوا كلمة السام، يعني كنا السلام وهم يقولون السام. لكن ما تخفى هذه الكلمات على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى مقصودهم على الحكيم صلى الله عليه وسلم. عائشة سمعت وعرفت أن هؤلاء الخبثاء دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون السلام وهم يقولون السام، يعني الموت عليك. فقالت: وعليكم السام واللعنة إخوان القردة والخنازير. من حقها، يهودي يسب يسب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب زوجها وتسكت عنهم، من حقها. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: مهلا يا عائشة، مهلا، ما لكِ

لا بوضوح بخبث وشر، جمعوا بين الشر والخبث وبين قبح الفعل. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالرفق. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله هذه آية عجيبة، توجيه رباني في منتهى الجمال. ولو كنت فظا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا يا محمد، وحاشاه ان يكون فظ. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني حتى لو انك نبي ورسول ويوحى اليك ومعاك قرآن وتنزل آيات والمعجزات من السماء، لكن مع هذا كله إذا فيك غلظة، فيك شدة، فيك قسوة في معاملة الناس وتعاملك معهم وردود أفعالك، لانفضوا من حولك. هذا رسول انفضوا من حوله لو كان قاسي القلب، فض الطبع. طيب من هو دون الرسول؟ لا مع معجزات ولا آيات ولا بينات ولا قرآن ولا يوحى إليه ولا رسول ولا نبي. طيب أليس أولى هذا أولى بالرفق وأولى بترك العنف؟ والله العظيم يا أخوان، بيوتنا بحاجة إلى الرفق، بحاجة إلى الرفق. رفق وأنت تتعامل مع زوجتك، رفق وتتعامل الزوجة مع زوجها، رفق مع أبنائنا. يفترض إذا أردنا أن نوجه وننصح برفق، بلين، لا بعنف وقسوة وغلظة ورفع الصوت ورفع اليد وسب وشتم. الناس تنفر حتى لو أنك صادق وتبي للخير، لابد الكلمات حسنة أقبلها. ما أقبل عذرك تغلط علي وترفع صوتك وتهين وتسخر وقصدك طيب ونيتك صالحة. ما عاد تعجبني نيتك ولا عاد أعذرك بهذا القصد الطيب. إن أردت أن توجه ويقبلك الآخرين لابد رفق حتى تكون كلمتك مقبولة ورأيك مسموع. النبي صلى الله عليه وسلم من رفقه يأتيه الكافر المشرك، يجلس معه جلسة واحدة يؤمن، جلسة واحدة فقط يسمع كلامه يدخل الإسلام. حالات كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لمرة واحدة فأسلم، دخل كافر خرج مسلم. الرفق والله له أثر حتى على البشرة، حتى على وجه الناس. سبحان الله، تجد الإنسان وجهه مقبول مريح. الأعراب في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا شافوه، لما علموا بمقدمه كل من بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ إذا طلوا بس أشروهم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ بالإجماع قالوا هذا وجه مبارك. فنرد أن تكون مبارك ولك أثر في توجيه، تربية، دعوة أبنائك، أحفادك، جيرانك، أهلك. لا تتنازل عن الرفق واحذر من العنف، كن رفيقا تتيسر أمورك.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الله عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: جادك الغيث حبيبي إذ هما، وسقى الغيث مراعي المقلي، يوم كنا والهوى ثالثنا، قد صفى مشربنا من منهلي، وفراشات زهت ألوانها، زفت الحب بفجر مخملي، وزهور الروض يندى ثغرها بابتسامات سرور مذهلي، وعطور الورد فاحت تكتسي روضتي منها بأحلى الحلل، وطيور حائمات زغردت بأهازيجك لحن ثملي، وابتسامات الهوى قد أينعت فشفت بالنفس سقم العلل. يا ربيعا مر بي أذكره، في فؤادي رسمه لا ينجلي، هاجني الشوق نهيرا يحتوي، سنوات العمر يسقي أملي. يا زمانا قد تعفى وانقضى، جادك الغيث بشهد العسل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: ما زال الحديث عن قواعد وأسس الدعوة إلى الله عز وجل، متابعة لهذا العنوان الكبير، هل لكم أن تحدثونا عن هذه القواعد والأسس؟
2: إن شاء الله تعالى. أولا، بما أن الإنسان عقل يدرك،
1: نعم،
2: وقلب يحب، وجسم يتحرك، وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. والإنسان حينما يلبي هذه الحاجات الثلاث معا يتفوق، أما إذا لبى حاجة واحدة يتطرف.
1: نعم.
2: وفرق كبير بين التطرف وبين التفوق. الآن ما دام الإنسان بعيدا عن جسمه، عقل يدرك وقلب يحب، أية دعوة إلى الله ناجحة ينبغي أن تتجه إلى عقله بالعلم وإلى قلبه بالحب، وأية دعوة تكتفي بالعقل دعوة عرجاء، وأية دعوة تكتفي بالقلب دعوة عرجاء.
1: نعم.
2: لأن الله سبحانه وتعالى خاطب القلب والعقل معا، خاطب العقل في آيات كثيرة، وخاطب القلب في آيات كثيرة، وفي آية خاطب القلب والعقل معا قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يخاطب القلب يستثيره، الذي خلقك فسواك فعدلك، يخاطب العقل. فأنا أرى أن الداعية ينبغي أن يتجه إلى عقول الناس بالعلم العميق المؤصل، وإلى قلوب إخوته الكرام بالحب الصادق الذي هو أصل كبير من أصول الدين. ذلك أن في الإنسان خطوطا أربع، وكأن الحق دائرة تجمع هذه الخطوط. خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. فإذا شيء جاء به وحي السماء، طبعا الصحيح بتأويل صحيح، وحي السماء القرآن الكريم وبيانه من قبل المعصوم بصحة في النقل ومع صحة في التأويل، وقبله العقل الصريح غير التبريري، وارتاحت إليه الفطرة السليمة غير المنطمسة، وأكده الواقع الموضوعي غير المزور. يعني خط النقل الصحيح مع خط العقل الصريح مع خط الفطرة السليمة مع خط الواقع الموضوعي، هذه أربعة خطوط تجتمع في دائرة الحق. فإذا بحثت عن الحقيقة، شيء يتوافق مع العقل والنقل والعاطفة والواقع، لأن العقل مقياس أودعه الله فينا، ولأن الفطرة مقياس أخلاقي أودعه الله فينا، ولأن الوحي كلامه وشرح المعصوم، ولأن الواقع خلقه. فإذا عادت فروع أربعة إلى أصل واحد فهي فيما بينها متساوية. لذلك لا يعقل ولا يقبل أن يتناقض النقل مع العقل،
1: لا تناقض بينهم،
2: مستحيل، إلا لعدم حدية أحدهما. في شيء آخر، أنت حينما تدعو إلى الله على بصيرة، يعني بالدليل والتعليل. ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. لولا الدليل لفقد الدين. يعني نحن عندنا أدلة، ديننا دين أدلة. حتى لو أن إنسان رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كلاما يختلف عن حديثه الشريف، ترد الرؤية ويثبت الحديث، إن هذا الدين دين مؤصل، دين مبادئ، دين قيم، دين أدلة، دين نصوص، لا دين أمزجة ودين أهواء. فلذلك لا بد من أن نخاطب العقل بالعلم وأن نخاطب القلب بالحب. أما إذا خاطبنا العقل وحده لم تنجح الدعوة. أما إذا خاطبنا القلب وحده لم تنجح الدعوة. ينبغي أن نخاطب العقل والقلب معا، لأن الله جل جلاله خاطب العقل والقلب معا. والدعوة إلى الله ينبغي أن تهتم بهذه القاعدة السمينة جدا. في شيء آخر، لما إنسان شاب سأل النبي أن يأذن له بالزنا، طبعا الصحابة قاموا إليه لهذا التجاوز غير المعقول مع سيد الخلق. فالنبي الكريم قال دعوه، تعال يا عبد الله. الآن لندقق كيف خاطبه النبي. قال له يا هذا، أترضاه لأمك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ فهذا الشاب خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بلغة المنطق، وفي الوقت نفسه خاطبه بلغة القلب. أترضاه لأمك؟ يخاطب قلبه، مبادئه، قيمه. قال لا. فهذا الشاب قال والله دخلت على رسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. معنى الداعية يجب أن يخاطب الشباب، أن يقبل أسئلتهم غير المعقولة، أن يتسع صدره لهم، أن يحملهم على ما يحبون. يعني لأبي حنيفة النعمان جار مغني أقلقه لسنوات طويلة، يغني في الليل وله أغنية يحبها كثيرا، أضاعوني وأيافة أضاعوا. فمرة افتقد صوته، قال لعل مكروها أصابه، سأل عنه فإذا هو في السجن. فذهب أبو حنيفة النعمان بكيانه الكبير ومكانته العالية إلى مدير السجن يشفع له. فمدير السجن أعطاه هذا المغني، أركبه خلف دابته، قال يا فتى هل أضعناك؟
3: سبحان الله.
2: فقال عهدا لله لا أعود إلى الغناء. أنا تأثرت من هذه القصة. يعني أبو حنيفة النعمان قلبه كبير، اتسع لهذا الشاب الذي أقلقه بالغناء. ولو أن الدعاة إلى الله توسعوا بقلوبهم لهؤلاء الشباب، لهم أسئلة كثيرة، لهم أسئلة محرجة، لهم أسئلة تنم عن جهل فاضح. فالعالم الحق ينبغي أن يتسع لهؤلاء الشباب ولأسئلتهم. فقال له إذن لي بالزنا، يعني كما يقول إنسان لوزير داخلية مع الفارق الكبير، إذن لي بقتل إنسان. مستحيل، هو مهمته ضبط الأمن. قال له إذن لي بالزنا. فحاوره النبي حوارا لطيفا علميا وقلبيا.
1: دكتور، لعل تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام من أكبر قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، حيث كان يعنى بتربيتهم وليس التعنيف أو النهر. هل هذه رحمة منه صلى الله عليه وسلم أو أنه أسلوب واجب الاتباع؟
2: رحمة وحكمة ومنهج.
1: أيوة.
2: رحمة وحكمة ومنهج. لأنه الإنسان له كرامته. هل أنا أقول دائما إن أردت أن تنصح فلتكن نصيحتك بينك وبين المنصوح لا أمام ملأ. هذه ليست نصيحة أمام الملأ، إنها فضيحة. فالبطولة أنا أن أنقل له وجهة نظري في هذا الموضوع بيني وبينه. لذلك من مبادئ التربية والدعوية التربية للتعرية. يعني أحد الأصحاب اسمه حاطب ابن بلتعة، هذا اجتهد اجتهاد خاطئ، أرسل كتاب لقريش إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. جاءه الوحي للنبي، أخبره بما فعل حاطب، أرسل من يأخذ هذا الكتاب من المرأة التي تحمله، واستدعى حاطب. قال: ما هذا يا حاطب؟ سيدنا عمر غلا كالمرجل، قال له: إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. قال له: لا يا عمر، إنه شهد بدرا، انظر إلى وفائه صلى الله عليه وسلم، تعال يا حاطب، لما فعلت هذا؟ قال له: والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكن لي مال وأهل في مكة، أردت أن أحفظ مالي وأهلي بهذه الطريقة، وأنا موقن بنصرك. فقال النبي الكريم ببساطة ما بعدها بساطة: إني صدقته فصدقوه.
1: سبحان الله.
2: ولا تقول فيه إلا خيرا.
1: مع أنها في كل القوانين خيانة
2: طبعا، لكن هذه النبوة هو صدقه لأنه كان صادقا، هذا الذي حصل. قال له: ما كفرت ولا ارتدت، لكن اجتهد ولعلي أخطأت، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. فلذلك نحن نريد أن نربي لا أن نعري. يعني مثلا ينبغي أن تزاوج بين الترغيب والترهيب. مثلا في عنا بسورة مقطعين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، إلى آخر الآية. وأما من أوتي كتابه بشماله. القرآن ذكر النموذجين، فما بال بعض الدعاة يتحدثون عن النار فقط. أحدثهم عن الجنة والنار.
1: ترغيب وترهيب،
2: رغبهم ورهبهم. أما أن تكتفي بالترهيب هذا خطأ كبير، أو أن تكتفي بالترغيب خطأ كبير. لا بد من التوازن بين الترغيب وبين الترهيب. شيء آخر: التيسير لا التعسير. مرة رجل دخل في الإسلام فرنسي الأصل، وتسلمز على يد شيخ أزهري، أبقاه 6 أشهر في أحكام المياه حتى خرج من جلده، فترك الإسلام. التقى بالإمام محمد عبده، قال له كلمة واحدة، قال له: الماء الذي تشربه توضأ منه. فأنا من أنصار التسهيل. لذلك هذا الإسلام الآن يحتاج إلى أشياء سلاسة، يحتاج إلى عقلنة، لأن العقل أصل في الدين، ويحتاج إلى تطبيق، ويحتاج إلى تبسيط. المسائل العويصة التي لا تقع ولا في المليون عام لا داعي للبحث فيها. في رأيت لو أن كذا وكذا، الفقهاء كانوا في فراغ كبير، وكانوا على يعني ثقافة عالية جدا، فأمضوا أوقاتا مديدة في ما يسمى بالأرأيتيات. هذه قضايا لا تقع ولا في المليون عام مرة، فلو حذفنا هذه القضايا الشائكة المعقدة التي لا تقع وأبقينا على الأمور الواضحة الميسرة، أنا من أنصار تبسيط الدين، لأنه هو كالهواء، هواء يحتاجه الناس جميعا، ينبغي أن يكون مبسطا وواضحا ومدللا عليه بالأدلة الصحيحة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. كنا أيها الإخوة في أساليب الدعوة، قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: عليه وسلم.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة. بيت أبي بكر وماله لله. استلقى صلى الله عليه وسلم في فراشه وعلي يراقب الوضع، ولما وصل بعضهم أطل أحدهم على فراشه ورماه بحجر، رماه ليتأكد من وجوده. وبعد مدة اندس علي في فراشه، بينما تسلل صلى الله عليه وسلم دون أن يشعروا، تركهم محنطين كالغباء حول بابه. ولما اكتمل عددهم قاموا برمي الحجارة على فراشه، فتلوى علي من وجع الضرب وتحرك، فسلوا سيوفهم خشية أن ينهض، وانطلقت ساعة الغدر والاغتيال. فاقتحموا البيت، ولما أصبحوا أمام الفراش كانت صدمتهم كبيرة. كان علي ينظر إليهم يحدق بهم باستشهاد وشجاعة، ينتظر ساعة الرحيل إلى الرفيق الأعلى. اتسعت أعينهم وجمدت سيوفهم وأيديهم، وتحولوا إلى دما بلهاء، حتى إن أحدهم قام يخاطب عليا من هول الصدمة ويقول: إنك للئيم، كان صاحبك نرميه فلا يتضور وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك. ثم أعادوا سيوفهم في أغمادها وانصرفوا نحو رفاقهم ليحبطوهم بفشلهم. جن جنون الطواغيت فأمروا بتفتيش مكة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل إلى بيت صاحبه أبي بكر الذي أخذ معه 5000 درهم هي كل ماله. كانت زوجته أم رومان وابنتاه أسماء وعائشة قد صنعن لهما سفرة صغيرة، وكانت الفتاة الحامل أسماء متحيرة، وهما في عجلة من أمرهما. إنها حيرة أكسبتها مجدا، فتقول: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به. هنا التفتت إلى والدها وقالت: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين، فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. مدت أسماء يديها إلى ذلك النطاق الذي يلتف حول ذلك البطن الذي يعد بمولود جميل، ثم حلته وشقته نصفين، ونفذت ما طلبه منها والدها العظيم، فسميت منذ تلك اللحظة ذات النطاقين. ودع الصديق زوجته وابنتيه، وانطلق مع نبيه صلى الله عليه وسلم متنكرين في ظلمة الليل. انطلقا نحو جبل ثور، فصعد الجبل وبقيا على قمته يترددان على غار في قمته وينامان فيه، لكن مهمة بيت أبي بكر لم تنته بعد. ها هو مولاهم عامر بن فهيرة يحوم بغنماته حول الجبل، ثم يصعد لهما ببعض اللبن والطعام. وفي الليل شعر نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بأقدام فتى شجاع من مكة في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: محتاجه لعيشه عيشه، كل يوم والتاني نفس القصه، تعبت
1: والله. يا عيني مش عاجبك الباب بفوت جمل واثنين وثلاثه،
0: مدام هيك هيني طالعه ومش رح ارجع بالمره. المره الماضيه رجعت بس لانه عمي طلب مني.
1: على وين على وين طالعه؟ بدك تطلعي اطلعي لحالك بطولك، بنتك تضل عنا، احنا اهلها واحنا اولى فيها.
0: ما تقدريش تحرميني منها لان القانون اصلا معي.
1: وكمان صرت تفهمي تتكلمي بالقانون؟ ما نسيت انك متعلمه وبنت جامعه، هيك علمتك الجامعه ترد علي الكلمه بمية؟
0: مش مجبره طول اليوم انا اللي ارتب واعمل كل اشي وتروحي تطلعي لي شغل من تحت الارض؟ كل الوقت بطبخ وبنفخ وبشيل وبحط التعبت.
1: مش عاجبك يا هدى؟ الباب بفوت جمل، والبنت رح اخدها منك برضاكي ولا غصب عنك، ورح تضل معنا. يعني رح تضل معنا؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. مين حكالك يابا؟ كيف عرفت؟
3: والله كنا في الشارع فجأة وقع ونقلنا على المستشفى.
2: والله أنا ملاحظ من يومين مش لق عليه، شكله تعبان هيك، وكل ما أسأله وش مالك ما بيحكيش، بقول لي أنا بخير كويس.
4: هذا اللي صار.
2: الله يعينه الله يصبره، هذا كله بسبب حصنه على فارس.
4: يا ريت فارس، بس عرفت انه ابن احمد ماخذ ديون كتير من الناس والعالم بطالب ابوه.
2: واحمد وينه؟ اللي اسبوع ما شفتوش.
4: سكر محل خياطه وهاجر على بلجيكا وساب ابوه يتبل بمشاكله.
2: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، تلاقيه المسكين ما تحمل.
4: اعطوه ادويه كتير، والله ما انا ذاكر من اسمها اشي.
2: طب خلينا نروح نطمن عليه،
4: عمال جاي من عنده. انت خبر اهله بطريقتك وهينا رايح البس بوصلك لعنده.

0: اسمعي يا خالتي ام محمد، اليوم هدى دخلت بالمحاضرة وطلع ضغطها كتير عالي.
1: هدى بنتي؟ مالها؟
0: لا لا لا تخافي، وأمانة عليك لا تحكي اني انا اللي حكيت لك، لانها وصتني ما اجيب لك سيرة.
1: ما هي الله يهديها، لا بتاكل مثل الناس ولا اشي، ولا حتى بترضى تحكي لي اشي. يا حسرة عليك يا هدى. دير بالك يا إلا، هذه صاحبتك وانت بتحبيها، أمانة دير بالك عليها.
0: هدى، هدى مو حبيبتي وبس، هي أختي وروحي، ربنا يسهل يا رب. والله يا خالتي يا محمد، ربنا بس اللي بيعلم بمعزتها قديش بقلبي.

0: انتي بنتك يا هدى، صحت ابني من النوم. ولك اسكتي اسكتي. وليش تضربيها انتي؟ اي مش عيشة هادي، خليها تسكت. طب وليش تضربيها؟ بقولك ليش. البيت بيتي، ما تعليش صوتك علي. مش عاجبك ارجعي على بيتك يا أرملة.
1: انا أرملة؟ بتعيريني يا وداد؟
0: أرملة هي.
1: البيت بيت اهلي، اللي فيه زي ما فيه لمحمد كمان.
0: اي الواحد دوب مكفيه بيته ودوب متحمل حاله. روحي مع 60 داهية.

0: طيب يا دكتور قول لي وقتيش بتطلع بالسلامه؟
1: يا جماعه بخبيش عليكم، حالته كتير صعبه ومش مستقره، واحسن اشي انه ضل في العنايه المركزه.
2: من اول ما وجع جبته هنا على طول.
1: احنا بنعمل اللي علينا، اعطينا العلاج اللازم وهيو في العنايه، وحطينا له طبعا مدوب للجلطه ومسكن، والباقي على الله. ان شاء الله بتحسن.
0: ان شاء الله يا دكتور. طب بنفع نشوفه هالجيت؟
1: صعب اليوم. رجاء يا ريت تخلو المكان بالاذن عشان بدي اشوف باقي المرضى.
2: اذنك معك يا دكتور. تعال يابا نقعد هان نشرب عصير علشان تروق دمك، هلكك الدرج. انا عارف عليهم على هالمستشفى، المفروض الاسانسير يكون مفتوح.

0: متى مروح بابا من المستشفى؟ والله اشتقنا له، اشتقنا له كتير.
1: والله ما انا عارفه يا الاء، مش عارفه ليش كل هالمصايب اجت علينا مره واحده. الله يستر، الله يستر يا رب.
0: ربنا يهديه لاحمد. شو استفاد من كل هذا؟ سابنا بالازمه وترك البلد. لا، والاصعب من هذا كله الدكتور قال عن بابا لو عاش حيعيش مشلول. مش متخيله يا ماما، مش متخيله، مش قادره استوعب، مش قادره استوعب اللي بصير فينا.
1: اخ يا حسره قلبي، اخ يا حسره قلبي. تحكيش هيك، تفوليش عليه، بضل اخوك. ربنا يطلع ابوك بالسلامه. ادعي لهم، ادعي لهم من كل قلبك.

0: يا رب يطلع بالسلامة. كثير كويس عمي أبو فارس، يا رب يطلع بالسلامة.
1: هذا امتحان من ربنا ولازم نصبر ونتعلم.
0: إن كان امتحان فأنا تعبت.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: أوه، صار لازم أزورهم بالبيت، عمتي وألاء هناك فلازم أروح.
1: بكرة بنروح يا ماما، الوقت اتأخر.
0: طيب يا ماما، بكرة من الصبح إن شاء الله.
2: هدان، هدى وين؟
3: رجعت عدارها.
2: أهلين، هو أنا رجل كرسي ولا كيس حلبة؟
3: وشو دخلني لحالها طلعت؟
2: كيف راحت؟ هي لسه أنها طردت من البيت؟
3: طيب إيش رح تعمل معها؟
2: مش شغلك.
3: طيب بس تحكيش إنه أنا اللي حكيت لك.
2: مش رايق لك.
3: إن شاء الله بدك ترجعها.
2: هذا مش شغلك.
3: أي والله الواحد ما هو ناقص ما صدقت ترجع.
2: وداد، مش رايق لك تطلع من راس الجريل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ونتناول السلامة من الغرور. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى ذو الجلال والإكرام، الحكم العدل. والتخلق باسم الله ذو الجلال والإكرام هو بأن يكون الإنسان متوسطا في كل شؤونه، عندها يسلم من الغرور، فلا يكبر الأمور أكبر من حجمها الحقيقي، ولا يصغرها أصغر من حجمها. والتخلق باسمي الله الحكم العدل هو بأن يكون حاكما بالعدل، أي الاعتدال على نفسه وقلبه وروحه وعلى غيره وعلى أحكامه وعلى أعماله وعلى ما يعرض عليه من أمور. هل سئمت من ملاحقة السراب؟ هل تعيش وهما يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب؟ هل تضيع من عمرك الأيام والسنين، الفرص والمال، الوقت والأحباب؟ تضيع كل ذلك في محاولة اللحاق بهذه الأوهام؟ هذا هو الغرور. الغرور أو الاغترار وهم يحمل الإنسان على فعل ما يضره، لأنه يوافق هواه حيث يميل إليه بطبعه، وهو مبني على تكبير الأمر أو تصغيره، تعظيمه أو تحقيره أكثر من حجمه وقيمته، فيخدع إذ ذاك الإنسان. يجب علينا ألا ننسى أن الله سبحانه وتعالى نصحنا فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المغتر يرجو النفع من المحل الذي لا يأتي بخير، ويبالغ في تقدير حجم إمكاناته وقدراته. فالمرأة المغترة بجمالها التي تظن أنها جميلة أكثر مما هي عليه في الواقع، إذا جاءها من يخطبها رأته قبيحا لا يماثلها جمالا، فترفضه حتى لو كان في الحقيقة مناسبا لها. فالغرور يزين الخطأ للمغرور فيجعله في عينيه صوابا. المغرور يتكاسل عن السعي والعمل كالطالب المغرور بعقله، هو مغتر لأنه ضمن النجاح فغفل عن اكتساب مقومات النجاح بالدرس والاجتهاد، وإذ ذاك ربما يرسب. وهناك من اغتر بالله، أي تمنى على الله أماني خاطئة، فيقول مثلا: أنا لا أصلي ولكن الله غفور رحيم. والغرور هو الذي أوصل هذا الإنسان للتساهل في أمور الدين وغلبه هواه فاتبعه. أيها الأحبة، كل إنسان متهور يمارس رياضات ويتحمل المخاطر ويسيء حساباته هو إنسان مغرور، مغرور بنفسه وبانتفاخ عضلاته، لأنه معتمد على قدراته التي لا ينالها إلا بالإمداد الإلهي، أو هو مغتر بتشجيع أصدقائه، وهذا منتهى الغرور، لأنه يعتمد على قوى غير حقيقية. الإنسان المتواكل والمتشائم أيضا اغتر بطريقة سلبية، فيأس قبل أن يحاول، لا يثق بنفسه ولا يوظف قدراته في إنجاز عمله، ويجد دائما مبررا للتقاعس وللتكاسل وللقلق، فيتوقف عن العمل والاجتهاد والسعي، فيدخل الغرور صاحبه في الاكتئاب ويقول: كيف أشتري بضاعة لأتاجر فيها؟ لعلها لا تلقى من يشتريها فتكسد وأخسر مالي. هو لا يعلم بأن كل عمل في هذه الحياة هو مخاطرة، وعليه أن يسعى في ميادين الحياة مكافحا، وأن من واجبه التوكل على الله. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صور عديدة ومشاهد تبدي لنا الغرور على شكل إنسان،
فهل لا تأملنا في آفات هذا الخلق السيء؟ والحمد لله رب العالمين.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركة.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين. يا رب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اجعل لنا من كل ضيق فرجا، واجعل لنا مع كل شدة مخرجا، واجعل لنا مع العسر يسرا، واجعل لنا مع الصبر نصرا. واشهد ان لا اله الا الله اذا ذكر الله وجلت القلوب. قال احد الصالحين لتلاميذه: اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فقال له احد التلاميذ: يا استاذنا، فما بالنا اذا ذكر الله؟ فقال العارف بالله: اذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. اوما قرأت قوله تعالى: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فاذا ما ذكر الله نزلت الطمأنينة. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب، يا رب، زادي قليل ما أراه مبلغي. الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ وزادي قليل ما أراه مبلغي. الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أقام المجتمع السليم بكلمة واحدة. لو أن الأمة صارت وراءها وعملت بنهجها لسعدت. هذه الكلمة يقول فيها الحبيب المصطفى: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا سيد الرسل الكرام، ومن به قد قام للدين الحنيف بناء العدل، انت وضعت ثابت ركنه، فمضى على سنن لك الخلفاء. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحماة
2: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سادتي وإخواني، مع الدرس 91 انتقل بحضراتكم الان الى غرفة الاشعة القرآنية لاوقع كشفا قرآنيا على القلوب. ان حذيفة بن اليمان عليه سحائب الرحمة قبل ان يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى اعطاه 17 اسما من اسماء المنافقين وكتبها كاتم الاسرار عنده، واوصاه الحبيب المصطفى ان مات واحد من هؤلاء الا يصلوا عليه. فماذا قال عملاق الاسلام عمر بن الخطاب عليه من الله شابيب المغفرة؟ ماذا قال لحذيفة عندما علم ان معه اسماء المنافقين؟ ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاء يوما من الايام بماله كله الى الرسول العظيم عليه صلوات الله وسلامه وقدم المال كله وضعه في صندوق مكتوب على بابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وضعه في صندوق مكتوب على بابه: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال له الحبيب المصطفى: ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ ودون ما تردد ودون أدنى تفكير ودون ما إجراء عملية حسابية دون أي شيء، قال ابو بكر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: تركت لهم الله ورسوله. فماذا حدث؟ هل منحه رسول الله دكتورات فخرية؟ لا، لم يكن الرسول يعرف هذه المظاهر. هل منحه الرسول قلادة النيل؟ لا. هل منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الاولى؟ كل هذه مظاهر زائفة لا مضمون لها ولا معنى. فما الذي حدث؟ تركت لهم الله ورسوله. ان الذي حدث ان القيادة العليا، ان الجبار جل في علاه، ارسل الامين جبريل على جناح الصورة ببرقية تهنئة من الله. ماذا جاء فيها؟ الان اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان التقط بالكاميرا الاسلامية هذا المشهد الكريم بين الامين جبريل وبين امين الارض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ صاحبك أبا بكر من ربه السلام، بلغ صاحبك أبا بكر من ربه السلام وقل له يا أبا بكر ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك، فهل أنت راض عن الله يا أبا بكر؟ يا أبا بكر، يا صديق، يا صديق، يا أبا بكر ربك يقرئك السلام، السلام يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك، هو راض، الرضا، الرضا، هو راض عنك يا رب، يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لدي من الدنيا وما فيها. هو راض عنك، أأنت راض عن الله يا أبا بكر؟ إن الله تعالى قال في حق المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فليتك فرضا والحياة مريرة، يا رب، يا رب العزة، يا رافع السماء بلا عمد، فماذا قال أبو بكر ردا على هذه البرقية الربانية الجبريلية أرسلها الواحد على يدي سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء؟ قال أبو بكر: وكيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ يا رسول الله إني لا آمن

بين أسماء هؤلاء. عمر يستفهم بأداة استفهام هي الهمزة، والهمزة هنا فيها استفهام مر. عمر يقول لحذيفة كاتم الأسرار، يقول لحذيفة صاحب السر: يا حذيفة، لا شكتك الله، أتراني بين هؤلاء؟ ما هذه الخشية؟ ما هذا الخوف من الله؟ من خاف سلم، من خاف سلم. عمر يقول هذه الكلمة: أتراني يا حذيفة بين هؤلاء؟ فلا يملك حذيفة عينيه من البكاء ولا قلبه من الخفقان، فيقول له: بل أنت سيدنا يا أمير المؤمنين، تعالوا تعالوا، فإنه كلما اتلهمت الخطوب واحتدمت الشدائد لم أجد ما أقف أمامه إلا سيرة هؤلاء الأبطال. عمر عمر يسأل عن نفسه في كشف حفظه حذيفة بأمر من رسول الله. عمر عمر الحاكم الذي إذا ذكر اسمه تضاءل رؤساء الحكومات وملوك الدنيا أمامه. عمر عمر الذي كان يقول: انني اذا نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، واذا نمت النهار اضعت رعيتي. عمر عمر الامام الذي كان اذا صلى لا يملك عينيه من البكاء. كان للمتقين إماما. عمر الذي رآه الصحابة ذات يوم وهو الخليفة الراشد يجري في طرقات المدينة وقت الظهيرة وقيظ الهاجرة يفوح برياح السموم، وعمر يجري في شوارع المدينة والأرض ملتهبة الرمال والشمس حامية الوطيس، فيسألونه: لماذا تجري وقت الظهيرة يا أمير المؤمنين؟ فيقول: لأن هناك جملا من إبل الصبقة قد ولى هاربا، فأخشى أن يضيع، فيسأل لله عن ذلك يوم القيامة. لله ضرك، لله ضرك. يجري وراء بعير، يجري وراء بعير، وملايين الملايين تبعثر على سيارات خاصة. يجري وراء بعير، وراء جمل من إبل الصدقة من أموال المسلمين، يخشى أن يضيع، يخشى أن يضيع الجمل، فيسأل عن ذلك يوم القيامة. مال المسلمين، مال المسلمين، كما قال أمير المؤمنين: إن مثلي ومثل أمتي محمد

0: كمثل الوصية على مال اليتيم. كمثل الوصية على مال اليتيم. هذا نهاره. فحدثنا عن ليل عمر. اذا كان اجري والشمس تضرب وجه الارض بصياطها الحاميات وما كان عليه الا ان يجلس في قصر مشيد ويشرب ويطرب ويأكل اللحم الحنيف وينعم ببارد الشراب. فماذا عن ليله؟ اسمحوا لي ان اتجول بالعدسة المشخصة لالتقط هذا المشهد من ليالي عمر. وكان عمر دائما ينفض الليل عن الكروب المخبوعة. فماذا عن ليلة من لياليه وهو يعس بالليل يسمع صراخ امرأة وعويلا عاليا في احدى ضواحي المدينة عاصمة الخلافة الاسلامية، ويطرق الباب ويخرج صاحب البيت ويسأله العملاق العظيم الشامخ الاشم: ماذا وراءك يا اخ الاسلام؟ فيقول صاحب البيت: ان زوجتي جاءها المخاض وليس معها من يساعدها ساعة الشدة. هذه مسألة لا دخل لعمر بها اطلاق. امرأة طبع، فما دخل عمر بوضع امرأة وما مسؤوليته في هذا الشأن الخاص بالنساء؟ لا دخل له بها. ولكنه اسرع الى بيته، وبيت عمر كان من اشد بيوت المسلمين تواضعا، لم يكن فيه سرر مرفوعة ولا اكواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة. قطعة من الحصير كان ينام عليها، وكان يستطيع ان ينام على افخر الفراش. لكنه بعدما تولى الخلافة قال لأهله: يا آل عمر اتقوا الله، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. امرأة طبع، وعمر لابد أن يتدخل حتى في حالة الرب. لقد ذهب إلى زوجته. ومن زوجته؟ أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء. أم كلثوم كوكب الإسلام، كوكب الإسلام، كوكب الإسلام، بنت علي وحفيدة رسول الله. هذه زوجة عمر. يقول لها أمير المؤمنين: والليل يجر أزياله ويرخي سدوله بعباءة سوداء تلف الكون لفة. يا أم كلثوم، يا أم كلثوم، أما لك في خير تفعلينه؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين. فيقول لها الأمير العادل الزاهد: الناسك العابد. امرأة جاءها المخاض، فتهب أم كلثوم وتحضر الدقيق والسمن والعسل وتمشي وراء امير المؤمنين في شوارع المدينة يسترها سياج من الليل الكثيف، وتدخل غرفة الولادة لتساعد الأمة التي تلد. فماذا كان يفعل امير المؤمنين وزوجته هناك؟ هل جلس على كرسي من الكراسي الفاخرة وأشعل سيجاره الطويل الغليظ وعقد في سماء البيت سحابا داكنا من الدخان الذي يشبه العقد المتلاحقة؟ لا، إن أمير المؤمنين جلس فعلا أمام الدخان، ولكن ليس دخان السجائر، إنما دخان أشعل ناره هو ليطبخ للمرأة التي تلد. أم كلثوم بانية النفوس لا جامعة الفلوس. أم كلثوم كوكب الإسلام لا كوكب الشرق على الغرب. تساعد ساعة المحار، وزوجها أمير المؤمنين الذي ملأ طباق الأرض عدلا ورحمة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عمر: كان اسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة. الاسلام فتح والهجرة نصر والخلافة رحمة. يجلس امام نار يطبخ عليها والرجل صاحب البيت يقلب الكفين عجبا، لا يدري من هذه ولا من ذاك، من هذه التي دخلت لتساعد زوجته ساعة المخاض، ومن ذاك الذي يطبخ لهم الطعام. أهذان من سكان الأرض أم أنهما سكان كوكب آخر هبط منه إلى كوكب الأرض؟ أهؤلاء بشر أم ملائكة؟ وإذا بزوجة أمير المؤمنين تنادي: بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين. انتهت ساعة الولادة وجاءت النتيجة على لسان أم كلثوم حفيدة المصطفى: بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين. ويسمع صاحب البيت قول أمير المؤمنين، يسمع كلمة أمير المؤمنين فترتعد أوصاله وتتفكك أعصابه، وكأنه نزلت به غاشية تقسم ثقال صخرة. انتقع لونه، اصفر لونه وجلا واحمر جبينه خجلا. من هذا؟ أمير المؤمنين؟ أتلك زوجته؟ أهو هو؟ أسئلة حائرة استطاع عمر بحصافة فكره وصائب رأيه وعميق فهمه ونفاذ بصيرته أن يضع الإجابة القاطعة عليها، فقال له: نعم يا أخا الإسلام، لا عليك بأس، أنا عمر. فلماذا تعجب؟ لماذا تعجب؟ والذي بعث محمدا بالحق، لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ رجال خافوا الله فخوف الله منهم جميع خلقه، أما نحن فلم نخف الله فخوفنا الله من جميع خلقه. خافوا الله فخوف الله منهم جميع خلقه، وأما نحن فلم نخف الله تخوفنا الله من جميع خلق. نعم يا ابن مسعود، حدثنا عن عمر كان اسلامه فتحا.
1: نعم.
0: ففي الوقت الذي استعد فيه ليقتل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كان الرسول على اتصال لاسلكي برب العزة جل في علاه، اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليه. كان اسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، ومع ذلك كان عمر بعدما فرق المشرقين والمغربين، وبعدما رفرفت رايات التوحيد على المشارق والمغارب، كان عمر يصيح قائلا: يا ليتني شعرة في صدرك يا أبا بكر، يا ليتني شعرة في صدرك يا أبا بكر. كان إذا وضع رأسه على الوسادة يردد هذا النشيد: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ لقد كنت ضالا فهداك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ يا عمر، انهم اخذوا الحياة مأخذ الجد، ونحن نلهو ونلعب والعالم من ورائنا يا جد. اخذوا الحياة مأخذ الجد، فدانت لهم الدنيا وتمرغت في اعتابهم، ونحن اخذنا الحياة لهوا ولعبا وظلما وجورا، ملأنا السجون ربع قرن من الزمان، ولم يقتصر الامر على اعتقال الرجال، انما اعتقلنا النساء وهتقنا الاعراض، واعقاب السجائر تدفر في ملامس العفة من كرائم النساء. ولكن اعلموا ان الله جل في علاه لا يغسل ولا ينام. هناك في السجن الحربي الان جلاد عرف اسمه في عام الحزن سنة 1965. اسمحوا لي ان اذكر اسمه امامكم، لان اسمه دخل التاريخ من اوسخ ابواب التاريخ. جلاد كان المظلوم اذا نزل تحت يديه لا يتركه الا بعد ان يسلم الروح لله. هذا الجلاد يسمى صفوة الروبي، كان شرطيا من ضمن الشرطة العسكرية، وكان برتبة مساعد، ثم ترقى بعد التعذيب الى ملازم شرف. ولا صفاء ولا شرف. وهكذا مصر تهضم الليث حقه وتفخر بالسنور. ويحق يا مصر، هذا الجلاد الذي كان يحمل رتبة المساعد فول كانت اعلى الرتب تنحني امامه، فقد استمد قوته من شمس بدران الذي استمد قوته من المشير الذي استمد قوته من سيده الذي استمد قوته من الشيطان الرجيم. هذا الجلاد الان في احدى زنزانات السجن الحربي. والعجب الذي اريد ان اذكره لحضراتكم ان الجندي الذي يقف امام زنزانته سمع هذا الجلاد يبكي بكاء مرا، فقال له: يا حضرة الملازم كيف تبكي؟ لقد كان مكانك في هذه الزنزانة سيدة مؤمنة. كنت اقف امام باب هذه الزنزانة، كلما ضربناها كانت لا تزيد عن قول لا اله الا الله. سيدة في نفس الزنزانة بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليك. ما زالت الايام شيمتها الغدر، وبعد صفو الليالي يحدث الكبر. يا نائم الليل، يا نائم الليل مسرورا باوله، ان الحوادث قد ياتينا اسحارا. اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. يا حضرة الملازم، يا من شرحت الابدان واسلت الدماء، كيف تبكي؟ لقد كان مكانك سيدة. كلما اشتد العذاب بها لا تزيد على ان تقول لا اله الا الله سيدة. كان الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه يعذب، يعذب من قبل الحكام اياما، كان الجلاد يضربه بالسياط والامام احمد يضحك. كلما اشتد به العذاب ضحك، وتلامذته يبكون. واخيرا سأله احدهم: يا امام اتضحك ونحن نبكي، نحن نبكي وانت تضحك يا امام، ما هذا؟ فقال لهم الامام: انكم تبكون لانكم ترون يد الجلاد، واما انا فاضحك لانني ارى يد رب العباد. يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. معاشر السادة الاعزاء، استودعك يا امير المؤمنين مع حذيفة بن اليمان الى لقاء اخر، فان عقارب الساعة قد زحفت من ورائي دون ما شعور. يا عمر، يا من كنت تقول: يا ليت امي لم تلدني، ليتها كانت عقيمة، نحن نقول الحمد لله الذي ولدتك امك، فقد ملأت الارض عدلا وكنت للحكام اماما وقدوة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تلم. يوم يوضع جسمانك في القبر يا ابن آدم، ويتركك الأهل والأصدقاء، يقول الله لك: يا عبدي، هؤلاء الذين عصوتني من أجلهم قد تركوك لي. أعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعينا الأكارم، استمعنا وإياكم إلى محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستمع

0: أحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وعبر هذا الأثير الطيب ما زلنا في وافى ربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا وما زلنا في معجزات الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن معجزاته كلام الحيوانات وطاعتها له صلى الله عليه وسلم، فمنها سجود الجمل وشكواه إليه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنى عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش النخل والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل الحائط أي الحديقة والجمل في ناحية، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. فقالت الأنصار: يا رسول الله، قد صار مثل الكلب الكلب، أي صار مفترسا وهائجا، وإنا نخاف عليك صولته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه. سبحان الله العظيم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كان قط، حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية أخرى لمسلم أن الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد جاء مسرعا حتى جعل مشفره تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ناولوني خطاما، أي آتوني حبلا، فخطمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه ما من شيء بين السماء والأرض إلا يشهد أني رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بل كانت بعض النوق تشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله أصحابها بها. ومن ذلك ما أخرجه الإمام ابن شاهين عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن فذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكن، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. قال في المصابيح: هذا حديث صحيح. سبحان الله العظيم. علمت الجمال وعلمت النوق أن الرحمة عند من قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنها أيضا سجود الغنم له صلى الله عليه وسلم، فيما ثبت عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار، ومعه أبو بكر وعمر، ورجل من الأنصار وفي الحائط غنم، فسجدت له. فقال أبو بكر: يا رسول الله، نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. ومنها كلام الذئب بين يديه صلى الله عليه وسلم، ورواه كثير من الصحابة، وقد شهد الذئب للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي، أي أدركه الراعي ليخلص منه الشاة، فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه، أي جلس الذئب على ذنبه، وقال الذئب: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال الراعي: يا عجبا، ذئب مقع على ذنبه يكلمني بكلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، ثم خرج فقال للأعرابي: أخبرهم. فأخبرهم. رواه الإمام أحمد. قال القاضي عياض: وفي بعض الطرق عن أبي هريرة قال: الذئب أنت أعجب مني واقفا على غنمك، وتركت نبيا لم يبعث الله قط أعظم منه عنده قدرا، قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم، وما بينك وبينه إلا هذا الشعب، فتكون في جند الله. قال الراعي: من لي بغنمي؟ قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع. فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى، وذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد إلى غنمك تجدها بوفرها. فوجدها كذلك، وذبح للذئب شاة منها. ومنها كذلك حديث الغزالة، رواه كثير من أئمة الحديث من طرق يقوي بعضها بعضا. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحراء من الأرض، إذا هاتف يهتف: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله. فالتفت فإذا ظبية مشدودة في وثاق، وأعرابي منجدل في شملة نائم في الشمس، أي صاد هذه الظبية والأعرابي نائم. فقال: ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي ولي خشفان في ذلك الجبل، أي صغيران، فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع. قال: وتفعلين؟ قالت: عذبني الله عذاب العشار، أي صاحب الضريبة، إن لم أعد. فأطلقها فذهبت ورجعت، فأوثقها النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه الأعرابي وقال: يا رسول الله، ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية. فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا وهي تقول، تضرب برجليها الأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكذلك ما كان من فعل داجن البيوت، وهو ما ألفها من الحيوان كالطير والشاة وغيرهما. روى قاسم بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها عن والديها قالت: كان عندنا داجن، فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وثبت مكانه، فلم يكن يجيء ولم يذهب، وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب. وكذلك نبع الماء الطهور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف المياه. فقد روى أحاديثه جماعة من الصحابة، منهم أنس وجابر وابن مسعود وابن عباس في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع يده في ذلك الإناء، فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم. قال: قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا 300. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة تبوك، عندما نقص الماء على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ففي الصحيحين قال: عطش الناس أيضا يوم الحديبية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، وجهش الناس نحوه، أي التجأ الناس إليه، فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما عندنا ماء نتوضأ به ولا نشربه إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، يقول: فشربنا وتوضأنا. في رواية قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000 و500 رجل توضأوا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وشربوا منه. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه، فإن كان فعل لموسى عليه السلام أن يضرب بعصاه الحجر فانبجست منه 12 عينا وقد خرج الماء من الصخر، فقد خرج الماء من أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك من بركاته وإكرامه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل سهمه في البئر فيفور البئر بالماء تبركا بسهم النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عباس رضي الله عنه وروى أيضا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وأصابت الناس سنة شهباء، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وقف أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، أي لا نرى في السماء غيمة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما، أي يديه بعد الدعاء، حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى، أسبوع كامل متواصل من المطر. وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، أي مستديرة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود الذي كان مبعثه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تكثير الطعام وبركته بين يديه. حدث جابر رضي الله عنه في غزوة الخندق قال: فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي جوعا، فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج، فذبحتها وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، أي تكلمت معه سرا، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة وطحنا صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك، أي 2 أو 3. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق 3000 رجل، إن جابر صنع سؤرا فحيها لا بكم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا يخبزن عجينكم حتى أجيء، أي لا تصنع شيئا بالطعام، لا من عجين ولا من لحم، حتى آتي أنا. ثم جاء صلى الله عليه وسلم فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، أي دعا بالبركة صلى الله عليه وسلم، ووضع عليها شيئا من ريقه الطيب، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو، كما رواه البخاري ومسلم من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيما تكلمت من كثرة الماء أو كثرة الطعام أو كثرة البركة برسول الله صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كثيرة، وما ترى طريقا من طرق المدينة ولا بابا ولا قبلة إلا وعليها من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رحمته. نسأل الله أن يجعل فينا شيئا من بركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يمدنا بمدد من عنده كريم، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولمن سمعنا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

توج. سمعت أنه خذل. إن كان رسول الله قتلاك فقوموا وموتوا على ما مات عليه. لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عبد الواحد ابن زيد قال: حاتم بن سليمان: شهدت عبد الواحد ابن زيد في جنازة حوشب، فلما دفن قال: رحمك الله يا أبا بشر، فلقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم. رحمك الله يا أبا بشر، فلقد كنت من الموت جزعا. أما والله لئن استطعت لأعملن رحلي بعد مصرعك هذا. قال ثم شمر بعد واجتهد. أنتم تعلمون أيها الإخوة، ضمن التصور الإسلامي أن حياتنا على هذه الأرض هي مرحلة، وأن حياتنا الدائمة هي هناك. لا، هذه شرائع السماء كلها جاءت بالإيمان باليوم الآخر، كلها جاءت بالحياة بعد الموت، لكن الأيديولوجيات الوضعية لا تحدثك أبدا عما بعد الموت، حديث كله عن هنا، بل إن بعضها تسكت. الأيديولوجيات الوضعية بعضها تسكت عن الآخرة، هي ما العلاقة بالآخرة، هي علاقة كيف أنت بدك تعمل هون، كيف تتعلم هون، كيف تنتج هون، كيف تجيب فلوس هون، كيف تساعد الآخرين هون، كيف تحيا حياة مريحة هنا، وتسكت عن الآخرة. لكن بعض الفلسفات الوضعية لا، هي تنكر ما بعد الموت، تقول لك الحياة مادة ولا إله، ما في شيء عالم ما وراء الطبيعة غير موجود، كل ما لا تراه عينك ليس موجودا. أنتم الآن موجودين لأني شايفكم، المذياع موجود لأنه شايفه، والطاولة موجودة لأنه شايفه. أما تجي تقول لي في جنة وينها، خدني عليها، إذا شفتها بقول لك في جنة، أؤمن بالجنة. أخي ما ما ما ما رأيناها ولا رأها أحد، إذا غير موجودة. تجي تقول لي في نار، وين أخذني عليها، بآمن. ما بشوف، ما بآمن. في الله وينه؟ فرجيني إياه لشوف. إذا أريتني إياه بآمن، إذا لمسته بآمن، إذا سمعت صوته خلي حاكيني، إذا سمعت صوته بآمن. أما لا بسمع ولا بشوف ولا بأرى ولا بالميس، ما فيش، ما في رب العالمين. في في في ايديولوجيات على هذه الأرض، هذا ممشى. التصور الإسلامي يقول لك أن هذه الحياة هي جزء من عيشك على هذه الأرض، لكن أنت ستنتقل إلى حياة أخرى، وما تفعله هنا ستنال ثوابه في تلك الدار، تكافأ في هذه الدار، لكن الثواب الأكبر في تلك الدار. لذلك يا أخوان يا شباب، مهما أردتم أن تفعلوا شيئا احسبوا حساب تلك الدار. هلأ بعلم الاقتصاد وبكتب الاقتصاد بيحدثوك عن التضخم وأثره في حركة الأسواق، بيحدثوك عن السيولة وأثرها في حركة الأسواق، بيحدثوك عن سعر الفائدة وتحديدها وأثره في حركة الأسواق، بس مثلا ما بيحدثوك عن صلة الرحم وأثرها في حركة الأسواق. بس تجي الشريعة بتقول لك صلة الرحم سبب لسعة الرزق، الإحسان إلى الآخرين. الماديين بيدرسوه أنه الإحسان إلى الآخرين ما في شيء اسمه إحسان، وإنما إعطاء المال للآخرين بيؤدي إلى نزول أموال إلى أيدي الفقراء، بيحرك الأسواق التجارية، فبيدرسوه ماديا. الشريعة ما بتمانعك أنك تدرسه ماديا، بس بتقول لك بأنه الإحسان إلى الآخرين أنت تكافأ عليه في الدنيا وفي الآخرة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن. فالشريعة الإسلامية بل شرائع السماء جميعا تدعوك إلى الإيمان باليوم الآخر. هلأ أنا بقال كشاب مؤمن، أنت كشاب مؤمن، أنت كرجل مؤمن، أنت كإنسان مؤمن، مطلوب منك إذا تحركت أي حركة تحسب حساب تلك الدار. الله عز وجل وصف الأنبياء، وصف المرسلين، قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لا يغيب ذكر الدار عن المرسلين أبدا،
النبي صلى الله عليه وسلم بإلا لجارية أراد أن يضربها بالسواك، بإلا والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، بس أنا بخاف الله يسألني يوم القيامة إذا كان ما بدي أضربك بالسواك. هو إذا أنت ضربت واحد بالسواك يعني شو بيصير فيه؟ بس المقربون إلى الله عندهم هذه الحسابات. فأنت مطلوب منك أيها الشاب مهما دعيت إلى أمر، مهما سعيت في أمر، أن تفكر بتلك الدار مع فكرك بهذه الدار. هلا أنا بدي أتصدق، ماديا أنا خسران، أنا خسران. هلا أنا بجيبتي 5000 بدي أحط 2000 صفي 3 يا أخي، بدي أحط 1000 صفي 4 يا أخي، بدي أحطهم كلهم شو بدي أرجع على البيت؟ يعني بدي أروح مشي معناتها على البيت. ماديا أنا هيك، نظريا أنا خسران، بس في ذكرى الدار أنا ربحان، لأنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شرا يرى، أنا سأدخرها لتلك الدار. في واحد دعاني إلى حفلة ماجنة، روح لما ما روح، والله أنا مالي وتعبان وصلي عم بدرس، صلي مقدم لي شيء 4-5 مواد وبقيان مادة واحدة حاب أقدمها، وهو بنفس اليوم قال المساء بنطلع هيك يعني بننبسط لنا شوي، بس هي هالحفلة ماجنة، مو بس إنه يعني هيك يعني تأنسوا مع بعضهم، فيها مجون فيها فحش. طيب أنا بدي أشوف ذكرى الدار، يعني الدار الآخرة بتوافق على هالحفلة ترضى، بكسب هنيك لما بخسر، إذا طلع معي بخسر هنيك مرجح العلامات أكثر من هون، ذلك ماشي الحال ما بدي أروح. طيب بس هيك أنت مالي، بلاقي لي روحة تانية ما يكون فيها يعني فجور، وإذا أخي ما في هدول ما عندهم غير يكون فيها فجور، بلاها الروحة وخليني تعبان هون خسران هون ربحان هنيك. فعبد الواحد يقول لحوشب لما دفنه، يقول يا أبا بشر لقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم رحمك الله، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمينني في الدنيا أخفته في الآخرة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما زاد علمك وقربك من الله بتخاف من الله أكثر. رحمك الله يا أبا بشر، لقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم، لقد كنت من الموت جزعا، بتخاف. أي والله واحد بده يحسب حساب، لأنه لأقوم أنا مقصر مع الله. بيقول بعدين والله لئن استطعت لأعملن رحلي بعد مصرعك هذا، بدي اجتهد بالإقبال على الله عز وجل. وكان عبد الواحد ابن زيد، يقول الحارث ابن عبيد، كان عبد الواحد ابن زيد يجلس إلى جنبي عند مالك ابن دينار. مالك ابن دينار شيخ عم بيساوي درس، فهذا الذي نترجم له عبد الواحد ابن زيد، الحارث ابن عبيد قال كان عبد الواحد يجلس جنبي، فكنت لا أفهم كثيرا من موعظة مالك لكثرة بكاء عبد الواحد. ما لقي غير عم يبكي يبكي، ما عم بنفهم الدرس خلاص بقى لفه. سبحان الله، في ناس قلوبهم رقيقة. سيدنا أبو بكر كان إذا قرأ القرآن بكى. سيدنا صلاح الدين الأيوبي قال كان إذا قرأ أمامه القرآن بكى. صلاح الدين اللي هو سلطان شغلة كبيرة، بس يقرأ قدام القرآن يبكي، وأحيانا يقرأ أمامه الحديث فكان يبكي. في ناس الله عطيهم هيك رقة في القلب، دمعته سهلة. في ناس سبحان الله يعني هو قلبه يخشع بس دمعته عزيزة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر أمامه على كفيه ابنه إبراهيم بكى. عبد الرحمن بن عوف قال له يا رسول الله وأنت عم تبكي كمان؟ قال إنها رحمة يا عبد الرحمن. ستنا عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقوم من الليل، فقام من الليل فقرأ فبكى، ثم ركع فبكى، ثم رفع فبكى، ثم سجد فبكى، حتى ظننت أنه قبض فحركت أصبعه فتحرك. في ناس عنده رقة في القلب، سبحان الله. في ناس ما مو رقيق القلب. هلأ الخشية أن يكون واحدنا يا أخوان قلبه قاسي، قسوة القلب صعب. ما ضرب عبد بعقوبتين أشد من قسوة القلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست، نسأل الله السلام، قلوبهم،
وكثير منهم فاسقون. دير بالك ما تكون هيك. بعدين الله عز وجل بيقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني لو قلبك بعيد من هون ميت قاسي لا تخاف، الله يحيي هذا القلب. كيف الإنسان يرق قلبه؟ كيف هيك يرق قلبي وما يكون لا سمح الله قاسي؟ رقم واحد بالابتعاد عن أسباب قسوة القلب. أسباب قسوة القلب: واحد، الذنوب والمعاصي من دون توبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبي نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر محيت، وإلا زيد على قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني من كثر ذنوب ومعاصي صار في طبقة غلاف، صار في باب حديدي على قلبه قاسي، بتلاقي في قسوة قلب. الذنوب والمعاصي من دون توبة تقسي القلب. بقى أنتوا يا شباب يا أيها الإخوة والأخوات، يعني نحن تزل أقدامنا، بس إذا أذنبت فورا استغفر، توب، أقلع، لا تعاود الذنب والمعصية مرة فمرة أنه أي أخي شو بدي أعمل وهيك أنا وغير هيك ما عندي وشو بدي ساوي. ترى هيك لا سمح الله بعدين بنضرب على قلبك بالقسوة. إذا ضرب على قلبك بالقسوة أو بالختم أو بالطبع أو بالران من خاف الله عز وجل، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لعد بيشوف ولعد بيسمع. نسأل الله السلام، قلبه لا بيرق ولا بيلين، بيحضر خطب ما بيتأثر، بيحضر درس ما بيتأثر، قدامه رفيقه بيشوف مات رفيقه أمامه بيقول لك عادي، تشهد مرات بيقول لك ليكو ميت حاملينه فاتوا على الجامع والناس فاتت تصلي هو بيوقف برا، الله يستر كمان ما يرتكب معصية برا لبين ما تطلع الجنازة من جوا. شو هاد؟ في قسوة بالقلب، مضروب على القلب بقسوة. أسباب لين القلب بده أدوية. أول دواء ترك الأسباب. أسباب قسوة القلب: رقم واحد الذنوب والمعاصي من دون توبة، اثنين صحبة قساة القلوب، لأنه أمراض القلب تنتقل بالعدوى، نسأل الله السلامة. رقم ثلاثة الاستغراق في الشهوات المباحات، بيأكل كتير، بيشرب كتير، بينام كتير، بيضحك كتير، مو مخلي السيران إلا رايحه، مو مخلي يعني ملها إلا بزوره، بيقول لك مو ما بعصي الله بس بدي أشوف كل شيء أنا. الاستغراق بالمعاصي، كثرة الطعام بدها كثرة شراب، كثرة شراب بدها كثرة منام، كثرة منام كله هذا بيضعف القلب. ليش؟ هلا أنتوا بتشوفوا حالكم برمضان مثلا، شوف حالك قبل المغرب بربع ساعة نص ساعة هيك تشعر هيك كانين قاعد هيك مسكين عم استنى يقدين، بيجي واحد بيحاكيك كلمة بده يزعجك مثلا، تقول له روح روح مالي فاضي لك، هلا مالي فاضي لك روح لك لبعد المغرب، تحس حالك هيك كانين. حتى عبادتك برمضان بتحس حالك أنشط إلى العبادة، حتى رقة قلبك بتحسه أفضل. ليش؟ لأنك تخففت من الشهوات المباحات. هنا فأسباب رقة القلب: واحد ترك أسباب القسوة، هدول الثلاثة. ورقم اثنين صحبة أصحاب القلوب الرقيقة، مرتان، لأنه مرض القلب يعدي وسلامة القلب تعدي. ورقم ثلاثة الإكثار من النوافل: صلاة الليل، ذكر الله تعالى، التهجد، امسح على رأس اليتيم، ادنو من مجالس الذكر، ما بتلاقي حالك غير فعلا رق قلبك، تغيرت انت عما اول. فعبد الواحد كان كثير البكاء، رفيقه الحارث ابن عبيد يقول كان يقعد جنبي في درس مالك ابن دينار، فكنت لا افهم كثيرا من موعظة مالك لكثرة بكاء عبد الواحد. وقال زيد ابن عمر: شهدت مجلس عبد الواحد ابن زيد بعد العصر، فكنت أنظر إلى منكبيه ترتعد ودموعه تنحدر على لحيته وهو ساكت والناس يبكون، فقال: ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ ما لازم واحد يستحي من حاله إذا هو جاوز حدود الله ولم يستحي من الله، لازم يستحي. ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ قال: وفي القوم فتى
فغشي عليه. وكان عبد الواحد يقول إخوتاه: ألا تبكون شوقا إلى الله؟ هلا البكاء له أنواع، إن شاء الله شي مرة بجمع لكم ياهن، يعني أنواع البكاء في سبيل الله كم واحد. فبيقول عبد الواحد إخوتاه: ألا تبكون شوقا إلى الله عز وجل؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. إخوتاه: ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها. إخوتاه: ألا تبكون على الماء البارد في أيام الدنيا؟ لعله يسقيكموه في حظائر العرش مع خير الندماء والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم جعل يبكي حتى غشي عليه. لا يا أخوان، في ناس يبكون خوفا من الله صحيح، بس في ناس يبكون حبا لله، في ناس يبكون شوقا إلى الله. هلا بتلاقي أم مثلا إذا اشتاقت لابنها قاعدة هيك لحالها بتلاقي عم تبكي: شبكي شبكي حجي، اشتقتي لأخي مو؟ شايف؟ طيب أنت صار شي مرة معك هيك اشتقت لله قام بكيت؟ شايف البكاء في سبيل الله له أنواع. على كل الأحوال الله يذيقنا لذة القرب من حضرة الله تعالى، والله يذيقنا لذة حضور مجالس العلم وصحبة الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه صورة ينقلها القرآن الكريم عن معركة الأحزاب، حرب أو معركة الأحزاب. يوم اتفقت قريش مع اليهود مع قبائل العرب على محاصرة المدينة المنورة والدخول إليها عسكريا وقتل الرسول ومن معه. اتفق أهل مكة المشركون مع يهود المدينة مع قبائل العرب، منهم أكبر قبائل قبيلة غطفان، أكبر قبائل، اتفقوا على أن يدخلوا المدينة دخول عسكري وأن يقتل المسلمين. فرب العالمين عم بيذكر المسلمين وعم بيعيد الصورة، يعيد الصورة القرآن الكريم للمسلمين اللي ذكروا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. كيف رب العالمين ما ترككم؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود يعني مكة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هو المدينة من تحت، وإذ زاغت الأبصار، طلعوا هيك عسكر، طلعوا هيك عسكر، طلعوا في كل الجهات حصار قوي. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، كيفما التفت في بزوغ البصر، وبلغت القلوب الحناجر، راح بيختنق الجنس ان شاء الله، وتظنون بالله الظنونا. كل واحد يقول يا رب العالمين وعدنا بالنصر، وين النصر؟ كل واحد طالع نازل. وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. زلزال في عقائدهم، زلزال في مواقفهم، يظنوا بالله يظنوا شو. وإذ يقول من ومن في هذه الساعة يظهر على الساحة المنافقون، وإذ يقول المنافقون، منافق اللي آمن بلسان وقلبه كافر يظهر الإسلام ويبطن كفر. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أصحاب المنافقين من المسلمين الضعاف النفوس يعني يقفوا دائما مع الشائعات. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال له تريد أفضع من هيك ده؟ اتهام لله تعالى، توصل التهم إلى الله؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ربنا والرسول كان عم يكذب علينا. شوف بقى كيف يفضح الله في الشدائد، رب العالمين يفضح الناس بيكشفهم على حقيقة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، فريق من المنافقين، يا أهل يثرب، أهل يثرب أهل المدينة، هي اسمها يثرب، لا مقام لكم فارجعوا، يا عم اتركوا المواقع القتال وروحوا على بيوتكم، خلاص ساقط المدينة. مين؟ المنافقين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا الموقع العسكري ما فيه منتهى، خلاص ساقط المدينة، ساقط روح على بيوتكم. ويستأذن فريق منهم النبي، يا رسول الله أذلنا بدنا نروح على بيوتنا، يقولون إن بيوتنا عورة، يا عم بدنا نروح نحمي بيوتنا، ما الله يحمي المدينة يحمي كل وجه من بيته، وما هي بعورة، رب العالمين شو ما نباهي، ما هي المكشوفة للعدو، إن يريدون إلا فرارا، بدهم يهربوا من النار، يعني كل واحد يا ربي نفسي، يا ربي بيتي، لا لو حميوا المدينة بتنحمى كل البيوت، تترك المدينة بتفوت على فوت على واكل البيوت، حدا بيقدر يدافع عن بيته يدفع جيشا عن بيته، بينما لو الكل يحمل المدينة بتنحمى بيوته. لكن هذه خطة المنافقين اللي بدهم، الذين يريدون أن تسقط المدينة. وعلى كل حال في نهاية المعركة رب العالمين أخبر عن النهاية، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد كيف ردوا؟ تحدث في أول قصة الأحزاب لما بيقول رب العالمين في أول الدخول بالقصة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا. خبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن نهاية المعركة في أول القصة حتى يطمئن المؤمنين. رب العالمين يسمع ويرى، رب العالمين هو الذي يدبر الأمر. نحن نريد أن نخرج من هذه القصة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله من أهم ما يجب أن يتحلى به المسلم، حسن الظن بالله. وأخطر شيء يخرج الإنسان من الإسلام والإيمان سوء الظن بالله. إذا واحد سيء الظن بالله شو بقي من دينه؟ ماذا بقي من دينه؟
6: أنا معك.
5: إذا كان الإنسان فقد أمله بالله على شو بيتأمل؟ هذا المنافق اللي بيخرج ضعيف الإيمان يلي بصير بيتوكل على الناس بينسى التوكل على الله تعالى. لذلك حسن الظن في الله، حسن الظن بالله هو أساس عقيدة المؤمن، إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما المسلم يرى نفسه في مأزق يلتفت إلى الله، يتوجه إلى الله تعالى، يطلب منهم تفريج الكرب. لما إذا راح يعتمد على الناس رب العالمين ما بفرج كرب، وإذا فرج الكرب عن طريق الناس يدفع دينه ثمن تفريج الكرب، يدفع دينه للناس ثمن إنه يفرجوا له عن كربه شوي مطبيع ماليا، يركض عند الناس ينسى رب العالمين. ما بينسى رب العالمين يكله إلى الناس، توكل على الناس ما توكل لي. والناس غالبا بخلاء ولئام في غالب الناس، يعني وإذا أعطاك ابن آدم بمننك، بس رب العالمين ما بيمننك. لذلك حسن الظن بالله سواء كنا في الحرب أو في السلم، سواء كنا في الفقر أو في الغنى، سواء كنا في الأمن أو في الخوف، يفضل موصول بالله، صلة بالله. ما تلتفت للناس، الناس مثلك عبيد محتاجين إلى الله، أغنى واحد فقير إلى الله تعالى، منجل غني منجل ما من الله تعالى. فأنت تطلب من اللي عطى يعطيك، ما تطلب من الفقير يلي بيكنز ماله بيخبيه ويقول مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولا استفاد ليت وتصدقت فأفنيت. لا تركض إلى الناس. الشاعر بيقول كلمات حلوة، يقول لا تسألن بني آدم حاجة، ابن آدم تسأل عن شيء، وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم لما تطلب منه بيرضى، بس رب العالمين لما تطلب منه بيرضى. إذا سألت، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. هذا اللي عم تطلب منه فقير مثلك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يقول عم تطلبوا منهم دول مثلكم، فليستجيبوا لكم. يستطيع يستجيب لك ابن آدم؟ ما بيستطيع. لذلك عندما يظن الناس بالله ظن الحسن يعطيهم الله تعالى من فضله بحسن ظنهم به، عندما يسوء ظن الناس بالله تعالى عند ذلك يعيشون حياة الأشقياء، يصيروا عبيد عند الناس، يتكففون الناس ولا يكادون يجدون حاجتهم عند الناس. انطلاقا من هذا يا اخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، ما تحسد الغني على غنى، لا تحسد القوي على قوته، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم، لا يظلم ولا يحقر ولا يسلم، بحسب امرئ مسلم من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. خلاصة الحديث يرتبط بنفس الآيات التي قرأناها، أنت تنظر إلى من أعطاه الله لا تحسده، اللي أعطاه يعطيك. ما تقول فلان، لا تقول لماذا فلان غني وأنا فقير، ما كان موسى فقير وفرعون غني، يعني كان في ظلم من الله سبحانه وتعالى.

الانسان لما بيتكبر بيتقلى بيصغر، لما بيخضع لله بيكبر. لذلك ما تحسد الانسان على غناه ولا تحسد الانسان على قوته، انما اسال القوي ان يقويك، اسال الغني ان يغنيك عن الناس. لا المسلم اخو المسلم، لا لا تباغضوا، ما تبغض الانسان، كفي بغض الله، اذا كان مبغوض كفي بغض الله، كفي ربنا ببغضه. لا تباغضوا، واسال الله تعالى ان يحب الجميع، يعني اذا احبوا بيهديهم، اذا احب الله. ولا تدابروا، يعني ما تتخاصموا، كل واحد يظهر على الثاني، كل واحد يظهر على تدابروا الدبر والظهر الى قبل الصدر، لا تدابروا يعني ما تديروا بعضكم بعضكم لبعضكم. ولا تناجشوا، يعني ما تتخاصموا على البيع، كل واحد يبيع بضاعته على الثاني، كل واحد الله خصم رزقه. وكونوا عباد الله اخوانا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله هو اساس الايمان. اذا ذهب حسن الظن بالله فبمن نحسن الظن؟ اولادنا، اولادنا مرات ما بيفهموا. ابنك شو بيقدر يقدمنا؟ ابنك بيقدر ينجيك من كربات ربك سبحانه. قل الله ينجيكم ومن كل غم. اذا عندما يحاط بالإنسان من كل مكان، عدو حاصر، لا بيخليه يشتغل، بيخليه رب العالمين بفك الحصار عنك بحسن الصلة بالله، مثل ما فك الحصار على المدينة المنورة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد الخرط، فك الحصار على المدينة بأمر الله. رأى الله تعالى أن هذول أولياءه من قادرين يفكوا الحصار، ما قادرين يواجهوا كل العرب وكل اليهود، لكنهم متعلقين بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام متعلق بالله. في منافقين قلال، المنافقين قلة، لو كان أكثر المدينة منافقين كان دخل عليها رب العالمين العسكر وقتلهم، بس قلال، المنافقين قلة، بس في أولياء الله، رسول الله وأولياء الله معه. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم، رجعوا قلوبهم مملوءة حقد يقتلهم حقد لم يستطيعوا دخول المدينة المنورة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، من لم يحققوا نصرا على المؤمن، وكفى الله المؤمنين قتالا، ريحوا من القتال، وكفى الله المؤمنين قتالا، وكان الله قويا عزيزا. قوة الله ترد الظالم. وكان الله قويا عزيزا. ثم أخبر سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم. مين الورث بعدين؟ المسلم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها، أرض حتى متعددة. وكان الله على كل شيء قدير. فإذا يا أخوانا التوكل، حسن التوكل بصدق على الله، يعني يحل مشاكلنا. ونقول فلان منافق، فلان مؤمن، فلان كذاب، فلان صادق، ادعو للجميع. اللهم اهدي عبادك لما تحب وترضى. لذلك لا يخرج من لسانك الا ما يرضي الله تعالى. تحسد فلان عنده ازعين ارض اكثر مني، لكن الارض كلها رايحه، الارض كلها لله، لا الي لا لك، نحن وكلاء، وكلاء موكل. كان عندك ارض ولا ما عندك شيء، تقعد أرض لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقك على الأرض، لك مكان في هالأرض، ولك رزق، ولك رزق في هذه الأرض، وبدك تأخذ رزقك، لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها. تأخذ رزقك وأجلك، كيفما عشت يبقى موصولا بالله. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، أصابه مرض وصار لحمه يتساقط، مش كما تقول بعض الروايات، الله أعلم بصحتها، يعني. وكان يتساقط اللحم عن جسده، وكان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كان يتوجه إلى الله. يقال إنه مرته باعت شعره، بقصوا الشعر وبعته مشان تجيب له أكل، ورب العالمين ما كان شيء في يدي. لك شوف هذا عبدي الصالح ابتليته، شوف كيف صبر، ما قال ولا كلمة خارج الطريق، ولا في الطريق. بعدين رب العالمين أبدلوا صحة وعافية.

0: أعطى أهل وأعطى ولد ورجع كثر ولاده من بعد المرض، كل هذا حتى يخبرك الله. ما أنا بعطي سليمان أعطى ملك، ما في إنسان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا معه جبال يسبح والطير، جبال تسبح مع سليمان والطير، وكانت الجن تعمل بين يديه بأمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كان ملكه كبير جدا، كانت تبني له القصور الجن، كانت تبني له، وكانت الجفني، الجفني يعني الطنجرة احنا نسميها اللي كان يطبخ فيها للعسكر تبعه، مثل الجابية يعني مثل الأنير، القدور الراسي ما تنزل ما تنحمل فتنجلى، تنجلى بأرض الطنجرة مثل حوض المي الكبير الطنجرة، ظل النار تحتها
1: مثل الحوز،
0: خزان مي، خزان مي كبير عم يطبخوا فيه في طعم الجنود تبع الجلب، قدور راسيات، نبي عنده ملك الريح تجري بأمره رخاء حيث يشاء، يقول الريح روحي غربي روحي شرقي روحي جنوب وإيمان، وواحد ملائكته يأكل كلهم نبي، كلهم نبي، الغني والفقير كلهم نبي، ولكن الكل يعرف الله، ما واحد الغنى أبطره ولا واحد الفقر أفقر أكفر، لا هذا كفر الفقر ولا هذا أبطر الغنى، هذا المهم هكذا يكون. في هذا يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن كان بالسرور بشكر، إن كان بالضراء بيصبر، فليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك لا يجوز أن يغير الغنى أو الفقر، الصحة أو المرض، الخوف أو الأمن، لا يجوز أن يغير من المسلم شيئا، المسلم ثابت كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أتبدل يوم مؤمن يوم كافر، يوم صاحب يقين يوم صاحب شك ونفاق، لا، المؤمن وما بدلوا تبديلا. لذلك إذا رأيت فقيرا فاسأل الله أن يغنيه وأن يعينه بالصبر، إن رأيت غنيا اسأل الله تعالى أن يرزقه نعمة الإيمان حتى ينفق هذا المال فيما يرضي الله تعالى، ولا تحسد غنيا ولا تجزع لفقير، لأن الله تعالى هو الذي يعرف كيف يداوي عباده بالغنى والفقر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله بيبليك كل واحد بده يمر بالغنى وبالفقر، كل واحد بده يمرض ويتعافى، بدك تمر بالشيء وضده ونقيضه، بدك تضل في الحالين مسلم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة ما فتنة امتحان، حتى بيمتحنك بالغنى وبالفقر، بيمتحنك بالمرض وبالعافية، بيمتحنك بالقوة وبالضعف، لك تضل عبده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليقين ومن أهل الطاعة، وأن يجعل حسن ظننا بالله تعالى مقدما على كل ظن في الآخر. اللهم اجعل توكلنا عليك توكل المتوكلين وتوكل أهل اليقين، ولا تجعلنا من ضعاف القلوب ومن مرضى القلوب، اجعلنا من أوليائك الذين لا تبطرهم الدنيا ولا يفقرهم الفقر ولا الجزع. ونسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك الواسعة وتدخلنا عبد الغالب.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: الآخرة حسنة
1: الله أكبر
0: وقنا عذاب النار.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، من منا يخرج من بلده إلى بلد آخر باختياره؟ من منا يخرج من بيته الذي عاش فيه فترة من عمره واعتاد عليه وعلى جيرانه وعلى غرفة نومه إلى مكان آخر لا يدري أين يذهب؟ لا أحد يفعل هذا مختارا، ولكن قد أحيانا الإنسان يبتلى، نسأل الله العافية لنا ولكم، قد يبتلى بأن يضطر أن يخرج، ومن جملة هذا الاضطرار أن يضطهد في دينه. هنا مشكلة كبرى. إذا الإنسان اضطر لأنه اضطهد في دينه أن يترك بيته وأن يترك بلده ويهاجر إلى بلد أخرى بما في هذا الأمر من الألم، فعليه أن يفعل، وعليه ألا يبيع دينه أبدا مقابل أن يبقى في بيته أو في بلده الذي نشأ فيه ويدفع دينه ثمنا لهذا. من هنا نرى قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وقال إني مهاجر إلى ربي. انظروا إلى هذه الآية كم هي عظيمة. وقال إني مهاجر إلى ربي، يعني نحن نقول أنا مهاجر إلى البلد الفلاني، أنا مهاجر إلى المدينة الفلانية، لكن أقول مهاجر إلى ربي؟ وهل هناك مكان اسمه إلى ربي؟ حتى يقول إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي. معنى هذه الآية الكريمة أيها الإخوة: إني مهاجر إلى البلد التي أستطيع أن أعبد فيها ربي بحرية. إني مهاجر إلى البلد التي أستطيع أن أعبد ربي فيها بحرية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرجه قومه قال، التفت إلى مكة وقال: والله إن الله يعلم أنك أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الإخراج من الديار ليس بالأمر السهل أيها الإخوة، واسألوا الذين خرجوا من ديارهم مضطرين كم هو الألم الذي عاشوه. لذلك ربنا قال عن الحرم الشريف: وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن خلاصة الكلام: من كان منا آمنا في بيته، في أهله، في وطنه، فليشكر الله عز وجل وليستشعر هذه النعمة. ومن اضطر للإخراج أو كان مقابل بقائه في بلده أن يدفع دينه ثمنا، فلا وألف لا، عليه أن يذهب ويغادر بلده إلى البلد الذي يستطيع أن يعبد فيها ربه بحرية. قال تعالى: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن لا حجة، لا حجة لمن بقي في بلده وغير دينه أو ترك عبادة ربه أو امرأة تركت حجابها وصلاتها بحجة إننا نحن مستضعفون. يستطيع الواحد منا أن يهاجر، ووالله ما أحد يهاجر في سبيل الله من أجل دين الله إلا ويجد في البلد التي هاجر إليها الإكرام، لأنه خرج من أجل الله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة اللي هيسمعها بقلبه هيتعلق قوي ببيت ربنا، وأنا بوجه الكلام ده لنفسي وكل واحد بيسمعني، رجالة وستات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. شرح الهدية. تصور معايا كده، تضيت في بيتك ورحت عشان تصلي في الجامع، بينك وبين الجامع مثلا 100 خطوة، 100 خطوة يعني الجامع يعني في نفس الشارع اللي انت ساكن فيه، هتمشي 3 دقائق للجامع. كل خطوة انت بتخطوها خطوة ربنا بيسامحك عن خطيئة، عن ذنب من ذنوبك اللي عملته في حق ربنا سبحانه وتعالى. وخد بالك، لكنك كل خطوة بتستغفر ربنا عن ذنب، فكل خطوة ربنا بيسامحك، ولو ربنا سامحك يوسع عليك في رزقك. مش ربنا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين؟ فرزقك بيتوسع مع كل خطوة بتخطوها للمسجد. ومع الخطوة التانية النبي بيقول: وخطوة يرفعه الله بها إلا رفعت له بها درجة. عارف معنى الكلام إيه؟ إحنا في الدنيا الفنادق يقولك ده فندق 2 نجمة وفندق 3 نجوم وفندق 5 نجوم، والفرق بيبقى كبير في مستوى الخدمة والرفاهية اللي فيها. سيدنا محمد بيقول: درجات الجنة ما بين الدرجة والأخرى ما بين السماء والأرض. يا نهار أبيض، يعني أنت الدرجة والدرجة، أنت بتاخد 100 خطوة مثلا للمسجد، كل خطوة بترفع درجة في الجنة، مستوى تاني ورفاهية تانية ونعيم تاني. كل ده وانت لسه أصلا ما صليتش، أنت بس ماشي للمسجد. ولما تخش بيت ربنا وتصلي الصلاة، أول ما تخش تبدأ الملائكة تصلي عليك. صلاة الملائكة دعوة بالمغفرة والرحمة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. انت عارف يعني ايه ملك من الملائكة المقربين بيدعي لك؟ تعرف قد ايه دعوات الملائكة التي لا تعصي الله مستجابة؟ انت مدرك انسان عنده كرب وهم، الملائكة بتقول: يا رب صب عليه الرحمة صبا وهو في بيتك يا رب. وشوف النبي يقول ايه في اخر الحديث: ولا يزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. دخلت مثلا تصلي السنة او تحية المسجد وقاعد مستني الفرض، قاعد 5 دقائق 10 دقائق، كل ده أكنك في صلاة والملائكة بتدعي لك وبيجري عليك ثواب الصلاة، وكل ده اضربه في 27 ضعف لو كنت بتصلي في بيتك. أنا أصلا نسيت كم الهدايا اللي جوه الهدية دي، نسيت كم الثواب من كتر الثواب اللي في صلاة المسجد وفي الخطوات المسجد وفي صلاة الملائكة عليك ودعوات الملائكة ليك. كل ده لو رحت صليت فرض واحد بس في بيت ربنا. ليه؟ ليه الهدية الكبيرة دي يا رب؟ رقم واحد، أول فكرة جت في بالي: ربنا عايزك تتعلم كرم الضيافة في بيتك. لما تروح بيت ربنا بتطلع بالثواب الكبير ده، لأن اللي بيروح بيت ربنا بيبقى ضيف الرحمن، واللي بيزور ربنا لازم ربنا يكرمه. كأن ربنا بيقول لك: واللي يجي بيتك أنت كمان خليه يطلع من بيتك مبهور بكرم الضيافة. خليك كريم، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فربنا بيكرمنا ازاي في بيته، واكرم انت كمان على قد ما تقدر. الحاجة التانية، ربك عايزك تتعلق ببيته، بيت ربنا اللي فيه الذكر، بيت ربنا اللي فيه الصحبة الصالحة، بيت ربنا اللي فيه السكينة والقرآن. اتعلق ببيت ربنا وما تبقاش هاجر للمساجد. سيدنا النبي كان دايما يحب يقعد في المسجد، خلص شغلك واجري صلي الصلوات في المسجد على قد ما تقدر، وخليك من أهل المساجد، تبقى من أهل هدايا الرحمة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سأتحدث اليوم عن الشباب، فئة من الشباب الذين يصلون ولا يشعرون بشيء، فئة من الشباب الذين يقرؤون القرآن ولا يشعرون بشيء، يذكرون الله ولا يشعرون بأنه موجود معهم، لا صلة بينهم وبين الله، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. هل تعتقد بأنك ستربح إذا عصيت الله؟ وأنك ستخسر إذا أرضيت الله؟ المشكلة بأن هؤلاء الشباب متلبسون بمعصية الله. يفضل أن يروح على أشياء تونسه، تفرحه، حفلة مع ربعه على البحر حتى لو وقت صلاة، بدال لا يؤثر رضا الله على شهواته. هل تعتقد بأن الله سيجازيك على رضوانه بأن يجعلك متملل وغير سعيد، أو أنك تكون في وضع متعب أو تكون في وضع متضايق؟ وهل هناك من يتضايق وهو في حضرة الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان ما هو معصوم من الخطأ، والمؤمن ما هو معصوم من الخطأ، لكنه حريص على رضا الله سبحانه وتعالى. المؤمن يؤثر رضا الله على كل شهواته، وفي هذه الحالة راح يكون الطريق سالك لله سبحانه وتعالى، سالك إنه تكون الصلة بينه وبين الله مفتوحة قريبة، راح يستشعر بوجود الله حوالينه وهو يصلي، راح يحس إنه في خشوع فعلا، يحس إنه في مراقبة، تنزرع داخله الخشية الحقيقية من الله سبحانه وتعالى. في حد من الأهل كان يقول لي أنا ما أشعر بهذا الخشوع في الصلاة، ما أشعر بأنه في حد يراقبني في الصلاة، لا أستطيع أني أنا أطول في صلاتي، أو أن أنا فعلا أخشع، أو أن أنا أأجل شغلة، وأن أنا أحس أو أستشعر بأهمية صلتي بربي. لكن يعني اتخذت قرار واتخذت قاعدة أني رغم كل انقطاع هذا الشعور في داخلي، لكن رح أبدي رضا الله، رح أصلي، رح أحاول أركز في صلاتي، أركز أنه حوالي ملائكة أو ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلي وأنا أصلي. حطيت في بالي كذا أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، وصرت أبتعد عن الأشياء اللي تعطلني من الاتصال بربي أو تقطع اتصالي بربي. وفعلا يقول راقبت قلبي، راقبت نفسي، راقبت شهواتي، راقبت تحركاتي، راقبت نظراتي، وضعت نفسي رقيب على نفسي حتى أرضي الله. وفعلا أرضيت الله فأرضاني. صرت أتدبر القرآن، ما تمر علي كلمة وأطوفها، لا، تمر علي كلمة أفتح الهاتف وأبحث عن معناها، أتدبر القراءة، أتدبر التلاوة، أتدبر التجويد، أتدبر القصص اللي موجودة في القرآن، أعرف إيش يعني تعمقي في ما أعطاني إياه الله سبحانه وتعالى وجعلني من خير أمة، خلاني أوصل إلى رضا الله. كيف حس أنه وصل لرضا الله؟ أنه صار يخشع، صار يبكي، صار يستشعر، صار يشعر بتلك الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه هبة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عبد الواحد ابن زيد قال: حاتم بن سليمان: شهدت عبد الواحد ابن زيد في جنازة حوشب، فلما دفن قال: رحمك الله يا أبا بشر، فلقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم. رحمك الله يا أبا بشر، فلقد كنت من الموت جزعا. أما والله لئن استطعت لأعملن رحلي بعد مصرعك هذا. قال ثم شمر بعد واجتهد. أنتم تعلمون أيها الإخوة، ضمن التصور الإسلامي أن حياتنا على هذه الأرض هي مرحلة، وأن حياتنا الدائمة هي هناك. لا، هذه شرائع السماء كلها جاءت بالإيمان باليوم الآخر، كلها جاءت بالحياة بعد الموت، لكن الأيديولوجيات الوضعية لا تحدثك أبداً عما بعد الموت، حديث كله عن هنا، بل إن بعضها تسكت. الأيديولوجيات الوضعية بعضها تسكت عن الآخرة، هي ما العلاقة بالآخرة، هي علاقة كيف أنت بدك تعمل هون، كيف تتعلم هون، كيف تنتج هون، كيف تجيب فلوس هون، كيف تساعد الآخرين هون، كيف تحيا حياة مريحة هنا، وتسكت عن الآخرة. لكن بعض الفلسفات الوضعية لا، هي تنكر ما بعد الموت، تقول لك الحياة مادة ولا إله، ما في شيء عالم ما وراء الطبيعة غير موجود، كل ما لا تراه عينك ليس موجودا. أنتوا الآن موجودين لأني شايفكم، والمذياع موجود لأنه شايفه، والطاولة موجودة لأنه شايفه. أما تجي تقلي في جنة وينها؟ خدني عليها، إذا شفتها بقول لك في جنة، أؤمن بالجنة. أخي ما ما ما ما رأيناها ولا رأها أحد، إذا غير موجودة. تجي تقلي في نار وين، أخذني عليها بآمن. ما بشوف ما بآمن. في الله وينه؟ فرجيني إياه لشوف. إذا أريتني إياه بآمن، إذا لمسته بآمن، إذا سمعت صوته خلي حاكيني، إذا سمعت صوته بآمن. أما لا بسمع ولا بشوف ولا بأرى ولا بلمس، ما فيش، ما في رب العالمين. في في في ايديولوجيات على هذه الأرض، هذا ممشى. التصور الإسلامي يقول لك أن هذه الحياة هي جزء من عيشك على هذه الأرض، لكن أنت ستنتقل إلى حياة أخرى، وما تفعله هنا ستنال ثوابه في تلك الدار، تكافأ في هذه الدار، لكن الثواب الأكبر في تلك الدار. لذلك يا أخوان يا شباب، مهما أردتم أن تفعلوا شيئاً، احسبوا حساب تلك الدار. هلا بعلم الاقتصاد وبكتب الاقتصاد بيحدثوك عن التضخم وأثره في حركة الأسواق، بيحدثوك عن السيولة وأثرها في حركة الأسواق، بيحدثوك عن سعر الفائدة وتحديدها وأثره في حركة الأسواق، بس مثلا ما بيحدثوك عن صلة الرحم وأثرها في حركة الأسواق. بس تجي الشريعة بتقول لك صلة الرحم سبب لسعة الرزق، الإحسان إلى الآخرين. الماديين بيدرسوه أنه الإحسان إلى الآخرين ما في شيء اسمه إحسان، وإنما إعطاء المال للآخرين بيؤدي إلى نزول أموال إلى أيدي الفقراء، بيحرك الأسواق التجارية، فبيدرسوه مادياً. الشريعة ما بتمانعك أنك تدرسه مادياً، بس بتقلك بأنه الإحسان إلى الآخرين أنت تكافأ عليه في الدنيا وفي الآخرة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن. فالشريعة الإسلامية بل شرائع السماء جميعا تدعوك إلى الإيمان باليوم الآخر. هلأ أنا بقال كشاب مؤمن، أنت كشاب مؤمن، أنت كرجل مؤمن، أنت كإنسان مؤمن، مطلوب منك إذا تحركت أي حركة تحسب حساب تلك الدار. الله عز وجل وصف الأنبياء، وصف المرسلين، قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لا يغيب ذكر الدار عن المرسلين أبدا،
النبي صلى الله عليه وسلم بإلا لجارية أراد أن يضربها بالسواك، بإلا والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، بس أنا بخاف الله يسألني يوم القيامة إذا كان ما بدي أضربك بالسواك. هو إذا أنت ضربت واحد بالسواك يعني شو بيصير فيه؟ بس المقربون إلى الله عندهم هذه الحسابات. فأنت مطلوب منك أيها الشاب مهما دعيت إلى أمر، مهما سعيت في أمر، أن تفكر بتلك الدار مع فكرك بهذه الدار. هلأ أنا بدي أتصدق، ماديا أنا خسران، أنا خسران، هلأ أنا بجيبتي 5000 بدي أحط 2000 صفي 3 يا أخي، بدي أحط 1000 صفي 4 يا أخي، بدي أحطهم كلهم شو جون بدي أرجع على البيت يعني؟ بدي أروح مشي معناتها على البيت. ماديا أنا هيك، نظريا أنا خسران، بس في ذكرى الدار أنا ربحان، لأنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شرا يرى، أنا سأدخرها لتلك الدار. في واحد دعاني إلى حفلة ماجنة، روح لما ما روح، والله أنا مالي وتعبان وصلي عم بدرس، صلي مقدم لي شيء 4-5 مواد وبقيان مادة واحدة حاب أقدمها، وهو بنفس اليوم قال المساء بنطلع هيك يعني بننبسط لنا شوي، بس هي هالحفلة ماجنة، مو بس إنه يعني هيك يعني تأنسوا مع بعضهم، فيها مجون فيها فحش. طيب أنا بدي أشوف ذكرى الدار، يعني الدار الآخرة بتوافق على هالحفلة ترضى، بكسب هنيك لما بخسر، إذا طلع معي بخسر هنيك مرجح العلامات أكثر من هون، لذلك ماشي حال ما بدي أروح. طيب بس هيك أنت مالي، بلاقي لي روحة تانية ما يكون فيها يعني فجور، وإذا أخي ما في هدول ما عندهم غير يكون فيها فجور، بلاها الروحة وخليني تعبان هون خسران هون ربحان هنيك. فعبد الواحد يقول لحوشب لما دفنه، يقول يا أبا بشر لقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم رحمك الله، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمينني في الدنيا أخفته في الآخرة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما زاد علمك وقربك من الله بتخاف من الله أكثر. رحمك الله يا أبا بشر، لقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم، لقد كنت من الموت جزعا، بتخاف أي والله واحد بده يحسب حساب، لأنه لأقوم أنا مقصر مع الله. بيقول بعدين والله لئن استطعت لأعملن رحلي بعد مصرعك هذا، بدي اجتهد بالإقبال على الله عز وجل. وكان عبد الواحد بن زيد يقول الحارث بن عبيد، كان عبد الواحد بن زيد يجلس إلى جنبي عند مالك بن دينار. مالك بن دينار شيخ عم بيساوي درس، فهذا الذي نترجم له عبد الواحد بن زيد، الحارث بن عبيد قال كان عبد الواحد يجلس جنبي، فكنت لا أفهم كثيرا من موعظة مالك لكثرة بكاء عبد الواحد. ما لقي غير عم يبكي يبكي، ما عم بنفهم الدرس خلاص بقى لفة. سبحان الله، في ناس قلوبهم رقيقة. سيدنا أبو بكر كان إذا قرأ القرآن بكى، سيدنا صلاح الدين الأيوبي قال كان إذا قرأ أمامه القرآن بكى. صلاح الدين اللي هو سلطان شغلة كبيرة، بس يقرأ قدام القرآن يبكي، وأحيانا يقرأ أمامه الحديث فكان يبكي. في ناس الله عطيهم هيك رقة في القلب، دمعته سهلة. في ناس سبحان الله يعني هو قلبه يخشع بس دمعته عزيزة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر أمامه على كفيه ابنه إبراهيم بكى، عبد الرحمن بن عوف يقول له يا رسول الله وأنت عم تبكي كمان؟ قال إنها رحمة يا عبد الرحمن. ستنا عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقوم من الليل، فقام من الليل فقرأ فبكى، ثم ركع فبكى، ثم رفع فبكى، ثم سجد فبكى، حتى ظننت أنه قبض فحركت أصبعه فتحرك. في ناس عنده يعني عنده رقة في القلب، سبحان الله. في ناس ما مو رقيق القلب. هلأ الخشية أن يكون واحدنا يا أخوان قلبه قاسي، قسوة القلب صعب. ما ضرب عبد بعقوبتين أشد من قسوة القلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست، نسأل الله السلام، قلوبهم،
وكثير منهم فاسقون. دير بالك ما تكون هيك. بعدين الله عز وجل بيقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني لو قلبك بعيد من هون ميت قاسي لا تخاف، الله يحيي هذا القلب. كيف الإنسان يرق قلبه؟ كيف هيك يرق قلبي وما يكون لا سمح الله قاسي؟ رقم واحد بالابتعاد عن أسباب قسوة القلب. أسباب قسوة القلب: واحد، الذنوب والمعاصي من دون توبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبي نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر محيت، وإلا زيد على قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني من كثر ذنوب ومعاصي صار في طبقة غلاف، صار في باب حديدي على قلبه قاسي، بتلاقي في قسوة قلب. الذنوب والمعاصي من دون توبة تقسي القلب. بقى أنتوا يا شباب يا أيها الإخوة والأخوات، يعني نحن تزل أقدامنا، بس إذا أذنبت فورا استغفر، توب، أقلع، لا تعاود الذنب والمعصية مرة فمرة، إنه أي أخي شو بدي أعمل وهيك أنا وغير هيك ما عندي وشو بدي ساوي. ترى هيك لا سمح الله بعدين بنضرب على قلبك بالقسوة. إذا ضرب على قلبك بالقسوة أو بالختم أو بالطبع أو بالران من خاف الله عز وجل، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا عاد بيشوف ولا عاد بيسمع. نسأل الله السلامة، قلبه لا بيرق ولا بيلين، بيحضر خطب ما بيتأثر، بيحضر درس ما بيتأثر، قدامه رفيقه بيشوف مات رفيقه أمامه بيقول لك عادي، تشهد مرات ليكو ميت حاملينه فاتوا على الجامع والناس فاتت تصلي هو بيوقف برا، الله يستر كمان ما يرتكب معصية برا لبين ما تطلع الجنازة من جوا. شو هاد؟ في قسوة بالقلب، مضروب على القلب بقسوة. أسباب لين القلب بده أدوية. أول دواء ترك الأسباب. أسباب قسوة القلب: رقم واحد الذنوب والمعاصي من دون توبة، اثنين صحبة قساة القلوب، لأنه أمراض القلب تنتقل بالعدوى، نسأل الله السلامة. رقم ثلاثة الاستغراق في الشهوات المباحات، بيأكل كتير، بيشرب كتير، بينام كتير، بيضحك كتير، مو مخلي سيران إلا رايحه، مو مخلي يعني ملها إلا بزوره، بيقول لك مو ما بعصي الله بس بدي أشوف كل شيء أنا. الاستغراق بالمعاصي: كثرة الطعام بدها كثرة شراب، كثرة شراب بدها كثرة منام، كثرة منام كله هذا بيضعف القلب. ليش؟ هلا أنتم بتشوفوا حالكم برمضان مثلا، شوف حالك قبل المغرب بربع ساعة نص ساعة هيك تشعر هيك كانين قاعد هيك مسكين عم استنى يقدين، بيجي واحد بيحاكيك كلمة بده يزعجك مثلا، تقول له روح روح مالي فاضي لك، هلا مالي فاضي لك روح، بقول لك لبعد المغرب، تحس حالك هيك كانين. حتى عبادتك برمضان بتحس حالك أنشط إلى العبادة، حتى رقة قلبك بتحسه أفضل. ليش؟ لأنك تخففت من الشهوات المباحات. هنا فأسباب رقة القلب: واحد ترك أسباب القسوة، هدول الثلاثة، ورقم اثنين صحبة أصحاب القلوب الرقيقة مرتان، لأنه مرض القلب يعدي وسلامة القلب تعدي، ورقم ثلاثة الإكثار من النوافل: صلاة الليل، ذكر الله تعالى، التهجد، امسح على رأس اليتيم، ادنو من مجالس الذكر، ما تلاقي حالك غير فعلا رق قلبك، تغيرت انت عما اول. فعبد الواحد كان كثير البكاء، رفيقه الحارث ابن عبيد يقول كان يقعد جنبي في درس مالك ابن دينار، فكنت لا افهم كثيرا من موعظة مالك لكثرة بكاء عبد الواحد. وقال زيد بن عمر: شهدت مجلس عبد الواحد ابن زيد بعد العصر، فكنت أنظر إلى منكبيه ترتعد ودموعه تنحدر على لحيته وهو ساكت والناس يبكون، فقال: ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟

شوقا إلى الله عز وجل، ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. إخوتاه، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها. إخوتاه، ألا تبكون على الماء البارد في أيام الدنيا؟ لعله يسقيكموه في حظائر العرش مع خير الندماء والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم جعل يبكي حتى غشي عليه. لا يا أخوان، في ناس يبكون خوفا من الله، صحيح، بس في ناس يبكون حبا لله، في ناس يبكون شوقا إلى الله. هلا بتلاقي أم مثلا إذا اشتاقت لابنها قاعدة هيك لحالها، بتلاقي عم تبكي. شبكي شبكي حجة؟ اشتقتي لأخي مو؟ شايف؟ طيب أنت صار شي مرة معك هيك اشتقت لله أم بكيت؟ شايف؟ البكاء في سبيل الله له أنواع. على كل الأحوال، الله يذيقنا لذة القرب من حضرة الله تعالى، والله يذيقنا لذة حضور مجالس العلم وصحبة الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله. ومن هنا بعد هذه الشهادات من الله عز وجل، أمرنا الله تعالى باتباع نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والنهج على منواله، والأخذ بسنته وطريقته. فقال جل شأنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رسم النبي صلى الله عليه وسلم مربعا، ووضع فيه خطا طويلا مستقيما، ثم رسمه خطوطا متفرعة من هذا الخط، وقرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والخط المستقيم كما هو معلوم في الحساب هو أقرب الخطوط، ذلك لأن سبيل الحق واحد، وسبل الغواية متعددة. شأن ذلك كشأن النور والظلمات، مصدر النور واحد، ومصدر الظلمات متعددة. وهذا ما أوضحه الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منازع الشيطان الطاغوت متعددة، فقد يأتي عن طريق الشهوات، جسم النساء، الأموال، المناصب، أماكن، أمور كثيرة جدا. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالظلمات أساليبها كثيرة، مصادرها متعددة متشعبة، أما النور فهو واحد، وسبيل الله واحد، وصراط الله واحد. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل، لأنها ظلمات متعددة، أما سبيل الله فهو واحد كالنور. ومن هنا جعل الله تعالى صوت نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام حاديا يحدو بقلوب هذه الأمة في أعماق الكون: فاتبعوني لتنالوا محبة الله تعالى لكم، وتنالوا مغفرته جل شأنه لكم جميع ذنوبكم. فقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فوإذا حادي يحدو بقلوب الأمة: اتبعوني. وحال الاتباع ألا يتقدم المتبع على المتبوع، بل يكون وراءه، يكون وراءه. وكلما كانت السبل متعرجة والطرق موحشة والغياهب متلهمة، كان تمسك المتبع بالمتبوع شديدا. وهكذا شأن الدنيا، السبل التي اخترعها الشيطان لإضلال الخلق وغواية الناس بعد القسم الذي أداه أمام الله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بعد هذا القسم الذي أقسمه إبليس لينتقم من ذرية آدم الذي كان سببا لإخراجه من الجنة لعدم سجوده له حسدا لمقامه عند الله عز وجل، لذلك هذه الطرق المتعرجة التي اخترعها الشيطان لإضلال الخلق، أنت يا أيها المتبع لمن يناديك حتى يوصلك إلى طريق السلامة؟ بقدر شعورك وإدراكك لخطورة ذهابك في هذه الطرق المتعرجة تتمسك بذلك المتبوع، وبقدر إدراكك للنتيجة الموصلة التي ستصل إليها ولمنزلة تلك ولمكانة تلك المقام الذي ستصل إليه تتمسك بالمتبوع، تتمسك بالمتبوع. ومن هنا لما نقول تتابع المطر، يعني نقطة فوق نقطة بنفس المكان، لما نقول تتابعت الإبل، الإبل يا إخواني في الصحراء من رآها عرفها، ومن لم يرها أقول له إذا كانت في السرح في الرعي تكون متفرقة، لكنها إذا مشت في القافلة أو تعود في المساء إلى مرابعها تجد طريق الإبل لا يتجاوز يعني 70 سنتيمترا، تمشي هكذا واحد ورا واحد واحد ورا واحد، كما يسمى بالنظام المنضم، واحد ورا واحد. تتابعت الإبل، يمشي واحد خلف الثاني، لا يخرج يمينا ولا يسارا عن المسار الذي يمشي به الأول، وهكذا. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو حاد يحدو بقلوب هذه الأمة أن اتبعوني. وأنت لا تعلم الطرق فكيف تتبع؟ كيف تتمسك؟ هذا الخطاب من الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله. هذا الخطاب موجه لكل من يدعي محبة الله تعالى، فإن كان صادقا في محبة الله تعالى لزمه أن يتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأما إذا كان كاذبا في دعواه فليس لي معه كلام، عليه أن أناقشه في وجوب الإيمان بالله تعالى أولا، ثم بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فإذا أحب الله تعالى يلزمه أن يكون متبعا للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فإذا اتبع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام نال المكرمتين، مكرمة أن الله تعالى يحبه، يحببكم الله، ومكرمة ويغفر لكم ذنوبكم. وسبق أن ذكرت في حلقة سابقة انفراد هذه الأمة عن سائر الأمم بأن الله تعالى يغفر لها جميع الذنوب إلا ذنبا واحدا فقط، فهذا لن يغفر، وهو الشرك به تعالى. ومن هنا يقول عليه وآله الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يكون مآله الجنة، والذي لا يتبع يكون مآله والعياذ بالله تعالى النار. والاتباع أيها الإخوة غير الطاعة، فالاتباع مرتبط بالأمر والنهي، الطاعة مرتبطة بالأمر والنهي، أما الاتباع فهو ناشئ عن محبة المتبع للمتبوع، ناشئ من محبة المتبع للمتبوع. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالطاعة مرتبطة بالأمر والنهي. ومن هنا يقول الله تعالى على لسان هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. والعطف يقتضي المغايرة، فلما أمر بالاتباع فاتبعوني ثم عطف عليها على هذا الأمر وأطيعوا أمري دل على وجود التغاير. ولكن نلاحظ هنا قال فاتبعوني، بينما بالطاعة قال أطيعوا أمري. فالأمر مرتبط، فالطاعة مرتبطة بالأمر. ومن هنا لن تجد في القرآن الكريم لفظ الاتباع يرجع إلى الله عز وجل، لأنه لا بد من أمام، وهذا لا يمكن بالنسبة لله عز وجل. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو مشاهد أمامهم، مرئي أمامهم. لكن لا يعني أن الاتباع يغني عن الطاعة، بل لا بد منهما جميعا. ولهذا جاءت الآية الثانية بالأمر بالطاعة، والطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والاتباع هو التوغل في الاقتفاء والقفو والتمحض فيه والإقبال عليه بالكلية مع تفضيل المتبع للمتبوع. فهو الاقتداء بكل تصرفاته، وهو فعل أفعاله وقفو أثره واقتفاء أحواله وعدم الخروج عنه، يسير حيث سار ويقف حيث وقف مع إتقان ذلك وإحكامه. وكل هذا دال على شدة الملازمة والتوغل بالاتصاف والمبالغة في الاقتداء ومنح الإرادة حتى يكون هواه تبعا لما جاء به المتبوع. ويكون في الصغائر كما يكون في الكبائر، يكون في صغائر الأمور كما يكون في كبائر الأمور، يكون في المعتقد، يكون في العبادة، يكون في الأحكام، يكون في العادات والتقاليد، يكون في جانب البيت، في جانب اللباس، في جانب الحرب، في جانب السلم، في جميع الأمور. ويوضح هذا قوله عليه وآله الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه واللفظ للبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ في الحديث الثاني أيضا واللفظ للبخاري قالوا: فارس والروم. قال: وهل الناس إلا ذلك؟ وأسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن يجعلنا على منهاجه، ويميتنا على سنته، ويحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلينا
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضينا
2: وللمستقبل قد مضينا
4: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي صاحب رسالة، أي داعية، أي موجه، أي مربي، أي معلم، أي إنسان صاحب رسالة يريد ينشرها للغير يحتاج إلى خلال كثيرة وصفات كثيرة حتى يكون ناجح في رسالته، حتى يكون مؤثر. من أكثر الأمور التي يحتاجها كل داعية، كل مربي، كل أب، كل أم، كل مسؤول، كل مدير، الرفق. الرفق، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفقة. مو بس كذي، مو بس الله رفيق ويحب الرفق، لا، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على شيء سواه. يعني باختصار، تبي تحصل مقصودك، تبي تحصل مطلوبك، أول شيء الرفق. حارب وعادي وقاطع شيء اسمه العنف، الشدة والغلظة، سواء طالب بحقك، تدافع عن نفسك، تبي تقنع غيرك، مالك إلا الرفق. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الله أكبر، كأن الخير كله بالرفق. الرفق لين الجانب، العبارة السهلة، التعبير الطيب، كلمات الحسنة، هذا كله رفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس، أرفق الناس بزوجاته، أرفق الناس بأهله، أرفق الناس بالصبيان، أرفق الناس مع الخدم، أرفق الناس صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار، حتى مع الكافرين. جاء في الحديث الصحيح أن نفر من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، السام عليك، والسام يعني الموت، حطوها زحلقوا كلمة السام، يعني كنا السلام وهم يقولون السام. لكن ما تخفى هذه الكلمات على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى مقصودهم على الحكيم صلى الله عليه وسلم. عائشة سمعت وعرفت أن هؤلاء الخبثاء دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون السلام وهم يقولون السام، يعني الموت عليك. فقالت: وعليكم السام واللعنة إخوان القردة والخنازير. من حقها، يهودي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب زوجها وتسكت عنهم، من حقها. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: مهلا يا عائشة، مهلا، ما لك؟ قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا السام عليك قال: وعليكم. قال: أولم تسمعي ما قلت؟ يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. الله يقبل دعائي عليهم ولا يقبل دعاهم علي. ثم قال: يا عائشة، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة. لاحظ، مع من دعا عليك بالموت، لا، ودعا عليك بخبث وشر، لا بوضوح، بخبث وشر، جمعوا بين الشر والخبث وبين قبح الفعل، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالرفق. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله هذه آية عجيبة، توجيه رباني في منتهى الجمال. ولو كنت فظا، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا يا محمد، وحشاه أن يكون فظ. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني حتى لو أنك نبي ورسول ويوحى إليك ومع قرآن وتنزل الآيات والمعجزات من السماء، لكن مع هذا كله إذا فيك غلظة، فيك شدة، فيك قسوة في معاملة الناس وتعاملك معهم وردود أفعالك، لانفضوا من حولك. هذا رسول انفضوا من حوله لو كان قاسي القلب، فض الطبع. طيب، من هو دون الرسول؟ لا مع معجزات ولا آيات ولا بينات ولا قرآن ولا يحو إليه ولا رسول ولا نبي. طيب، أليس أولى هذا، أولى بالرفق،
أولى بترك العنف. والله العظيم يا أخوان بيوتنا بحاجة إلى الرفق، بحاجة إلى الرفق، رفق وأنت تتعامل مع زوجتك، رفق وتتعامل الزوجة مع زوجها، رفق مع أبنائنا. يفترض إذا أردنا أن نوجه وننصح برفق بلين، لا بعنف وقسوة وغلظة ورفع الصوت ورفع اليد وسب وشتم. الناس تنفر تنفر، حتى لو أنك صادق وتبين الخير لابد الكلمات حسنة أقبلها. ما أقبل عذرك تغلط علي وترفع صوتك وتهين وتسخر وقصدك طيب ونيتك صالحة، ما عاد تعجبني نيتك ولا عاد أعذرك بهذا القصد الطيب. إن أردت أن توجه ويقبلك الآخرين لابد رفق، رفق حتى تكون كلمتك مقبولة ورأيك مسموع. النبي صلى الله عليه وسلم من رفقه يأتيه الكافر المشرك يجلس معه جلسة واحدة يؤمن، جلسة واحدة فقط فقط يسمع كلامه يدخل الإسلام. حالات كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لمرة واحدة، مرة واحدة فأسلم، دخل كافر خرج مسلم. الرفق والله له أثر حتى على البشرة، حتى على وجه الناس. سبحان الله تجد الإنسان وجهه مقبول مريح. الأعراب في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا شافوه، لما علموا بمقدمه كل من بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ إذا طلوا طلوا بس أشروهم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ بالإجماع قالوا هذا وجه مبارك، هذا وجه مبارك. فنرد أن تكون مبارك ولك أثر في توجيه تربية دعوة أبنائك أحفادك جيرانك أهلك. لا تتنازل عن الرفق واحذر من العنف، كن رفيقا تتيسر أمورك.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
3: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: واستمر، استمر.
5: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة، فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: طولت العيشة عيشة، كل يوم والتاني نفس القصة، تعبت
1: والله. يا عيني مش عاجبك الباب بفوت جمل واثنين وثلاثة؟
0: مدام هيك هيني طالعة ومش رح أرجع بالمرة. المرة الماضية رجعت بس لأنه عمي طلب مني.
1: على وين؟ على وين طالعة؟ بدك تطلعي اطلع لحالك بطولك، بنتك تضل عنا، احنا اهلها واحنا اولى فيها.
0: ما تقدريش تحرميني منها لان القانون اصلا معي.
1: وكمان صرت تفهمي تتكلمي بالقانون؟ اه ما نسيت انك متعلمة وبنت جامعة، هيك علمتك الجامعة ترد علي الكلمة بمية؟
0: مش مجبرة طول اليوم انا اللي ارتب واعمل كل اشي وتروحي تطلعي لي شغل من تحت الارض؟ كل الوقت بطبخ وبنفخ وبشيل وبحط، التعبت.
1: مش عاجبك يا هدى؟ الباب بفوت جمل، والبنت رح أخدها منك برضاكي ولا غصب عنك، ورح تضل معنا. يعني رح تضل معنا؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. مين حكالك يابا؟ كيف عرفت؟
3: والله كنا في الشارع فجأة وقع ونقلنا على المستشفى.
2: والله أنا ملاحظ من يومين مش طلق عليه، شكله تعبان هيك، وكل ما أسأل وش مالك ما بيحكيش، بقول أنا بخير كويس.
4: هذا اللي صار.
2: الله يعينه الله يصبره، هذا كله بسبب حصنه على فارس.
4: يا ريت فارس، بس عرفت إنه ابن أحمد ماخد ديون كتير من الناس والعالم بطالب أبوه.
2: وأحمد وينه؟ إلي أسبوع ما شفتوش.
4: سكر محل الخياطة وهاجر على بلجيكا وساب أبوي يتبل بمشاكله.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تلاقيه المسكين ما تحمل.
4: أعطوه أدوية كتير، والله ما نذاكر من اسمها إشي.
2: طب خلينا نروح ونطمن عليه.
4: عمال جاي من عنده، انت خبر أهله بطريقتك وهين رايح ألبس بوصلك لعنده.

0: اسمعي يا خالتي ام محمد، اليوم هدى داخلت بالمحاضرة وطلع ضغطها كتير عالي.
1: هدى بنتي؟ مالها؟
0: لا لا لا تخافي، وأمانة عليك لا تحكي اني انا اللي حكيت لك، لانها وصتني ما اجيب لك سيرة.
1: ما هي الله يهديها، لا بتاكل مثل الناس ولا اشي، ولا حتى بترضى تحكي لي اشي. يا حسرة عليك يا هدى. دير بالك يا لا، هذه صاحبتك وانت بتحبيها، أمانة دير بالك عليها.
0: هدى، هدى مو حبيبتي وبس، هي أختي وروحي، ربنا يسهل يا رب. والله يا خالتي يا محمد، ربنا بس اللي بيعلم بمعزتها قديش بقلبي.

0: صحتي بنتك يا هدى، صحت ابني من النوم. ولك اسكتي اسكتي. وليش تضربيها انتي؟ اي مش عيشة هادي، خليها تسكت. طب وليش تضربيها؟ بقولك ليش. البيت بيتي، ما تعليش صوتك علي. مش عاجبك ارجعي عبيتك يا أرملة.
1: انا أرملة؟ بتعيريني يا وداد؟
0: أرملة هي.
1: البيت بيت اهلي، اللي فيه زي ما فيه لمحمد كمان.
0: اي الواحد دوب مكفيه بيته ودوب متحمل حاله. روحي مع 60 داهية.

0: نتائج يا دكتور، قول لي وقتش بتطلع بالسلامة.
1: يا جماعة بخبيش عليكم، حالته كتير صعبة ومش مستقرة، وأحسن إشي إنه ضرف نهاية مركزة.
0: من أول ما وجع جبته هنا على طول.
1: إحنا بنعمل اللي علينا، أعطينا العلاج اللازم وهيو في العناية، وحطينا له طبعا مدوب للجلطة ومسكن، والباقي على الله، إن شاء الله بتحسن.
0: إن شاء الله يا دكتور. طب بنفع نشوفه هالجيت؟
1: صعب اليوم. رجاء ياريت تخلو المكان بالإذن عشان بدي أشوف باقي المرضى.
0: إذنك معك يا دكتور، تعال يا أبو نقعد هان نشرب عصير علشان تروق دمك. هلكك الدرج، أنا عارف عليهم وعلى هالمستشفى، المفروض لسانسيل يكون مفتوح.

0: متى مروح بابا من المستشفى؟
1: والله اشتقنا له، اشتقنا له كتير.
2: والله ما انا عارفه يا الاء، مش عارفه ليش كل هالمصايب اجت علينا مره واحده. الله يستر، الله يستر يا رب.
0: ربنا يهديه لاحمد. شو استفاد من كل هذا؟ سابنا بالازمه وترك البلد. لا، والاصعب من هذا كله الدكتور قال عن بابا لو عاش حيعيش مشلول. مش متخيله يا ماما، مش متخيله، مش قادره استوعب، مش قادره استوعب اللي بصير فينا.
2: اخ يا حسره قلبي، اخ يا حسره قلبي. تحكيش هيك، تفوليش عليه، بضل اخوك. ربنا يطلع ابوك بالسلامه. ادعي لهم، ادعي لهم من كل قلبك.

0: يا رب يطلع بالسلامة. كثير كويس عمي أبو فارس، يا رب يطلع بالسلامة.
1: هذا امتحان من ربنا ولازم نصبر ونتعلم.
0: إن كان امتحان فأنا تعبت.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: صار لازم أزورهم بالبيت، عمتي وألاء هناك فلازم أروح.
1: بكرة بنروح يا ماما، الوقت اتأخر.
0: طيب يا ماما، بكرة من الصبح إن شاء الله.
2: هدان، هدى وين؟
3: رجعت عدارها.
2: أهلين، هو أنا رجل كرسي ولا كيس حلبة؟
3: وشو دخلني لحالها طلعت؟
2: كيف راحت؟ هي نسيت أنها طردت من البيت؟
3: طيب إيش رح تعمل معها؟
2: مش شغلك.
3: طيب بس تحكيش إنه أنا اللي حكيت لك.
2: مش رايق لك.
3: إن شاء الله بدك ترجعها.
2: هذا مش شغلك.
3: أي والله الواحد ما هو ناقص ما صدقت ترجع.
2: وداد، مش رايق لك تطلع من راس الجريل.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار ويردف خلفه. حج صلوات ربي وسلامه عليه على بعير عليه قطيفة رثة ما تساوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء ولا سمعة، مع أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة أهدى لبيت الله الحرام 100 بدنة، 100 بدنة، ومع ذلك حج على ذلك البعير وعليه قطيفة رثة. من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجيب دعوة من دعاه، ربما دعي إلى إهالة سنخة فأجاب، وقال لو دعيت إلى كراع لأجبت. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان إذا مر بالصبيان وهم يلعبون فإنه يسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم ويداعبهم. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه مشى في طرقات المدينة وقد حمل الحسن والحسين عليهما السلام على كتفيه. واحد من الصحابة مازح فقال للغلامين نعم الجمل جملكما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ونعم الراكبان هما. من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجلس مع أصحابه مختلطا بهم، ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه تستوقفه المرأة العجوز تقول يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فيقول لها يا أم فلان انظري أي طرق المدينة شئت أذهب معك حتى أقضي حاجتك. ومن تواضعه صلوات الله وسلامه عليه أنه ما كانت له شارة يتميز بها عن الناس، حتى إن الداخل في مسجده المبارك كان يسأل أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى له الصحابة دكانا ما نسميه في لساننا بالمصطبة، مكان مرتفع يجلس عليه من أجل أن يعلم الداخل أن هذا الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال عن نفسه ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا وأنت رسول الله، قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط، وقال ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن، قالوا وأنت يا رسول الله، قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يصلي بأصحابه وقد أمطرت السماء حتى وكف سقف المسجد، أي نزل منه المطر، يصلي بأصحابه ثم ينفتل من صلاته مقبلا عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام وأثر الطين على جبهته وروثة أنفه. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا يأتون إليه بالمواليد، من ولد له مولود يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحنكه، أن يأخذ تمرة عليه الصلاة والسلام فيمضغها ثم يدلك بها حنك ذلك الصبي رجاء بركته صلوات الله وسلامه عليه. في مرة من المرات جيء له بصبي فبال عليه فاستحيا أهله وأرادوا أن يأخذوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه، ثم دعا بماء فنضح ثوبه وقال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. التواضع خلق ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمله من خلق تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يرفع نفسه في طبقات الجو وهو وضيع. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وبه ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

يتضرب. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: ما زال الحديث عن قواعد وأسس الدعوة إلى الله عز وجل، متابعة لهذا العنوان الكبير، هل لكم أن تحدثونا عن هذه القواعد والأسس؟
2: إن شاء الله تعالى. أولا، بما أن الإنسان عقل يدرك،
1: نعم،
2: وقلب يحب، وجسم يتحرك،

0: وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. والإنسان حينما يلبي هذه الحاجات الثلاث معا يتفوق، أما إذا لبى حاجة واحدة يتطرف.
1: نعم.
0: وفرق كبير بين التطرف وبين التفوق. الآن ما دام الإنسان بعيدا عن جسمه، عقل يدرك وقلب يحب، أي دعوة إلى الله ناجحة ينبغي أن تتجه إلى عقله بالعلم وإلى قلبه بالحب، وأي دعوة تكتفي بالعقل دعوة عرجاء، وأي دعوة تكتفي بالقلب دعوة عرجاء.
1: نعم.
0: لأن الله سبحانه وتعالى خاطب القلب والعقل معا، خاطب العقل في آيات كثيرة وخاطب القلب في آيات كثيرة، وفي آية خاطب القلب والعقل معا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يخاطب القلب يستثيره، الذي خلقك فسواك فعدلك يخاطب العقل. فأنا أرى أن الداعية ينبغي أن يتجه إلى عقول الناس بالعلم العميق المؤصل، وإلى قلوب إخوته الكرام بالحب الصادق الذي هو أصل كبير من أصول الدين. ذلك أن في الإنسان خطوطا أربع، وكأن الحق دائرة تجمع هذه الخطوط. خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. فإذا شيء جاء به وحي السماء، طبعا الصحيح بتأويل صحيح، وحي السماء القرآن الكريم وبيانه من قبل المعصوم بصحة في النقل ومع صحة في التأويل، وقبله العقل الصريح غير التبريري، وارتاحت إليه الفطرة السليمة غير المنطمسة، وأكده الواقع الموضوعي غير المزور. يعني خط النقل الصحيح مع خط العقل الصريح مع خط الفطرة السليمة مع خط الواقع الموضوعي، هذه أربعة خطوط تجتمع في دائرة الحق. فإذا بحثت عن الحقيقة، شيء يتوافق مع العقل والنقل والعاطفة والواقع، لأن العقل مقياس أودعه الله فينا، ولأن الفطرة مقياس أخلاقي أودعه الله فينا، ولأن الوحي كلامه وشرح المعصوم، ولأن الواقع خلقه. فإذا عادت فروع أربعة إلى أصل واحد فهي فيما بينها متساوية. لذلك لا يعقل ولا يقبل أن يتناقض النقل مع العقل،
1: لا تناقض بينهم،
0: مستحيل، إلا لعدم حدية أحدهما. في شيء آخر، أنت حينما تدعو إلى الله على بصيرة، يعني بالدليل والتعليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء، لولا الدليل لفقد الدين. يعني نحن عندنا أدلة، ديننا دين أدلة. حتى لو أن إنسان رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كلاما يختلف عن حديثه الشريف، ترد الرؤية ويثبت الحديث، إن هذا الدين دين مؤصل، دين مبادئ، دين قيم، دين أدلة، دين نصوص، لا دين أمزجة ودين أهواء. فلذلك لا بد من أن نخاطب العقل بالعلم وأن نخاطب القلب بالحب. أما إذا خاطبنا العقل وحده لم تنجح الدعوة. أما إذا خاطبنا القلب وحده لم تنجح الدعوة، ينبغي أن نخاطب العقل والقلب معا، لأن الله جل جلاله خاطب العقل والقلب معا. والدعوة إلى الله ينبغي أن تهتم بهذه القاعدة الثمينة جدا. في شيء آخر، لما إنسان شاب سأل النبي أن يأذن له بالزنا، طبعا الصحابة قاموا إليه لهذا التجاوز غير المعقول مع سيد الخلق. فالنبي الكريم قال دعوه، تعال يا عبد الله. الآن لندقق كيف خاطبه النبي. قال له يا هذا، أترضاه لأمك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ فهذا الشاب خطبه النبي عليه الصلاة والسلام بلغة المنطق، وفي الوقت نفسه خاطبه بلغة القلب. أترضاه لأمك؟ يخاطب قلبه، مبادئه، قيمه. قال لا. فهذا الشاب قال والله دخلت على رسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. معنى الداعية يجب أن يخاطب الشباب، أن يقبل أسئلتهم غير المعقولة، أن يتسع صدره لهم، أن يحملهم على ما يحبون. يعني لأبي حنيفة النعمان جار مغني أقلقه لسنوات طويلة، يغني في الليل وله أغنية يحبها كثيرا، أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فمرة افتقد صوته، قال لعل مكروها أصابه، سأل عنه فإذا هو في السجن. فذهب أبو حنيفة النعمان بكيانه الكبير ومكانته العالية إلى مدير السجن يشفع له. فمدير السجن أعطاه هذا المغني، أركبه خلف دابته، قال يا فتى هل أضعناك؟
1: سبحان الله.
0: فقال عهدا لله لا أعود إلى الغناء. أنا تأثرت من هذه القصة. يعني أبو حنيفة النعمان قلبه كبير، اتسع لهذا الشاب الذي أقلقه بالغناء. ولو أن الدعاة إلى الله توسعوا بقلوبهم لهؤلاء الشباب، لهم أسئلة كثيرة، لهم أسئلة محرجة، لهم أسئلة تنم عن جهل فاضح. فالعالم الحق ينبغي أن يتسع لهؤلاء الشباب ولأسئلتهم. فقال له إذن لي بالزنا، يعني كما يقول إنسان لوزير داخلية مع الفارق الكبير، إذن لي بقتل إنسان.
1: شيء غير
0: مستحيل، هو مهمته ضبط الأمن. قال له إذن لي بالزنا. فحاوره النبي حوارا لطيفا علميا وقلبيا.
1: دكتور، لعل تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام من أكبر قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، حيث كان يعنى بتربيتهم وليس التعنيف أو النهر. هل هذه رحمة منه صلى الله عليه وسلم أو أنه أسلوب واجب الاتباع؟
0: رحمة وحكمة ومنهج.
1: أيوة.
0: رحمة وحكمة ومنهج. لأنه الإنسان له كرامته. هل أنا أقول دائما إن أردت أن تنصح فلتكن نصيحتك بينك وبين المنصوح لا أمام ملأ. هذه ليست نصيحة أمام الملأ، إنها فضيحة. فالبطولة أن أنقل له وجهة نظري في هذا الموضوع بيني وبينه. لذلك من مبادئ التربية والدعوية التربية للتعرية. يعني أحد الأصحاب اسمه حاطب ابن بلتعة، هذا اجتهد اجتهاد خاطئ، أرسل كتاب لقريش إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. جاءه الوحي للنبي، أخبره بما فعل حاطب، أرسل من يأخذ هذا الكتاب من المرأة التي تحمله، واستدعى حاطب. قال ما هذا يا حاطب؟ سيدنا عمر غلا كالمرجل، قال له إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. قال له لا يا عمر، إنه شهد بدرا، انظر إلى وفائه صلى الله عليه وسلم. تعال يا حاطب، لما فعلت هذا؟ قال له والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكن لي مال وأهل في مكة، أردت أن أحفظ مالي وأهلي بهذه الطريقة، وأنا موقن بنصرك. فقال النبي الكريم ببساطة ما بعدها بساطة، إني صدقته فصدقوه.
1: سبحان الله.
0: ولا تقول فيه إلا خيرا.
1: مع أنها في كل القوانين خيانة
0: طبعا، لكن هذه النبوة. هو صدقه لأنه كان صادقا، هذا الذي حصل. قال له ما كفرت ولا ارتدت، لكن اجتهد ولعلي أخطأت، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. فلذلك نحن نريد أن نربي لا أن نعري. يعني مثلا ينبغي أن تزاوج بين الترغيب والترهيب. مثلا في عنا بسورة مقطعين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، إلى آخر الآية.
1: نعم.
0: وأما من أوتي كتابه بشماله، القرآن ذكر النموذجين، فما بال بعض الدعاة يتحدثون عن النار فقط. أحدثهم عن الجنة والنار.
1: نعم. ترغيب وترهيب.
0: رغبهم ورهبهم. أما أن تكتفي بالترهيب هذا خطأ كبير، أو أن تكتفي بالترغيب خطأ كبير. لا بد من التوازن بين الترغيب وبين الترهيب. شيء آخر، التيسير لا التعسير. مرة رجل دخل في الإسلام فرنسي الأصل وتسلمز على يد شيخ أزهري، أبقاه 6 أشهر في أحكام المياه حتى خرج من جلده فترك الإسلام. التقى بالإمام محمد عبده، قال له كلمة واحدة، قال له: الماء الذي تشربه توضأ منه.
1: نعم.
0: فأنا من أنصار التسهيل، لذلك هذا الإسلام الآن يحتاج إلى أشياء سلاسة، يحتاج إلى عقلنة، لأن العقل أصل في الدين.
1: نعم.
0: ويحتاج إلى تطبيق، ويحتاج إلى تبسيط.
1: نعم.
0: المسائل العويصة التي لا تقع ولا في المليون عام لا داعي للبحث فيها. في رأيت لو أن كذا وكذا، الفقهاء كانوا في فراغ كبير، وكانوا على يعني ثقافة عالية جدا، فأمضوا أوقاتا مديدة في ما يسمى بالأرأيتيات.
1: نعم.
0: هذه قضايا لا تقع ولا في المليون عام مرة، فلو حذفنا هذه القضايا الشائكة المعقدة التي لا تقع وأبقينا على الأمور الواضحة الميسرة، أنا من أنصار تبسيط الدين، لأنه هو كالهواء، هواء يحتاجه الناس جميعا، ينبغي أن يكون مبسطا وواضحا ومدللا عليه بالأدلة الصحيحة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. كنا أيها الإخوة في أساليب الدعوة، قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ونتناول السلامة من الغرور. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى ذو الجلال والإكرام، الحكم العدل. والتخلق باسم الله ذو الجلال والإكرام هو بأن يكون الإنسان متوسطا في كل شؤونه، عندها يسلم من الغرور، فلا يكبر الأمور أكبر من حجمها الحقيقي، ولا يصغرها أصغر من حجمها. والتخلق باسمي الله الحكم العدل هو بأن يكون حاكما بالعدل، أي الاعتدال على نفسه وقلبه وروحه وعلى غيره وعلى أحكامه وعلى أعماله وعلى ما يعرض عليه من أمور. هل سئمت من ملاحقة السراب؟ هل تعيش وهما يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب؟ هل تضيع من عمرك الأيام والسنين، الفرص والمال، الوقت والأحباب؟ تضيع كل ذلك في محاولة اللحاق بهذه الأوهام؟ هذا هو الغرور. الغرور أو الاغترار وهم يحمل الإنسان على فعل ما يضره، لأنه يوافق هواه حيث يميل إليه بطبعه، وهو مبني على تكبير الأمر أو تصغيره، تعظيمه أو تحقيره أكثر من حجمه وقيمته، فيخدع إذ ذاك الإنسان. يجب علينا ألا ننسى أن الله سبحانه وتعالى نصحنا فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المغتر يرجو النفع من المحل الذي لا يأتي بخير، ويبالغ في تقدير حجم إمكاناته وقدراته. فالمرأة المغترة بجمالها التي تظن أنها جميلة أكثر مما هي عليه في الواقع، إذا جاءها من يخطبها رأته قبيحا لا يماثلها جمالا، فترفضه حتى لو كان في الحقيقة مناسبا لها. فالغرور يزين الخطأ للمغرور فيجعله في عينيه صوابا. المغرور يتكاسل عن السعي والعمل كالطالب المغرور بعقله، هو مغتر لأنه ضمن النجاح فغفل عن اكتساب مقومات النجاح بالدرس والاجتهاد، وإذ ذاك ربما يرسب. وهناك من اغتر بالله، أي تمنى على الله أماني خاطئة، فيقول مثلا: أنا لا أصلي ولكن الله غفور رحيم. والغرور هو الذي أوصل هذا الإنسان للتساهل في أمور الدين وغلبه هواه فاتبعه. أيها الأحبة، كل إنسان متهور يمارس رياضات ويتحمل المخاطر ويسيء حساباته هو إنسان مغرور، مغرور بنفسه وبانتفاخ عضلاته، لأنه معتمد على قدراته التي لا ينالها إلا بالإمداد الإلهي، أو هو مغتر بتشجيع أصدقائه، وهذا منتهى الغرور، لأنه يعتمد على قوى غير حقيقية. الإنسان المتواكل والمتشائم أيضا اغتر بطريقة سلبية، فيأس قبل أن يحاول، لا يثق بنفسه ولا يوظف قدراته في إنجاز عمله، ويجد دائما مبررا للتقاعس وللتكاسل وللقلق، فيتوقف عن العمل والاجتهاد والسعي، فيدخل الغرور صاحبه في الاكتئاب ويقول: كيف أشتري بضاعة لأتاجر فيها؟ لعلها لا تلقى من يشتريها فتكسد وأخسر مالي. هو لا يعلم بأن كل عمل في هذه الحياة هو مخاطرة، وعليه أن يسعى في ميادين الحياة مكافحا، وأن من واجبه التوكل على الله. قال تعالى:
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صور عديدة ومشاهد تبدي لنا الغرور على شكل إنسان، فهل لا تأملنا في آفات هذا الخلق السيء؟ والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، نلتقي اليوم مع هامة كبيرة عاشت وتابعت المراحل الأولى للعمل الإسلامي المقاوم في لبنان وعرفت قيادات هذا العمل عن قرب. نلتقي مع الأخ الدكتور طراد حمادة، الوزير السابق ورئيس منتدى الفكر اللبناني. أهلا وسهلا بكم دكتورة.
3: أهلا بكم شيخنا، أهلا فيك.
2: الله يحفظكم.
3: شكرا.
2: دكتور، نتحدث في هذا اللقاء عن سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان أمير حركة التوحيد الإسلامي، وقد عرفتموه عن قرب. هل لكم أن تحدثونا عن تلك المرحلة التي عرفتم فيها سماحة الشيخ سعيد شعبان؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله على العلامة سماحة الشيخ سعيد شعبان، وأسكنه الله سبحانه وتعالى فسيح جناته. تعرفون أن العلاقة بين منطقة الهرمل وبين طرابلس وعكار والطنية علاقة منطقة واحدة، بحيث أنه يتم التأثر والتفاعل بين الحركات الاجتماعية والسياسية وأيضا النشاط الحركات الإسلامية في كافة المراحل التي يعني المراحل التاريخية لهذه المنطقة الواحدة، يعني من منطقة شمال لبنان وعلى الحدود مع سوريا العزيزة. وأن دائما التواصل بين الهرمل، جرد الهرمل والعائلات القاطنة في هذه المنطقة وجبال الضنية وعكار، كلهم يعتبرون أن طرابلس هي المدينة التي يقيمون فيها في فصل الشتاء تقريبا، والتي يذهبون إلى مدارسها وإلى جامعاتها وإلى سوقها، يعني يتبضعون من طرابلس، يقيمون أفراهم في طرابلس، علاقاتهم جيدة مع طرابلس. ولذلك نحن في مرحلة العمل الإسلامي أو العمل الاجتماعي والسياسي المقاوم في منطقة الهرمل كنا على صلة مباشرة بكل ما يحدث في طرابلس، وكنت أنا شخصيا يعني أقوم بزيارات متعددة لمدينة طرابلس عاصمة لبنان الثانية، حتى أننا كنا نهتم بفتح الطرقات، وسواء كان الطرقات الممتدة من الهرمل إلى رويمي مرورا للمنطقة للوصول إلى طرابلس أو الطريق الضمني الهرمل الضمني طرابلس، وليكون سالكا نقصد يعني نحرص أن يكون سالكا في الصيف والشتاء على صعوبته، ولأننا كنا الحركة في مرحلة الحرب الأهلية كانت من مناطق بيروت والجبل والجنوب والبقاع تتم مع طرابلس عبر هذه الطرق عبر طريق الهرمل. عندما قامت أسس سماحة الشيخ سعيد شعبان، العلامة سعيد شعبان رحمة الله عليه، حركة التوحيد الإسلامية وبدأ بالعمل الإسلامي، كنا نتابع هذه الحركة في كل نشاطها وفي كل حيوياتها عن قرب. وأنا شخصيا ذهبت إلى طرابلس وقمت بزيارته رحمة الله عليه عدة مرات في زيارة إلى إليه. لكن المعرفة، وأيضا يعني كنت على معرفة وعلاقة به اخوان المحيطين به مثل الاخ ابو عربي رحمه الله عليه والاخ عصبه براد الذي كان معنا في حركه فتح وفي السريه الطلابيه، وكان هو على صله مباشره، يعني هو الرابط بيننا وبين حركه سماحه الشيخ رحمه الله عليه. وحتى ذهبنا مرات عديده، يعني اكثر من مره الى زيارته مع المرحوم الدكتور عصمان، وكنا نناقش فيما بيننا الافكار التي يطرحها والرؤيه التي يطرحها، و نعتبرها انها سواء على المستوى السياسي او على مستوى العمل للتقارب بين المذاهب الاسلاميه، للوحده الاسلاميه، لدعم المقاومه، للتبليغ بالفكر الاسلامي الاصيل، الفكر المحمدي الاصيل الذي يعني لا يفرق، واحد ولا يفرق، والذي يدافع عن المستضعفين ويدافع عن بوجه الظلم والجور ويوصل للاحتلال ويقاوم الاحتلال ويقاوم كل هذه الاشكال. كنا نناقش هذه المسائل، وكان سماحه الشيخ خطه ضمن هذا الخط على المستوى، سواء على مستوى التعليم الديني او مستوى الفكر الديني، وعلى مستوى فكر الحركه التوحيد، وعلى مستوى السياسي والعلاقه مع المقاومه والعلاقه مع الشعب ومع المستضعفين. وكانت طرابلس يعني مدينة مقاومة، مدينة إسلامية. طرابلس هي في كل بهائها وجمالها وتاريخها هي صورة للمدينة الإسلامية في التاريخ الإسلامي. طرابلس الشام، طرابلس اللي وفي عادات أهلها، في تقاليدها، في حركتها، كنا يعني هذه كانت تساعد على يعني نمو هذا الفكر، لأنه يجد أرضا طيبة خصبة ويجد حاضنة شعبية تستقبل هذه الأفكار. وتم فيها يعني انتقال قوي من المرحلة التي كانت فيها على الفكر القومي، يعني كان منتشر فيها فكر حزب البعث العربي الاشتراكي تبع المجيد الرافعي معروف، وكان الحزب الشيوعي في أكثر. تم انتقال، يعني انتقال سهل من بواسطة نشاط وعمل وجهاد سماحة الشيخ العلامة الشيخ سعيد شعبان وأخوانه الذين كانوا معه، تم يعني انتقال سهل إلى انتشار الفكر الإسلامي الذي يعني يقوم بالفعل السياسي، مش انه يكتفي يعني بالصلاة والعبادات والصوم والزكاة والتبليغ يعني الدعوة، يعني ينتقل من الدعوة إلى الفعل السياسي. وهذا سماحة الشيخ لعب دورا أساسيا في الانتقال من، يعني جعل من المسجد مركزا ليس للدعوة فقط، مركزا أيضا للجهاد وللنضال وللعمل مع الناس ومع الشعب. وهذه نقطة أساسية في مدينة أساسية كطرابلس. حتى بدأ كثير من الناس يتحدثون عن نوع من نظام المدينة، يعني نظام إسلامي في المدينة. وكنا نناقش نحن هذه الفكرة، يعني لا يعني بين مؤيد لها وبين يعني مناقش لها أو معترض، أو يعني عنده بعض الملاحظات حول أنه هل يمكن القيام إقامة نظام إسلامي في مدينة في ظل عالم محيط فيها من المشكلات ومن الصراعات ومن يعني بتعرف التعددية الدينية والمذهبية، الدينية بشكل أساسي المذهبية لم تكن يعني مسألة مطروحة بالمعنى اللي صار بعدين في بعض المسائل اللي صارت. كنا في نقاش كبير حول هذه المسألة، ولذلك عندما اختارت المقاومة الفلسطينية وصعدت إلى طرابلس بعد خروجها من بيروت ومرورها بالبقاع وانتقالها إلى طرابلس وانتقال قيادتها بما فيهم القائد ياسر عرفات رحمة الله عليه، كانت طرابلس هي المحطة الأخيرة في حركة الانتقال الفلسطيني. واحتضنت مدينة طرابلس العمل الفلسطيني نتيجة ما أسس له ووضع أركانه ومهد له الطريق سماحة العمل سماحة الشيخ سعيد شعبان وحركة التوحيد الإسلامي التي أسسها والأخوان الآخرين الذين كانوا إلى جانبي مثل أبو العربي والدكتور عصبط وبقية القوى الإسلامية داخل المدينة. لذلك نحن عندما ذهبنا إلى المدينة في مرحلة صعبة، كان الصراع الفلسطيني قائما، وكان يعني في صراع مع القوى اليسارية في تلك المرحلة، يذكروا بطل عادي، يعني نحن ما نريد الصراعات الأهلية ونحب أن نخرج منها، ولكن دائما المسلمون أو الحركات الإسلامية لا تدخل في الصراعات الداخلية وتحاول أن تخرج منها. ومهما سمعنا وتحدثوا أنه يعني هذه الحركات الإسلامية جاءت لتقصي الآخرين أو تبعد الآخرين، ليس صحيحا هذا الأمر. نحن مشاهدين عليه، هي كانت تريد أن تدافع عن المقاومة الفلسطينية وأن تحمي قوات المقاومة الفلسطينية، وخرابلس كلها كانت تحتضن المقاومة الفلسطينية في تلك المرحلة عندما ذهبت المقاومة إليها، وكان الفلسطينيين تقريبا ضيوف عليها، وكانوا في في في في حاضنتها وفي حاضرتها. كان يعني سماحة الشيخ رحمة الله عليه العلامة سعيد شعبان كان واضحا أن طرابلس تحتضن الفلسطينيين، وهذا هو الأمر الأساسي في العمل في تلك المرحلة. في تلك المرحلة تمت صلة لصيقة، يعني كنا يعني كأننا يعني في حركة واحدة تقريبا تتفاعل في مجال مدينة طرابلس، حتى أنني يعني بصراحة كتبت أنا رواية اسمها مشهد البحر، أتحدث عن هذه المرحلة بشكل تفصيلي عنها. يعني هلا دخلنا نحن أيضا في مفاوضات وفي مع القوى اليسارية والحزب الشيوعي وغيره في تلك المرحلة، وكان سماحة الشيخ الله يرحمه لم يكن يريد أبدا إذا أحد أو التعرض لأحد أو، وكان قلت لك أنه فقط أن هذه المدينة تحتضن الفلسطينيين ولا تريد أي صراع داخلي لا فلسطيني، لذلك لن تدخل في الصراع الفلسطيني، لم يدخل في قوة في صراع الفلسطيني وفق ما المرحلة اللي أنا كنت موجود فيها في طرابلس، يعني بين الهرمل وطرابلس، تناقل بين الهرمل وطرابلس وجرد عكار، ما كان في دخول، كانوا الفلسطينيين يقاتلون، يعني صار في صراع داخلي بين يعني حركة الانتفاضة اللي صارت أو بسموها فتح الانتفاضة عودي، ما كنا احنا داخلين دائما ضمن هذا الموضوع، ولا الشيخ سمعت الشيخ سعيد دخل في هذا الموضوع، بالعكس كان يريد أن يعني يريد أنه يلأم الجراح ويريد أن يلأم الجراح. وحتى من الأخوة يعني السوريين وغزة كمان كان يعني فينا ومن تفاهم ما في يعني هداك الصراع الحاد في تلك المرحلة، بعرف بعدين أنه صار بعدين تطورت ومن أنا خرجت من المدينة وذهبت إلى بيروت وإليها. إيه أنا أتذكر أنه أيضا يعني أحاول أن أتذكر أنه هل التقينا بسماحة الشيخ في طهران، يعني في فرصة ممكن، وأنه التقيت أنا في طهران بشيخ الشيخ اللي كان إمام دهر البارد،
2: الشيخ
3: غنيم، كان إمام
2: دهر البارد في
3: مخيم دهر البارد، وكان نحن قلنا يعني بهر البارد لنا مكتب، يعني مثل كنا بالزمان هذي كان عندنا مكتب
2: في المخيم،
3: نعم لنا مكتب صغير بالمخيم كنا نستريح فيه، وعندنا في طرابلس يعني في المحلات، والتقيت فيه في طهران في الخامس من 15 من شعبان، وكنا يعني
2: في أول زيارة له يعني
3: ليلة طهران بعتقد، حتى بعد أتذكر أنني يعني صليت بإماماته عدة مرات يعني في الفندق استقلال في طهران، ايه، وكان الأستاذ منير شفيق، وكان يعني هنا أخوان كثيرين من الأخوان، وكان رضوان الشحيمي، وكان يعني في كثير.
2: كيف وجدت وقتها فيه؟
3: لا وقتها كان يعني شيخ جليل، كتبت عن هيدا الرجل، كان شيخا جليلا يعني عالما تقيا ورعا مقاوما حقيقيا، ايه، وايضا كان تعرفت على سماحة شيخ اخر كان من عين الحلوي فتركته في طهران. انا انسى الاسماء لانه لم نسجل هذه الاسماء، ولكن اتذكر انني ذكرته في روايتي بانه كان يعني بيله مشغول على اسرته نتيجه الاجتياح اللي صار، وكان عنده هيك عاطفي حول هذه الاسره. نعود الى سماحه الشيخ سعيد شمال رحمه الله عليه. انا اعتقد انه يعني استطاع ان يجعل من طرابلس مدينه هي متصالحه مع تاريخها، متصالحه تاريخها عروبي، تاريخها اسلامي، تاريخها وحدوي وطني عربي. انا بتذكر انه حتى آل كرامي وكل يعني كانوا في تلك المرحله ما عندهم اي مشكله، زعامات التقليديه الطرابلسيه مع سماحه الشيخ ابدا ما كان عندهم مشكله.
2: لم يلغي العائلات.
3: نعم.
2: لم يلغي العائلات التقليديه.
3: لا لم يلغي العائلات التقليديه. نعم. ابدا كان عندهم
2: يعني دورها السياسي.
3: لا كان مثل ما قلت لك يعني قوه اسلاميه تصالحت المدينه مع ذاتها، تصالحت المدينه مع تاريخها، ووجدت يعني امام جمعتها، وجدت داعية إسلامية وقائدا إسلاميا حقيقيا، وحد أهلها، وقد ربما أيضا أنقذها من مشكلات عديدة ومن صراعات عديدة كانت يمكن أن يعني تقع فيها نتيجة تطورات الظروف في تلك المرحلة. أنا سررت بعدين أنه أبنائه لسماحة الشيخ وأخوينه تابعوا الطريق. كل تعرف يعني كل يعني أنه هذه الزرع الصالح أنبت شجرا طيبا يعني، ولا يزال حتى الآن في بطرابلس موجود يعني موجود هذا الخط الإسلامي الأصيل المعتدل الإسلامي التوحيدي الإسلامي المقاوم الإسلامي الوطني الذي يريد الدفاع عن المستضعفين والدفاع عن المظلومين ونصرة قضايا الشعوب المحقة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني العادلة. رحمة الله على سماحة الشيخ وأسكنه فسيح جناته.
2: بارك الله بكم. الشيخ سعيد يعني كان له موقف ثابت من موضوع فلسطين كقضية مركزية للأمة، وهذا ما أشرتم إليه خلال حديثكم عن احتضانه للثورة الفلسطينية لمنظمة التحرير كقيمة يعني حقيقية موجودة، خاصة بعدما طردت من بيروت. هو يعني أكد على ضرورة احتضانها في طرابلس، وأن يعني نتجنب الصراع الداخلي الذي كاد أو الذي حصل مع المجموعة الأخرى فتح الانتفاضة. رؤية الشيخ سعيد لموضوع فلسطين كيف وجدتموه؟ يعني هو
3: يعني في تلك المرحلة كنا جميعا على زمان الشيخ هو من الذي يعتبر أن فلسطين هي القضية المركزية الأولى للعرب وللمسلمين، هذه نقطة رئيسية، وأن واجب تحرير فلسطين هو واجب شرعي على المسلمين وعلى العرب وعلى ربما كل أحرار العالم، وأن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم هو موقف إسلامي حقيقي، يعني موقف إسلامي يتفق مع أحكام الدين الحنيف، وأن المسلم لا يمكن أن يقبل بظلم الآخرين ولا باحتلال أرضهم، وأنه يعني كتب الذين طردوا من ديارهم بغير حق هؤلاء يعني يجب نصرتهم، وأن نصرة المظلوم على الظالم أمر واجب في الفقه الإسلامي وفي الشرع الإسلامي. إذن باستطاعة القول أنه من مشايخ المقاومة من علماء المقاومة الذين يعني دعموا الفعل المقاوم واعتبروا فلسطين واجب تحريرها واجب شرعي على المسلمين، وسو يعني عمم دعا بلغ حاضر جاهد في سبيل هذه المسألة أي لم يكن يعني عالما صامتا، كان عالما ناطقا، يعني كان ناطقا بالقول، يعني مجاهدا بالقول ومجاهدا بالعمل بالفعل. في وأعطى يعني موقفه، قدم لفلسطين يعني كثير من الدعم والنصرة، ورحمة الله عليه، وهذا يحسب في ميزان حسناته عند الله سبحانه وتعالى.
2: أيضا دكتور، تميزت شخصية الشيخ سعيد شعبان رحمه الله بالمواقف الشجاعة والجريئة والواضحة، هل برأيكم هذه المواقف أدت إلى تفاعل الحركة الإسلامية في لبنان؟
3: نعم، هلا عزبات الشيخ دائما الشخصية القيادية هي الشخصية القادرة على دراسة القرار بعقلانية وحكمة، وعندها الشجاعة على اتخاذ القرار، وعندها ملكة أن تكون عادلة فيما تقدم عليه، وأن تكون حازمة فيما تقدم عليه. سمعت الشيخ كان من هذا النوع، يعني لم يكن شخصية يعني تتردد أمام الواجب، أمام كان عنده الشجاعة وعنده حكمة وعنده قدرة على القول كلمة الحق في وجه أي سلطان جائر، في وجه كل الصعوبات ممكن أن يواجهها، وهذا ما عرف عنه. وعرف أنه كان رجل الاعتدال ورجل التبصر والدراية والتفكر، ولكن أيضا رجل القرار الذي يعني عندما يأتي وقته لابد من القيام فيه. ولذلك كانوا كثيرين يقولون ننتظر رأي الشيخ، رأي سبعة الشيخ، وكان يقول لهم أنه أصبروا، أنه الأمر يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تروي. كانوا هم يأتوا يا رب سماعة الشيخ، أنا بتذكر يعني التعابير، يا سماعة الشيخ شو رأيك، بدنا نعمل كذا، هن بدوا يكونوا متحمسين. قل له انتظروا أنه سوف نتبصر في الأمر، سوف نأخذه بالحكمة بالروية، ثم يصدر القرار الذي نجده مناسبا في الوقت المناسب. وهذه صفات عند القائد، انه ما بيتاخد بيسموه بالجمهور
2: بالحماس،
3: انه بس يجي لعنده مثلا 40 50 شاب متحمسين، عمال بدنا نعمل كذا زي ما الشيخ، بس كلمه منك ونحن يعني نفعل ما نشاء. كان هو بيتاخد، اذا قال لهم لا يمكن يزعلوا، يمكن انه تعرف انه هالاشياء هيدي، لا كان يترك القرار يتاخده بكامل هدوء. وهيدا عشية عم احكيك، ما بدي أذكر تفاصيل لأنه تراحت بزمانها، بس الشيء أنا بعرفه تماما، بعرفه تماما، أنه كان يقول لهم أصبروا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن نرى بهذا الأمر، بأن نرى في أمرنا، لحتى أنه يستطيعوا يتفكر وحتى يأخذ القرار المناسب.
2: وكيف تنظرون إلى مواقف الشيخ سعيد شعبان الداعية لوحدة المسلمين على مختلف مذاهبهم وإيجاد قيادة إسلامية تجمع الأمة في ظل التشرذم القائم؟
3: يعني هيدي واحدة من أهم ميزات قيادة سماحة الشيخ سعيد شعبان وحركة التوحيد، بأنها اسم على مسمى، على فكرة التوحيد الإلهي والتوحيد الوحدة الإسلامية، يعني التوحيد إن شاء الله كنا من أهل التوحيد يعني من الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني سماحة الشيخ كان مع وحدة المذاهب الإسلامية، مع الوحدة الإسلامية، مع وحدة المسلمين في مواجهة الأعداء، كان صادقا في ذلك، كان يعني لم يقل به نتيجة مثلا ظروف معينة أو سياسات معينة، لذلك كان موقفه من الثورة الإسلامية في إيران موقفا صريحا وواضحا. فسماحة الشيخ في تلك المرحلة كان واضح يعني أنه ينظر إلى الأمة ولا وحدة الأمة ولا وحدة القيادة في الأمة بصرف النظر عن أنه بده يكون القيادة في أي بلد أو في أي أو مذهب أو شيء من النوع، لكن كان أنه الأمة واحدة والإبرة تكون يعني حيث يعني يجب أن تكون بصرف النظر عن كل التفاصيل الأخرى. وهيدي هي الموقف الحقيقي من الوحدة الإسلامية، مش انه الوحدة الإسلامية انه انا بس بدي كون انا مثلا انا اكون قائده. لا يا اخي، انت مع الوحده الاسلاميه ومع ان تشكل قياده واقعيه يعني بهالمساله. سمعت الشيخ كان من هذا النوع،
2: كان صادقا في طرحه للوحده الاسلاميه.
3: كان صادقا، نعم.
2: في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الدكتور تراد حماده، رئيس منتدى الفكر

0: الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: على خطاك نسير،
2: نحن مسلمون موحدون
1: حتى الرمق الأخير،
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
1: وحين النداء،
2: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
1: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
1: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
1: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
1: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5، 103.5 و 105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
4: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
5: تمام الساعة 4 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا في ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة إزاء العدوان العسكري والاقتصادي الأمريكي المستمر. تبدو إيران في مرحلة تثبيت معادلات جديدة في المواجهة عنوانها الاستعداد العسكري والرد المباشر والقوي على أي عدوان. فبعد العدوان الأمريكي على سيريك وما تبعه من رد إيراني يرتسم سؤال عما إذا كانت المواجهة أمام قواعد اشتباك جديدة وما الذي تريد طهران تثبيته عسكريا وسياسيا. في المقابل تبرز في واشنطن أصوات تتحدث عن فشل الحرب وضرورة وضع حد لها. إذن هذه عناوين نضعها مباشرة على طاولة النقاش في هذه الساعة من التغطية. معنا فيها سفير الإيراني في مصر السيد مجتبى فردوسبور ومن بيروت محلل المدينة للشؤون السياسية والدولية الزميل قاسم عز الدين. مرحبا بكما. وقبل أن نخوض في عناوين النقاش نبدأ بما أكده قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي العميد علي رضا إلهامي أن القوات المسلحة الإيرانية أعدت نفسها لمواجهة مختلف أشكال التهديد وستواصل تعزيز جاهزيتها لأي مواجهة محتملة مشددا على أن التهديد لم ينتهي بعد. وأوضح إلهامي أن قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني تمكنت من توفير وتجهيز وتطوير منظوماتها الدفاعية بالاعتماد على المعرفة المحلية والقدرات الذاتية من دون تبعية للدول الأجنبية. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت أن امتلاك الخصم طائرات متطورة تكنولوجيا لا يضمن سلامتها ولا قدرتها على العودة ولا يوفر لها حصانة في مواجهة منظومات الدفاع الجوي الإيرانية. وفي ذات السياق وخلال لقائه علماء دين مسلمين وكبار أتباع الديانات في الهند أكد رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسن إجئي أن الجمهورية الإسلامية لم ولن ترضخ بأي شكل من الأشكال للظلم والقوة.
1: إيران لم ترضخ بأي شكل من الأشكال للظلم والقوة ولن ترضخ لهما. نحن الدولة الوحيدة التي قالت لا لأكبر مستكبر في العالم.

0: حصدنا ثمار دماء الشهداء وثمار جهودنا ومساعينا، ونحن مرفوع الرأس وفخورون.
1: وردا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني أيمن الصفدي الذي قال إن إيران هاجمت الأردن ودولا في المنطقة بعد ساعتين من بدء الحرب، ما يعني أنها أو أن هجومها لم يكن رد فعل، فسأل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عن المدة التي يتعين على إيران انتظارها قبل الرد على معتد لا يحترم سيادة الدول العربية ولا سيادة الجمهورية الإسلامية. أشار عراقشي في منشور على منصة إكس إلى أن المجال الجوي في الأراضي والمياه العربية استخدمت في الهجمات الأمريكية الأولى التي أسفرت عن ارتقاء إيرانيين أبرياء. ينضم إلينا الآن من القاهرة سعادة السفير مشتفى فردوسي بور سفير إيران في مصر. مرحبا بكم سعادة السفير معنا في هذه التغطية من الميادين نقدمها من العاصمة طهران. نحن في هذه اللحظة لحظة تصعيد متجدد وضغط اقتصادي أيضا متصاعد وتعثر في المسار التفاوضي، كيف يبدو تقدير الموقف بالنسبة لإيران لهذه المرحلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وأيضا لضيفكم الكريم من بيروت وأيضا لمشاهديكم الكرام في قناة الميادين. أعتقد بدنا نرجع إلى ما حصل ما بعد التفاهم بالإسلامباد. ما بعد التفاهم بالإسلامباد هنالك كانت انتهاكات وخروقات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، و يعني قالت كل ما حصل في إسلامباد من التفاهم المشترك ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهم رفضوا أيضا، وإيران كذلك قال ما بعد الخروقات وأيضا الانتهاكات اللي حصل من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن هنالك التفاهم ممضي عليه من طرف إيران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك ما بعد حصيلة هذا الموضوع بدأت بعد افتراقات في بدء الاستهداف على جمهورية إيران الإسلامية، اعتداء على جمهورية إيران الإسلامية من جديد خاصة في المناطق الجنوبية الإيرانية، وهذا تدل على أنه ليس هنالك تفاهم وليس هنالك التزام أخلاقي وأيضا قانوني وحسب مواثيق الدولية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك إيران رفضت أن يكون هنالك التفاهم، أن يكون هنالك اتفاق مشترك، إلا أن تكون هنالك إنهاء الحرب فيما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هنا بدأت الفعاليات الدبلوماسية من عدة جهات، يعني هنالك كانت زيارات لبعض القيادات من طرف حكومة باكستانية وأيضا من دولة قطر وأيضا من سلطنة عمان إلى إيران، وقاموا بأن يوصلوا رسائل من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون هنالك مفاوضات غير مباشرة من جديد فيما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران تقبل أن تفتح مضيق هرمز. إيران لا تقبل هذا الموضوع أبدا، ورفض كل الرسائل التي وصلت من طرف الوسطاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية إيران الإسلامية إلا أن تكون شروط إيران محققة ومسجلة على نفس التفاهم اللي حصل في إسلامباد، مثل ما رفع الحصار البحري من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، رفع العقوبات، تعويض الخسائر اللي حصل في حروب الأخيرة، وأيضا الاعتداءات من طرف محور الأمريكي الصهيوني على جمهورية إيران الإسلامية، وأيضا أن تكون هنالك حرية لدى جمهورية إيران الإسلامية لإفراج عن الأموال المجمدة، الأرصدة المجمدة، وأيضا مبيعات البترولية لدى جمهورية إيران الإسلامية الذي حصل حسب البنود التفاهم المشترك فيما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ما بعد التفاهم من إسلامباد، لكن دون هذا إيران لن تقبل. لذلك إيران لديها جهوزية لدخول الحرب من جديد مقابل العدو، لكن هذه المرة أعتقد تختلف عن ما حصل في السابق. في مرحلة القادمة لو بدأت الحروب أو لو بدأت الاعتداءات من جديد من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية إيران الإسلامية سوف تكون هنالك حربا هجوميا وليس دفاعيا من طرف جمهورية إيران الإسلامية، وسوف يكون هنالك حربا استباقية من طرف جمهورية إيران الإسلامية لدفاع نفسها ولامتلاك القدرة في الميدان والعمليات مقابل العدو الشرقي.
1: طيب سعادة السفير، فيما تفضلت بأن هذه المرة هي مختلفة عن السابق، وبالتالي ما الذي تغير في حسابات إيران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل توصيف المرحلة الحالية مرحلة استنزاف؟ إلى حين ماذا قد يغير في سياق التعامل والاستراتيجية الإيرانية؟
2: أولا أرى بأنه الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها قدرات كافية في موضوع الضغط القصوى في مجال الاقتصادي، لأن هنالك ضعف القصوى في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الاقتصادية، من ناحية الوقود، من ناحية السياسة الداخلية مقابل الانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكية، وأيضا هنالك ضعف شديد، ضعف القصوى في موضوع الذخائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك اعترافات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الذخائر في بعض الدول المتحالفة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا في الكيان الخاص بالإسرائيلي أيضا. وأيضا هنالك مخالفات شديدة داخل الكابينت تبع البيت الأبيض وأيضا حكومة ترامب. هنالك اختلافات فيما بين وزير الحرب وأيضا وزراء آخرين وأيضا مدراء ومساعدي وزراء في مجال الحرب واستمرارية الحرب، وأيضا في مجال إعلان عن المعلومات الذي حصلت أنه ليس لدى أمريكيين قدرة كافية في مقابل هجوم على إيران، وأيضا اعتداءات من جديد ضد جمهورية إيران الإسلامية واستكشف في الآونة الأخيرة خاصة في الاستهداف بعد القواعد الأمريكية على مستوى الإقليم، بدأت أن تضرب الصواريخ الإيرانية بدقة وبدون أن يكون هنالك مضادات ضد صواريخ إيران داخل هذه الدول. وهذا سعلاً بأنه كل قواعد الولايات المتحدة الأمريكية وكل قوات مشاة وأيضاً الممتلكات العسكرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية مكشوفة تماماً أمام جمهورية إيران الإسلامية، وفي بنك الاستهدافات الإيرانية مكشوفة تماماً، وإيران قادرة أن تضرب وتمسح قوة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الإقليم. وأيضا أعتقد لو استمرت الحصار الاقتصادي ضد جمهورية إيران الإسلامية، الحصار البحري ضد جمهورية إيران الإسلامية، سوف إيران ستقرر بهجوم على
1: يبدو بأننا فقدنا التواصل مع سعادة السفير مجتبى فردوسي بور سفير إيران في مصر، ضيفنا من القاهرة عاد إلينا الآن. تفضل سعادة السفير، تستكمل ما كنت تفضل فيه.
2: قلت بأنه لو استمرت الحصار الاقتصادي أو الحصار البحري ضد جمهورية إيران من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، سوف إيران تقرر بضرب كل القواعد الموجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم، وسوف تكون هنالك ضرب أيضا السفن وأيضا الناقلات البحرية الموجود لدى الولايات المتحدة الأمريكية الذي تستفيد منه في حصار بحري مقابل جمهورية إيران الإسلامية. وإيران قادرة بضرب هذه السفن، وهنالك يعني استكشف من طرف ترامب في تراس سوشال وايضا في كلام ترامب انه هو متعجب جدا بانه ايران لديها قدره صاروخيه لضرع الالقام في البحيرات وايضا البحر، وهذا كانت معجزه من طرف الولايات المتحده الامريكيه في هذا الموضوع، انه لا تشف هذه الموضوع على مستوى العالم بقدرات في القوى العظمى ليس لديهم هذه القوة وهذا القدرة، وهذا تعلن بأنه إيران قادرة أن تزرع القمح مقابل السفن الذي تستفيد منه الولايات المتحدة الأمريكية في حصار البحر مقابل جمهورية إيران الإسلامية. أما في مجال الاقتصادي أرى أن الحرب الاقتصادية ضد إيران لا يختلف عن
1: قبل الحديث عن المجال الاقتصادي، وأنت ربطها سعادة السفير ربط الأمر إذا ما استمر الحصار الاقتصادي بأننا سنكون أمام ضربة أو قدرة إيران على ضرب الانتشار العسكري الأمريكي في الإقليم. عن ماذا تتحدث هنا؟ أين في الإقليم وما هي محددات الذهاب إلى هذه الخطوة؟
2: أعتقد بأنه فإن أي شكل من الأشكال التعاون مع العدو أو تقديم المساعدة لم يعتبر بمثابة أداء الصريح لإيران وشعبها إنها معادلة إما كل شيء أو لا شيء في هذه الإقليم. إذ لا يمكن استهداف البنية التحتية لإيران وعرقلة سوق طاقة لديها، بينما تستقل قوات العدو منشآت إقليمية لاستعراض قوتها والسعي لتحت الدولة الإيرانية، ولا ينبغي أن يصور أحدا أدنى شك في هذه السيناريو. سيجعل الخصم في مجال الاقتصادي والطاقة هدفا رئيسيا لإيران حتما، لا نشك في هذا الموضوع، بل نحن
3: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعود بكم لمتابعة نشرة أخبار الميادين بعد رفع أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
5: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.
2: لذلك كل الأسلحة هي ستستخدم ومتاحة، وأعتقد يعني أن إيران تعرف يعني وتدرك تماما أن الولايات المتحدة لن عندما تتوفر لها يعني تحصل على إمكانية الذخائر، وخاصة يعني بالداخل الأمريكي دعم سياسي أو الحد الأدنى من الدعم السياسي، ستذهب باتجاه عدوان آخر حتى لو لم تستطع أن تؤمن من هذا العدوان أي إنجاز عسكري استراتيجي وأي إنجاز في منطقتنا. لكن لله خيار أمام الولايات المتحدة، إما أن تتراجع وتعترف بالهزيمة وتحصد نتائج هذه الهزيمة، أو أن تحاول مرة أخرى الذهاب في مغامرة غير محسوبة وتنتظر النتائج. في هذه الظروف أعتقد أن إيران هي يعني قادرة أن تتحكم بالمعركة نفسها، وقادرة أن تتحكم بإدارة المعركة. هل ستنتظر إلى أن تعود الولايات المتحدة لاستكمال قوتها والمسار باتجاه تجدد العدوان، أم ستسبقها؟ يعني من خلال المراقبة أعتقد أن إيران تنتظر ملامح وتباشير كثيرة، وخاصة داخل الولايات المتحدة. على سبيل المثال، إذا فقد الجمهوري وترامب الكونغرس، هذه المسألة ليست انتخابية، هذه المسألة هي محاسبة ترامب على الحرب، وقد يعني تغير المعطيات كثيرا، وتغير أيضا قرار الحرب أو استعادة الحرب يعني مرة أخرى. وهنا إيران والمنطقة عليها الدور الأساسي بأن تستفيد وأن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، أن تتفكك من الهيمنة الأمريكية المباشرة، وأن تتفكك من الدمار الكامل والدمار والتخريب الذي عاشته هذه المنطقة طوال على الأقل 40 سنة، وتذهب مع إيران ومع دول المنطقة لحماية مجتمعاتها وحماية مصالحها بنظام إقليمي جديد، وبوجهة من التعاون والتكامل الإقليمي بين كل هذه الدول. نحن في هذه يعني خاصة في هذه الأيام هنا تتأرجح كل يوم تخرج من الولايات المتحدة تأرجحات وتخبطات بين اتجاهات. عندما يبحث ترامب مع مستشاري البيت الأبيض ومع الأركان العسكريين ومع الإدارة الأمريكية، تخرج التناقضات في هذا الاتجاه بهذا السيناريوهات الذي شرحتها. لكن بنهاية المطاف أمس جيني فانس يقرر بأن الحرب اليوم هي حرب العقوبات. هل ستنجح هذه العقوبات؟ هل ستشتق طريقها؟ هل هي قادرة أن تفرض ما تتمناه وتأمله بعقوبات؟
3: كلها أسئلة يمكن أن نحيلها أيضا لسعادة السفير زميلنا قاسم، تبقى معنا. وقبل أن نتحدث عن مسار الضغط الاقتصادي والذي تتوخاه الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما فيما تعتقده إمكانية تغيير القرار السياسي لإيران، لكن أريد أن أعود إليك سعادة السفير. قبل أن نصل إلى هذه الجزئية، تحدثت عن رسائل تبدو رسائل ردعية، ومن ضمنها لدول في الإقليم ولا سيما دول الخليج، فيما رسمت من معادلة أو نقلت من معادلة بالنسبة للقيادة في إيران. لكن هل يقتصر مسار التواصل مع دول الإقليم ولا سيما دول الخليج منها على رسائل الردع هذه؟ ما هو مستوى التواصل مع هذه الدول ولا سيما لتنسيق وتقدير الموقف. ما هو تقييم وتوصيف العلاقات الآن الإيرانية مع دول الخليج في هذه المرحلة وللحيلولة دون الوصول إلى هذه المرحلة من التصعيد؟
4: أولا أعتقد بأنه لا يزال الدول الوسيطة والأهم من الدول الوسيطة فيما بين إيران والجانب الآخر هو دول الجوار وأيضا دول مطلة على الخليج الفارسي، دول مجلس التعاون وليس غيرهم. يعني الأهم هو دور دولة قطر وأيضا سلطنة عمان في هذه المجال. أما نستفيد ونحن نؤيدهم وندعمهم في هذه المسار أولا. شيء ثاني، أعتقد هنالك اتصالات وهنالك ارتباطات في كثير من الأحيان فيما بين معالي وزير الخارجية وأيضا قيادات أخرى في جمهورية إيران الإسلامية مع القيادات العسكرية إلى جانب الآخر ثنائيا في كثير من المجالات الذي وصلنا لحد الآن. لذلك هنالك قنوات دبلوماسية، دبلوماسية دفاعية، دبلوماسية سياسية ودبلوماسية اقتصادية لا يزال مفتوحة وجارية فيما بين إيران وأيضا دول الجوار في مجلس التعاون، وهذا شيء آخر. لكن أعتقد أيضا هنالك تبادل الرسالات الذي تفضلت بها بأن إيران لا يزال تستمر في هذه الخطة أن لا يكون هنالك تقديم خدمات لوجستية وأيضا خدمات للقواعد العسكرية لدى هذه الدول من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كيان خاص الإسرائيلي، وهنالك استشارات في هذا الموضوع. إيران دائما تصر على أن لا يكون هنالك قواعد وأن تمسح اتكاء هذه الدول لقيادات أو القوى عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأنه التوافق اللي حصل والذي سميت بتحالف مكة هو تشير على هذا الموضوع بأنه هنالك وجهة نظر آخر في هذه الدول وخاصة اللاعبين الإقليميين ودول الإقليميين في هذه المجال أن لا يكون هنالك أمن مستورد على هذا الإقليم وأن تكون هنالك تحالفا إقليميا في مجال الأمن، في مجال الثبات، في مجال التعامل الاقتصادي المشترك، في مجال المشورة البينية في كثير من الأحيان، في مجالات السياسية، في مجالات الدفاعية. وهذا تدل على أنه هذه الدول خطوة وراء خطوة أن تتخذ القرارات الصحيحة وتتخذ أن تكون لديهم تراجع من اتكاء على القوة العظمى باسم الولايات المتحدة الأمريكية وأن تتكئ على الولايات المتحدة الأمريكية وأن تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من أراضيهم. لذلك نحن نبعث لهم هذه الرسالة بأنه ضروري أن لا يكون هنالك يعني إشراك مع الولايات المتحدة ضد جمهورية إيران الإسلامية، وهذا خلافا للمواثيق الدولية. لن تسمح القوانين وأيضا المواثيق الدولية أن تستفيد من أراضي هذه الدول ضد جمهورية إيران الإسلامية. في المقابل جمهورية إيران الإسلامية لديها خيار أن تضرب كافة هذه القواعد وكافة ممتلكات التي تستفيد منه من قوات المشاة، قوات البحرية وأيضا القواعد العسكرية، طائرات وأيضا خدمات في مجال الطاقة لاستخدام هذه القواعد ضد جمهورية إيران الإسلامية واعتداء على جمهورية إيران الإسلامية. وهذا من حق وشرعنة إيران لدفاع نفسها ودفاع استقلاليتها وأيضا حاكميتها وسيادتها مقابل الطرف الآخر. لذلك نحن نتمنى في المستقبل أن تفتح المجال بين كلا الطرفين، يعني بين جمهورية إيران الإسلامية، وكانت هنالك مدرج على التفاهم الذي حصل في سمية التفاهم إسلام أباد. هنالك كانت بند خاص ما بعد حصيلة هذه التفاهم أن يكون هنالك طاولة الحوار المشترك فيما بين إيران ودول ست في مجلس التعاون وأيضا جمهورية عراق أن تبدأ.
3: إذا أنتم تنظرون بإيجابية في هذا التحالف مكة ثلاثي؟
4: أعتقد هنالك مواقف جمهورية إيران الإسلامية معلوم وأعلنت عن طريق فخامة الرئيس الجمهورية في الاجتماع شانغهاي بأنه نحن نؤيد هذه التحالف، لكن هذه التحالف لم تتبين ماذا هدفها من تأسيس وتشكيلها. يعني أعتقد هذه التحالف لا يزال في أونتها في ابتدائها يعني لازم وضروري أن يكون هنالك استكشافات أكثر من أهداف الرئيسية في هذا التحالف، وأن يكون هنالك توسيع دائرة التحالف تضمن كافة الدول الإقليمية وأيضا الأمن الجماعي. نحن دائما وأبدا كنا نصر يعني من أيام حرب المفروضة العراقية على إيران كنا نصر على أن يكون هنالك تحالف جماعي، أن يكون هنالك أمن جماعي بإيجاد ثبات دائم في هذا الإقليم، وأن يكون هنالك تعاطي وتعامل مشترك في مجالات الاقتصادية، في مجالات الدفاعية، في مجالات مكافحة الإرهاب وأيضا القراصنة الموجود في هذه المحيط. لذلك نحن مؤيدين ومستعدين لهذه الموضوع أن تكون لصالح الشعوبات وأيضا الحكومات. إذا تكون لصالح الشعوبات وحكومات في هذا الإقليم ليس إلا أن يكون هنالك مشاركة في هذه التحالفات.
3: تبقى معنا سعادة السفير وزميلنا قاسم عز الدين، سننتقل وإياكما ومشاهدينا إلى جنوب إيران، تحديدا إلى سيريك. من هناك ينضم إلينا موفد الميادين إلى سيريك في جنوب إيران الزميل أحمد طه. كنا وإياه بين الأمس وتابعنا كيف شيعت كوهستك في سيريك جنوب إيران شهداء المجزرة التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف حفل زفاف، والآن يطل علينا من هذا الموقع الاستراتيجي المهم لأن سيريك هرمزجان باتجاه مضيق هرمز. كيف تبدو الأجواء؟ ما أهمية المنطقة حيث أنت أحمد؟
5: أحييك راميا، كنت أتيح قليلا لهذه الرشادية للمشاهد، لأنه كما ذكرت الطبيعة ليس فقط الشعب الإيراني بالمناسبة راميا، إنما أيضا الطبيعة تقاوم إلى جانب إيران. أتحدث عن ساحل بطول 2000 كيلومتر على طول المناطق المحاذية والقريب مضيق هرمز، وعن جبال تحيطها، مما يؤشر إلى شيء مهم جدا بأنه قد تكون الرصد والمراقبة لا تحتاج في إيران للكثير من المعدات والتكنولوجيا المتطورة. يكفي أن يكون كما حال إيران لديك جزر داخل هذا البحر المطل على مضيق هرمز، أن يكون أن تكون محاوطة بجبال كما هو الحال الآن في سيريك، لتكون المراقبة أشبه ببدائية أو يدوية. على أي حال حتى الطبيعة الغنية بكل شيء، هذه الجمال، لا نتحدث فقط عن جبال، نتحدث أيضا عن جمال. الجمال موجودة على ساحل سيريك، تعتبر أيضا سيريك ثاني أهم مدينة في محافظة هرمزجان لناحية تربية الجمال وحتى توريدها، ليس فقط داخل إيران بل أيضا خارج إيران، كما يظهر أيضا في البحر مع زميلنا علي غفار. هناك سفن، لكن هذه السفن على أي حال إيرانية، هذه السفن استخدمت في أكل شهادات ومعطيات لأنها كانت تستخدم للترانزيت، غالبا ما كانت تأتي بضاعة من الدول الأوروبية، من القارة الأوروبية تحديدا، وتصل إلى ميناء إلى هذه إلى، وبعدها تنتقل في البر إلى الدول المحاذية وأيضا القريبة من إيران، تحدث تحديدا عن روسيا، باكستان وأفغانستان وكل هذه المنطقة. على أي حال صحيح أن الصدمة تكاد تكون مستمرة جراء استهداف القوات الأمريكية حفل زفاف في منطقة سيريك تحديدا في هوستاك، لكن هناك إصرار لدى أهالي هذه المدينة، لدى عموم أهالي المنطقة الجنوبية في جنوب إيران، على أن تستمر هذه الحياة. الآن بدأت تنخفض قليلا درجات الحرارة رامية، ستبدأ منذ ساعات المغيب ولغاية الليل حركة كبيرة في الأسواق، والوقت المعتاد لكي يخرج به الإيرانيون أو فيه الإيرانيون للتطبيق بضع وأيضا الذهاب إلى المقاهي والمطاعم والأجواء العائلية في الخارج، لأن بطبيعة الحال الوقت في ذروة النهار يتعدى 40 إلى 50 درجة مئوية، لا سيما نحن قريبون من البحر، الرطوبة مرتفعة، والطقوس الإيرانية تقول بأنه الليل مخصص للأجواء العائلية، للخروج، للذهاب نحو المطاعم والمقاهي. سيكون في رسالة في الساعات المقبلة تحديدا معك في الخلاصة رامية لنعكس هذه الأجواء، إرادة الحياة، قرار المقاومة بالاستمرار في الحياة عند أهالي جنوب إيران تحديدا عند أهالي هرمزجان محافظة هرمزجان رامية.
3: نعم، ولافت فيما تفضل زميلنا أحمد طه أننا أمام تصعيد متجدد طال سيريك جانبا من هذا التصعيد، ومع ذلك صيرورة الحياة واستمرار الناس في هذه الدائرة من الحياة اليومية هي بحد ذاتها أيضا رسالة كما فهمت منك، أن الناس يستمرون في حياتهم، لم تكسرهم الحرب العدوانية ولا حتى التصعيد المتجدد، وبالتالي ليلا سنكون مع نموذج وصورة وحية مباشرة. وإياك زميلنا أحمد طه، على الرغم من أن إلا طالما كان التصعيد المتجدد يستهدف سيريك، لما يضعه في حسبانه من أهميتها الاستراتيجية وإطلالتها باتجاه مضيق هرمز؟ أحمد،
5: راوية تعيدي السؤال لو
3: سمحتي. يبدو أن زميلنا أحمد، نعم تفضل تفضل أحمد.
5: أقدر أن لم أسمع السؤال لو تعيدي علي.
3: أنا أقول فقط أنك لمست صيرورة الحياة المستمرة، إرادة الحياة التي تواجه، رغم أن سيريك كانت دائما على دائرة المهداف في التصعيد المتجدد من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كما يعني نأخذ منك إشارة فيما رصدته وما ننتظره ليلا في الرسالة الحية والمباشرة لهذه الصورة من إرادة الحياة المستمرة في موقع غاية في الأهمية وعلى دائرة الاستهداف في هذه الحرب العدوانية. يبدو بأننا فقدنا التواصل مع الزميل أحمد طه، بكل الأحوال هذه الصورة غاية في الأهمية تلك التي ننقلها عبر شاشة الميادين من سيريك في جنوب إيران. نشكره جزيل الشكر زميلنا أحمد طه وفريق الميادين المتواجد في سيريك بجنوب إيران بانتظار الرسائل اللاحقة. سعادة السفير، أعود إليك إلى ذلك تعقيب على ما تابعنا من زميلنا أحمد طه ربطا بما كنا نتابعه من تشييع لشهداء المجزرة الأمريكية التي ارتكبتها الولايات المتحدة باستهداف حفل زفاف في أحد المباني السكنية في كوهستيك في سيريك بجنوب إيران، ودور السلك الدبلوماسي والحضور في المحافل الدولية لإبراز هذه الجرائم وأيضا محاسبة مرتكبيها.
4: أولا أود أن أشير إلى ما تفضل به أستاذ أحمد من سيريك. سيريك لها أهمية كما قال أستاذ أحمد على مستوى العالم بأبعادها، لكن لديها خصوصية خاصة في هذا المجال أود أن أشير إليها. أولا الجبال الذي أشار إليها أستاذ أحمد هو جبال تسمى بجبال المريخي، يعني ليس على مستوى العالم، جبال تسمى بجبال الذي تشبه الجبال في المريخ، وهذه بمساحة كبيرة جدا توجد على محافظة هرمزجان وخاصة جنب المدينة سيريك، وهذا تتميز سيريك أولا. وشيء ثاني والمهم في هذه المجال هو خصوصية سيريك، لأن سيريك لديها خصوصية في اتصال الصحراء إلى البحر، يعني الصحراء تنتهي بمياه البحر، وهذا شيء رهيب لا توجد نموذجها على مستوى العالم في هذه الخصوصية. لكن الشعب السيريك شعب مقاوم ولا يزال صامدين أمام العدو الشرس، وهذا تتبين بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها قوة، ليس لديها قدرات في بنك استهداف ضد جمهورية إيران الإسلامية، أم تستهدف حفلة الزفاف أولا ومن ثم مدارس مثل مدرسة شجرة طيبة في ميناء، وأيضا جامعات دور العبادة، وأيضا مساجد وحسينيات، وتسمى هذا الموضوع بأنه ضربات قوية ضد القوى حرس الثوري أو الجيش الإيراني، وهذا استهداف خلافا للمواثيق الدولية وحق لإيران أن تستفيد من حقوقها الأساسية لدى كافة المؤسسات الدولية لتعقيب الجرائم وأيضا الجنايات التي تحصل من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كيان القاسم الإسرائيلي على مستوى الإقليم وعلى مستوى جمهورية إيران الإسلامية. لذلك أود أن أقول هذه الاستهدافات لن تقوي من قوة عظمى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بل تضعف من قوتها وقدراتها أمام رد الحاسم من طرف جمهورية إيران الإسلامية بضرب القواعد العسكرية بدقة، بضرب التجمعات التي تستفيد منها يعني قوات مشاة الولايات المتحدة الأمريكية في الدول الأقليمية، وهذا تعني بأنه إيران لن تضرب القواعد العسكرية، لن تضرب إلا بمحلات التي تتواجد فيها قوات عسكرية الولايات المتحدة الأمريكية لدى هذه الدول. وأيضا هنالك أعتقد بأنه حسب ما قاله وانس وحسب ما اعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد على أنه لدى إيران قدرة وقوة في استهداف دقيق على القواعد العسكرية، ولن تضرب غير هذه القواعد، ولن تضرب مجتمعات المدني، ولن تضرب الأبرياء. وهذا تدل على أنه هذه الحرب الشرسة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ليس إلا باستسلام الشعب الإيراني. لم يفهم لحد الآن أن الشعب الإيراني لن تستسلم مقابل العدو الولايات المتحدة الأمريكية.
3: ولأنك تتحدث عن الشعب الإيراني بهذه الصورة، ونحن نرصد ذلك في صور ومشاهد في عديد أو في غير مكان في جغرافيا الجمهورية الإسلامية في إيران، ذكرت بأن أهلنا بسيريك من الإيرانيين من المقاومين، سنذهب لنشاهد نموذجا آخر من مقاومي إيران، أين؟ في كردستان في غرب إيران. زميلتنا بسام طرف مراسلة الميادين هي موجودة بميريفان، إذا نطقت الاسم بشكل صحيح هي بسام. أيضا نتحدث عن نموذج من الصمود والتصدي واللحمة الوطنية والمواجهة للعدوان ومحاولة الولوج إلى الداخل الإيراني. كردستان عنوان لذلك، حدثينا عن ميريفان حيث أنت.
6: مساء الخير راميا، يعني يومنا كان طويل ومميز في مدينة ميريفان، هذه المدينة التي تحمل عناصر عدة، هي مدينة مهمة جدا، أولا لأنها مدينة حدودية مباشرة، المسافة قصيرة فقط تفصل هذه المدينة عن مدينة مهوران في إقليم كردستان العراقي محافظة السليمانية. أيضا هي مدينة يعني الموقع الجغرافي لهذه المدينة أيضا منحها أهمية حساسة أمنيا، إلى جانب أيضا أن هذه المدينة هي مدينة سياحية. إذا أردنا أن نتحدث عن الصمود، عن كيف أن الشعب الإيراني بمختلف مكوناته لا يستسلم لا أمام عدوان عسكري ولا أمام ضغوط اقتصادية. المشهد هنا حيث أنا أتواجد تحديدا في منطقة أو أمام بحيرة زنجبار التي تعد من أهم المعالم الطبيعية، يمكن أن نشاهد الإيرانيين الكرد كيف اليوم يستمتعون بهذا يعني يوم الجمعة ويوم العطلة، العائلات كلها هنا، الحياة بكل تفاصيلها متواجدة هنا. يعني نحن نتحدث عن منطقة يعني الشهر الماضي كما أخبرنا أهالي هذه المدينة وتحديدا ماموسا شيرزادي حيث التقينا به وهو يمثل ولي الفقيه في محافظة كردستان إيران، أخبرنا أنه الشهر الماضي كان هناك محاولات من بعض الجماعات المسلحة لإحداث بعض الاضطرابات على الحدود مع مدينة ميريفان، وقد استشهد أحد جنود جيش الجيران، ولكن دائما يعني وحسب ما أخبرنا الماموسا بأن أهالي هذه المدينة هم طلاب في حدودهم، هم حراس بأمنهم. تم اليوم طبعا أيضا ونحن نشاهد هذه المشاهد الرائعة هنا في بحيرة ميريفان، حيث فقط الإشارة راميا بأن مدينة ميريفان تحديدا هي كل أهاليها من الإيرانيين الكرد، يعني لا يوجد أي مكون آخر ولا من مذهب آخر، كلهم يعني هذه المدينة تحمل هذا الطابع. ولكن إلى جانب أيضا الهوية، نحن أمام الشعب لديه انتماء كبير للجمهورية الإسلامية في إيران، هذه المدينة أيضا التي كان في الذاكرة الوطنية لأهاليها بسنوات الدفاع حرب الدفاع المفترة، أيضا قدمت شهداء هذه المدينة وأهالي هذه المدينة اليوم يتحدثون عن الوحدة الوطنية. حتى اليوم عندما كنا في أحد مساجد المدينة وتحديدا كنا في يعني نصلي صلاة الجمعة في كان كل الحديث في راميا عن القضايا الاجتماعية والوطنية، عن ملفات الأمن والاقتصاد، وأيضا التركيز اليوم بأن العنوان الأساسي في هذه المدن، مدن محافظة كردستان إيران، هي الوحدة الوطنية. لذلك نحن اليوم في محافظة كما أشرت دائما العدوان، دائما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يحاولون اللعب على المكونات وتحديدا على الإيرانيين الكل. ولكن كما نشاهد نحن منذ يومين هناك أمام مجتمع، أمام مكون ينتمي لدولته، ينتمي لأرضه، وأيضا السنوات الأخيرة التي خبر بها أعمال الشباب المحتلة يعني اليوم بأن النقطة الأهم في هذه المرحلة هي حماية الذات الإيراني والوقوف كل المكونات جنبا إلى جنب من أجل مواجهة كل المؤامرات والمخططات. نعم
3: نعم بيسان، هذه صورة مهمة حيث تنقليها بكل عناوينها التي تفضلت بها، إن كان هذا الموقع استراتيجيا جغرافيا على الحدود العراقية الإيرانية، هذه اللحمة والوحدة الوطنية روهنا، ولطالما بقي هذا الرهان أن تكون منطلقا للعبث في الداخل الإيراني، وما زلنا نشاهد هذه اللوحة المتينة في صد مثل هكذا أهداف بوحدتها الوطنية بالألوان. هي الصورة في كردستان على الحدود الإيرانية العراقية فيما تصدر الصورة على أنها أبيض وأسود وأن الناس يعانون، وبالتالي هذه الصورة من الصور المهمة جدا. شكرا جزيلا لك زميلتنا بيسان طراف، مراسلة ميادين من ميريفان في محافظة كردستان في غرب إيران عند الحدود الإيرانية العراقية. سأنتقل إليك زميلنا قاسم عز الدين، ربطا فيما كنا نناقشه حول مواقف الدول في المنطقة، كان لافتا يعني التصريح الذي خرج به وزير الخارجية الأردني الذي اعتبر أن رد إيران على العدوان بعد ساعتين لا يعتبر رد فعل وإنما يوضع في إطار الهجوم، واستدعى ردا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يتحدث عن انتهاك لسيادة هذه الدول من الولايات المتحدة الأمريكية وسيادة إيران، وأي وقت يحتاج إذن حتى يتم الرد على مثل هكذا عدوان وانتهاك للسيادة. في أي سياق يمكن وضع كلام وزير الخارجية الأردني وهو موقف لافت حقيقة في مضمونه؟
2: يعني لعل الوزير الخارجية هو يتحدث باسمه يعني مباشرة، لكن هذه الحجة وردت في وسائل الإعلام الخليجية بالنقاشات المتداولة التي يعني كان هدفها البحث هكذا ظاهريا عن أسباب هذا التباين بين دول الخليج وإيران، وخاصة ما يسمونه العدوان الإيراني على دول الخليج. من ضمن الأهداف التحريضية هذا الهدف، يعني قالوا أنه لماذا لا تستهدف إيران أمريكا وإسرائيل وتستهدف دول الخليج، هذه واحدة. الواحدة الأخرى لتأكيد أن إيران لديها أهداف مبيتة، أنها بدأت بعد ساعتين من العدوان باستهداف دول الخليج، يعني وكأن المسائل هي بنت ساعتها، يعني وبينت يعني المجريات الأحداث أن إيران تمتلك بيانات وتمتلك عملية استخبارات وتمتلك قدرات تؤكد فيها مصادر هذه الأسلحة التي انطلقت من هذه المنطقة لمواجهة إيران. وأبعد من ذلك، إذا أردنا يعني أن لا ندخل في المساجلة البدائية السطحية، ماذا تفعل يعني هذه القواعد العسكرية في دول الخليج؟ ولماذا يعني قواعد عسكرية أمريكية وغربية موجودة في دول الخليج؟ وهي وجدت بالأساس منذ اللحظة الأولى من 79 بهدف علنا وصراحة، وكل الاتفاقيات بين هذه الدول وأمريكا وحتى فرنسا وبريطانيا لاحتواء إيران، واتهمت إيران منذ تلك اللحظة بأن هذا الاحتواء ردا على أن إيران تريد تصدير الثورة الإيرانية، وسلكت يعني كل هذه الأساليب التحريض علما بتلك الفترة. يعني لا يمكننا إلا أن نفهم أن هذه الأذرع التي شكلتها الولايات المتحدة بالحرب ضد إيران بدأت منذ اللحظة الأولى، وأن تصدير الثورة المضادة من هذه الدول وقواعد أخرى في المنطقة بدأ منذ اللحظة الأولى. على كل حال نحن الآن في مرحلة، أنا أنصح بقراءة مقال وزير الخارجية العماني اليوم بالفاينانشال تايمز، عندما يستعرض كل هذه المسائل وإن كان بأسلوب دبلوماسي وبتعابير ولم يتهم الولايات المتحدة مباشرة، لكن يعني التحليل واضح. عندما يتهم العودة ببعض إلى الزمن الأمبراطوري هو يتهم الولايات المتحدة، عندما يتهم ويقول أن الدبلوماسية أصبحت هي دبلوماسية القرن التاسع عشر، السفينة الحربية التي تفتح الممرات، هو يتهم الولايات المتحدة. وعندما يقول أن حاولنا باسم هذه المنطقة بالاتفاق مع إيران لإيجاد حلول، يتهم الولايات المتحدة، لكنه أيضا يؤشر إلى دول مجلس التعاون إلى الطريق صحيح. الذي يمكن أن تتجنبه المنطقة ومجلس التعاون.
3: في إشارة في مقال وزير الخارجية العماني لتراجع موقع الدبلوماسية والتقليل حقيقة من أهميتها ودورها، وفي إشارة كما تفضلت بطنة للولايات المتحدة الأمريكية بما فيها الوساطة وموقع الوساطة العمانية. ولا أدري إذا كان سعادة السفير لديه تعقيب على هذه الجزئية، ومن خلالها نسأل عن توصيف العلاقة الآن أو اليوم بين القاهرة وطهران، ونحن نرى مسارا متصاعدا في تمتين هذه العلاقة ورفع مستوياتها، وربما يمكن أن نقول في أنها في أفضل أحوالها اليوم في عهد الرئيس السيسي، تلك العلاقة بين الجمهورية الإسلامية في إيران وجمهورية مصر العربية.
4: صحيح الكلام. الجزء الأول أود أن أشير إليها بأنه أعتقد تخفيف دور الدبلوماسي جاءت من عدم الثقة على الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد. يعني مع تكميل هذه المرحلة في آونة الأخيرة هو المرحلة الرابعة من انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية على مفاوضات، على طاولة المفاوضات الدبلوماسية، وأيضا على الوثائق التي حصلت ما بين إيران وجانب الآخر وهو الولايات المتحدة. من سنة 2015 هنالك تنفيذ هذه الاتفاقية التي سمت بالاتفاقية النووية المشتركة فيما بين إيران دول 5 زائد في سنة 2018 من طرف ترامب، ومن ثم كنا على طاولة الدبلوماسية وحوار المشترك غير مباشر مع جانب الولايات المتحدة في مرحلتين في سنة 24 وأيضا 25، وجاءت في خضم المفاوضات الانتهاكات وأيضا الاعتداءات من طرف المحور الأمريكي الصهيوني ضد جمهورية إيران الإسلامية، وهنالك اغتيال، عملية إرهابية باغتيال سماحة المرشد الأعلى، وهذا كارثة وجريمة نشراء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الكيان الخاص بالإسرائيلي، وسوف يكون هنالك ثأر لدم شهداؤنا وقياداتنا وأيضا القائد الأعلى والأعظم الإمام خامنئي. هذا أولا. ومن ثم في آونة الأخيرة كما تعلمين بأنه نحن بدأنا بالمفاوضات وبدأنا بالتوقيع التفاهم الذي سميت بالتفاهم الإسلامي، لكن ما بعدها هنالك كانت انتهاك في أيام تشييع جثمان القائد العظم في جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق، بدأت في اعتداءات جديدة من طرف الولايات المتحدة وانتهاك هذه التفاهم. لذلك أود أن أقول بأن الكلام الذي يشير إليها معالي وزير الخارجية السلطنة عمان هو عدم الثقة الموجود مع الطرف الآخر وهو الولايات المتحدة الأمريكية. لو القوة والقدرة بدها لا يزال يكون يعني نفس اللي حصل ما بعد حربين العالميين وحرب الباردة، نحن كذلك نستفيد من القوة ومن قدراتنا بكافة ممتلكاتنا مقابل الولايات المتحدة الأمريكية، ونعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية والقوى العظمى الموجودة حاليا هم ليسوا إلا نمرا من الورق، وليس لديهم قدرات وليس لديهم قوة لتحالف مع الدول الآخر، وأعلى تبين هذا الموضوع من طرف متحالفين مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس بقوة وقدرات الولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ عن نفسها. كيف ممكن يعني تحافظ عن متحالفين مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لذلك بدنا نرى أن يكون هنالك أنظمة جديدة، أن يكون هنالك مؤسسات جديدة، أن يكون هنالك قوة في مؤسسات دولية وخاصة في UN، وأيضا أن يكون هنالك نظام جديد على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم، حتى تحافظ وتساند الجانب الدبلوماسي وأيضا الحوار المشترك، وأن تحل كافة الأزمات الموجودة على مستوى العالم عن طريق طاولات الدبلوماسية، وأن تكون شبابية الدبلوماسية دائما مفتوحة. وهذا كلام إيران، وإيران دائما تصر على أن تكون لديها في
3: حول العلاقات المصرية الإيرانية. سامحني لأن الوقت انتهى سعادة السفير، مستوى هذه العلاقات وأي موقع للقاهرة بالنسبة لإيران خصوصا ما بعد الحرب؟
4: بخصوص موضوع العلاقات الثنائية في جمهورية إيران الإسلامية وأيضا القاهرة، كما تعلمين نحن بدأنا بإزالة كافة المعوقات الموجودة في العلاقات المشتركة وتفريق طاولة العلاقات المشتركة من الأوائق، من الموانع الموجودة في ترسيم خارطة الطريق للعلاقات المشتركة. لذلك أود أن أقول نحن مضينا قدما للأمام في آونات الأخيرة، وخاصة في العقود الذي تديرها في خيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنالك اتصالات وارتباطات على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء خارجية، وأيضا قبلنا خسارة جهدنا في اتجاه صحيح. أعتقد المسار في موضوع العلاقات الثنائية وفي اتجاه صحيح، وإذا صح التعبير نقول القطار ببذل قصارى جهد كلا البلدين وقعت على سكة الحديدية وأم تتحرك باتجاه أمامية واتجاه صحيح. لكن لا ننسى بأنه العلاقات الثنائية هو في الصراط راح ورجعة، وتديرها كلا الطرفين وليس طرف واحد، كما سمعناها من معالي وزير الخارجية عباس أراغچي في الأونة الأخيرة أنه قال الجزء الآخر تترك على جانب جمهورية مصر العربية، ولازم أن ترد جمهورية مصر العربية على هذا الموضوع. نحن مستعدين مع كافة الدول الإقليمية أن نرتقي علاقاتنا الدبلوماسية الاقتصادية والأمنية مع كافة الجهات الموجودة في هذا الإقليم ومن ضمنها جمهورية مصر العربية.
3: نعم، وعلاقات يعني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية في إيران تصل لأفضل المستويات، هو في صالح الأمة. شكرا جزيلا لك السيد سعادة السفير مجتبى فردوسي بور، سفير إيران في مصر، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا في هذه الساعة من التغطية، وشكرا جزيلا لك زميلنا قاسم عز الدين محلل ميدان الشؤون السياسية والدولية، كنت معنا من بيروت. وشكرا لكم مشاهدينا، هي تحية متجددة من العاصمة طهران، نلتقي عند رأس الساعة المقبلة، إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: يا قوم، يا قوم، كما ترون فإن الشمس أذنت بالمغيب، ونحن هنا في هذا المكان المقفر البعيد عن ديارنا ومضارب قومنا، والقمر لا زال هلالا ونوره باهت، وأرى أن نأوي إلى تلك المغارة في بطن هذا الجبل فنبيت ليلتنا حتى صباح الغد، فماذا تقولون؟
2: أصبت يا أبا عقيل، وبذلك نستريح من وعثاء السفر وتستريح عقولنا، وفي الغد إن شاء الله نواصل رحلتنا للبحث عن أرض فيها الماء والكلاء وتصلح لإيواء قبيلتنا.
1: هيا يا رجال، هيا، وليعقل كل منكم فرسه عند باب المغارة وندخل لنقضي هذه الليلة هنا.
2: وماذا عن مؤونتنا وأمتعتنا؟ أليس من الأفضل أن ننزلها معنا حتى لا يستولي عليها أحد؟
1: ماذا تقول يا أبا يحيى؟ المكان مقفر تماما وليس فيه سوى الكواسر.

0: الأفاعي، ولا يجرؤ أحد أن يقترب من هنا إلا إذا كان أحد الفارين المطلوبين لرجال الوالي، فأنا أعرف هذا المكان كما أعرف نفسي.
1: وهذا ما أخشاه، أخشى أن يكون هناك بعض اللصوص فيستغفلوننا ويسرقون أمتعتنا ونحن عنهم غافلون.
0: يا رجل، قلت لك دع كل شيء.

0: الاطمئنان هنا، ولن يغمض لي جفن حتى يبزغ الفجر، حتى وإن نام الجميع. أسمع صوت فرس تحمحم وتضرب الأرض بأرجلها. ترى ما الأمر؟ الجميع نيام، والفرس لا تقوم بذلك إلا إذا اقترب أحد منها. سألقي نظرة من هنا. ما هذا؟ أرى شبحا لرجل يقترب من باب المغارة، فأوقظ أبا عقيل. أبا عقيل، استيقظ ولا تصدر صوتا، وتعال انظر إلى خارج المغارة.
1: ماذا بك يا أبا يحيى؟ ما الأمر؟ إلى ما أنظر؟
0: الرجال جميعهم نيام، وقد رأيت شبحا هناك من خلال نور الهلال. انظر، إنه هناك.
1: نعم صدقت يا أبا يحيى، يبدو أنه لص، فاحمل سيفك لنفاجئه ونقبض عليه.
2: توقف حيث أنت أيها الرجل، وإلا ضربتك بالسيف. ولا تحاول الهرب، فالرجال يحيطون بك من كل جانب. سأرفع اللثام عن وجهك وأرى من أنت.
3: أرجوك أرجوك يا أخ العرب، أطلقني أطلقني، وأعدك أن لا أعود لمثلها أبدا. أرجوك.
1: إنه هو، إنه أبو ثعلب قاطع الطريق الذي فر من البلدة بعد أن حكم عليه بقطع يده. لقد وقع في أيدينا ولن يفلت هذه المرة.
3: أرجوكما أرجوكما لا تؤذياني، فأنا لست لصا ولم أقصد السرقة، فأنا أعيش هنا وحيدا، وقد خرجت أبحث عن شيء لآكله. ثم أنتما يا أبا عقيل ويا أبا يحيى، أرجوكما أرجوكما لا تظنا بي سوءا، فأنتما رجلان كريمان، فاصفحا عني أرجوكما.
0: يا أبا ثعلبة، أما آن لك أن تتوب وتتراجع عما أنت فيه؟
3: صدقني صدقني إني تبت، وأعاهدكما وأعاهدكما على ذلك. فدعاني فدعاني أذهب إلى حال سبيلي.
1: لقد وعدت يا أبا ثعلبة، ووعد الحر دين، فاذهب ولا تعد لمثلها، وإن كنت سلمت هذه المرة فلن تسلم في غيرها.
3: جزاكم الله خيرا، وأنا لكما من الشاكرين.
0: يا أبا عقيل، كان الأجدر أن نأخذه معنا ونسلمه إلى الوالي.
1: معك حق يا أبا يحيى، لكن رحلتنا ربما تطول، فكيف نأخذه وهو مقيد اليدين والقدمين؟ وكذلك فإن الرجل عاهدنا على ألا يعود لقطع الطريق، فإن كان صادقا فقد ساعدناه على التوبة، وإن كان كاذبا فإن ربك لبالمرصاد.
0: صدقت يا أبا عقيل، وعلى أي حال فإن الليل قد انقضى ونحن مع هذا الرجل طوال الوقت، وها هو الخيط الأبيض يتبين لنا من الخيط الأسود من الفجر، فلنوقظ باقي الرجال لنواصل رحلتنا.
1: الحمد لله الحمد لله أننا وفقنا بالعثور على أرض واسعة تصلح لقبيلتنا يا أبا يحيى. هيا هيا استريحوا هنا يا رجال، وأقيموا خيامكم، وسأعود أنا وأبو يحيى لنأتي بالقبيلة.
0: انظر يا أبا عقيل، انظر، هناك جمع من الناس ومعهم الشيخ عبد الرحيم، يمسكون بأبي ثعلبة. تعال نقترب ونستجلي الأمر.

0: تبت على يديك قبل يومين فهم لا يصدقونني.
1: كيف تبت قبل يومين وقد أمسك بك اليوم رجال الوالي وأنت تسرق وتقطع الطريق على الآمنين؟
2: إذا كان كذلك فإنه يستحق العقاب يا شيخ عبد الرحيم، فهو رجل كاذب ومخادع.
1: لقد حكم عليك بقطع يدك جزاء أعمالك السيئة وفررت قبل تنفيذ الحكم، وأمسك بك أبو عقيل وأنت تسرق فخادعته وكذبت عليه ووعدته ألا تعود، فلو تدخل بعد أن عرف عنك عدم التوبة لكان كالرجل الذي أدخل يده في جحر الصيد فلدغته حية ثم أدخلها ثانية فلدغته. وإن الحكم الذي صدر عليك قبل ذلك لم يصدر إلا بعد أن عاهدت على التوبة ثم عدت إلى السرقة ثم أذنبت بحق الله وبحق العباد وبحق نفسك، وهذه المرة فإن دموعك وتوسلاتك لن تخدع أحدا، وإلا كنا كالرجل الذي لدغته الحية مرتين. وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: هل النصر مضمون؟ هل هناك حالات لا يمكن أن يتخلف فيها النصر؟ هذا السؤال نعم له إجابة، وله إجابة من القرآن الكريم. هناك شروط إذا تحققت الله سبحانه وتعالى وعدنا أنه لن يخلفنا الميعاد، وأن النصر سيتحقق لنا بشكل مضمون. هذه الشروط محددة في القرآن الكريم ومذكورة بالتفصيل. دعونا نفكر بهذا السؤال، ودعونا نستلهم الجواب من كتاب الله تعالى. متى لا يتخلف النصر أبدا؟
5: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
4: النصر لا يتخلف إذا توفرت شروط النصر. هذه الشروط ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ويكرر هذا المعنى، معنى أننا إذا نصرنا الله سينصرنا، في قوله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن بالإيمان بنصرة الله، بالتوكل عليه وحده، هذه كلها شروط عندها لن يتخلف النصر، لن يتخلف النصر أبدا. وفهم الصالحون على مدى الزمان، شوفوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يرسل الجيوش كان يوصيهم بأقوى وسائل النصر، فيقول مثلا، يقول لسعد رضي الله عنه، يوصيه هو وجنوده، فيقول: عليكم بالتقوى، فإن تقوى الله أفضل العدة، أفضل سلاح، وأقوى المكيدة في الحرب. هي أقوى سلاح، أقوى المكائد، لأنك تسلمها لله، ومن يستطيع أن يواجه الله عز وجل. ثم يضيف الله سبحانه وتعالى شروطا أخرى، فيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن الإيمان الحقيقي الصافي، الإيمان الصافي شرط عندها لن يتخلف النصر. طبعا أضاف شرط رئيسي كبير للأسف اليوم الأمة خالفته كثيرا، وهو عدم موالاة أعداء الله وبالذات اليهود والنصارى. الموالاة الولاء هذا لها معنى باختصر جدا، الولاية والولاء معناه المحبة والنصرة. فلا يجوز موالاة غير المؤمنين، لا يجوز موالاة غير المؤمنين، واشترط الله سبحانه وتعالى هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الولاية لله عز وجل وللمؤمنين وليس لغيرهم، وكرر هذا في آيات كثيرة وجعلها قانونا عاما. يقول الله عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما في أحد ينصرهم. سنة الله، سنة الله يعني قانون الله عز وجل، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن متى لا يتخلف النصر؟ عندما يكون هناك توحيد صافي، وهناك عمل صالح، وهناك عبادة خالصة لله عز وجل، وتوكل على الله وحده، وعدم موالاة غير الله عز وجل والمؤمنين، والثبات عند الابتلاء، عندها لا يتخلف النصر أبدا.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

الرعد فامضي واقصفي تحيي النفوس ومجدها صاغته نار الأحرف. الله أكبر يا جموع بدربك امضي واهتفي لا حل إلا بالجهاد وناره والمصحف.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تلاوة قرآن.
2: إنك أنت السميع العليم.
0: هداية الرحمن.
1: هداية الرحمن.
3: لما يتكبر الإنسان؟ لما يطغى؟ لما يسوف؟ والقبر صندوق العمل.
0: عذب الألحان.

0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.
1: لكل لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان
1: لكل لبنان لكل لبنان لكل لبنان لكل لبنان
0: عبر الموجات التالية
1: عبر الموجات التالية عبر الموجات التالية
0: 99.3 ميجاهرتز اف ام
1: 99.3 ميجاهرتز اف ام
0: 105.3 ميجاهرتز اف ام
1: 105.3 ميجاهرتز اف ام
0: 103.5 ميجاهرتز اف ام
1: 103.5 ميجاهرتز اف ام
0: صوت الحق
1: صوت الحق
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزٌ

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: جادك الغيث حبيبي إذ هما وسق الغيث مراعي المقلي، يوم كنا والهوى ثالثنا، قد صفى مشربنا من منهلي، وفراشات زهت ألوانها، زفت الحب بفجر مخملي، وزهور الروض يندى ثغرها بابتسامات سرور مذهلي، وعطور الورد فاحت تكتسي روضتي منها بأحلى الحلل، وطيور حائمات زغردت بأهازيجك لحن ثملي، وابتسامات الهوى قد أينعت فشفت بالنفس سقم العلل. يا ربيعا مر بي أذكره، في فؤادي رسمه لا ينجلي، هاجني الشوق نهيرا يحتوي، سنوات العمر يسقي أملي. يا زمانا قد تعفى وانقضى، جادك الغيث بشهد العسلِ.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
3: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وعبر هذا الأثير الطيب ما زلنا في وافى ربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا وما زلنا في معجزات الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته كلام الحيوانات وطاعتها له صلى الله عليه وسلم، فمنها سجود الجمل وشكواه إليه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنى عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش النخل والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل الحائط أي الحديقة والجمل في ناحية، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. فقالت الأنصار: يا رسول الله، قد صار مثل الكلب الكلب، أي صار مفترسا وهائجا، وإنا نخاف عليك صولته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه. سبحان الله العظيم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كان قط، حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن أحق، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية أخرى لمسلم أن الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد جاء مسرعا مسرعا حتى جعل مشفره تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ناولوني خطاما، أي آتوني حبلا، فخطمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه ما من شيء بين السماء والأرض إلا يشهد أني رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بل كانت بعض النوق تشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله أصحابها بها. ومن ذلك ما أخرجه الإمام ابن شاهين عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن فذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكن، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. قال في المصابيح: هذا حديث صحيح. سبحان الله العظيم. علمت الجمال وعلمت النوق أن الرحمة عند من قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنها أيضا سجود الغنم له صلى الله عليه وسلم، فيما ثبت عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار، ومعه أبو بكر وعمر، ورجل من الأنصار وفي الحائط غنم فسجدت له، فقال أبو بكر: يا رسول الله، نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. ومنها كلام الذئب بين يديه صلى الله عليه وسلم، ورواه كثير من الصحابة، وقد شهد الذئب للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي، أي أدركه الراعي ليخلص منه الشاة، فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه، أي جلس الذئب على ذنبه، وقال الذئب: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: يا عجبا، ذئب مقع على ذنبه يكلمني بكلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، ثم خرج فقال للأعربي: أخبرهم. فأخبرهم. رواه الإمام أحمد. قال القاضي عياض: وفي بعض الطرق عن أبي هريرة قال: الذئب أنت أعجب مني واقفا على غنمك، وتركت نبيا لم يبعث الله قط أعظم منه عنده قدرا، قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم، وما بينك وبينه إلا هذا الشعب، فتكون في جند الله. قال الراعي: من لي بغنمي؟ قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع. فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى، وذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد إلى غنمك تجدها بوفرها. فوجدها كذلك، وذبح للذئب شاة منها. ومنها كذلك حديث الغزالة، رواه كثير من أئمة الحديث من طرق يقوي بعضها بعضا. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحراء من الأرض، إذا هاتف يهتف: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله. فالتفت فإذا ظبية مشدودة في وثاق، وأعرابي منجدل في شملة نائم في الشمس، أي صاد هذه الظبية والأعرابي نائم. فقال: ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي ولي خشفان في ذلك الجبل، أي صغيران، فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع. قال: وتفعلين؟ قالت: عذبني الله عذاب العشار، أي صاحب الضريبة، إن لم أعد. فأطلقها فذهبت ورجعت، فأوثقها النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه الأعرابي وقال: يا رسول الله، ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية. فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا، وهي تقول، تضرب برجليها الأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكذلك ما كان من فعل داجن البيوت، وهو ما ألفها من الحيوان كالطير والشاة وغيرهما. روى قاسم بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها عن والديها قالت: كان عندنا داجن، فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وثبت مكانه، فلم يكن يجيء ولم يذهب، وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب. وكذلك نبع الماء الطهور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف المياه، فقد روى أحاديثه جماعة من الصحابة، منهم أنس وجابر وابن مسعود وابن عباس في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنس، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع يده في ذلك الإناء، فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم. قال: قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا 300. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة تبوك، عندما نقص الماء على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ففي الصحيحين قال: عطش الناس أيضا يوم الحديبية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، وجهش الناس نحوه، أي التجأ الناس إليه، فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما عندنا ماء نتوضأ به ولا نشربه إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، يقول: فشربنا وتوضأنا. في رواية قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000 رجل توضأوا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وشربوا منه. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه، فإن كان فعل لموسى عليه السلام أن يضرب بعصاه الحجر فانبجست منه 12 عينا وقد خرج الماء من الصخر، فقد خرج الماء من أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك من بركاته وإكرامه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل سهمه في البئر فيفور البئر بالماء تبركا بسهم النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عباس رضي الله عنه وروى أيضا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وأصابت الناس سنة شهباء، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وقف أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، أي لا نرى في السماء غيمة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما، أي يديه بعد الدعاء، حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى، أسبوع كامل متواصل من المطر. وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، أي مستديرة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود الذي كان مبعثه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تكثير الطعام وبركته بين يديه. حدث جابر رضي الله عنه في غزوة الخندق قال: فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي جوعا، فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج، فذبحتها وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، أي تكلمت معه سرا، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة وطحنا صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك، أي 2 أو 3. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق 3,000 رجل، إن جابر صنع سؤرا فحيها لا بكم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا يخبزن عجينكم حتى أجيء، أي لا تصنعوا شيئا بالطعام، لا من عجين ولا من لحم حتى آتي أنا. ثم جاء صلى الله عليه وسلم فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، أي دعا بالبركة صلى الله عليه وسلم، ووضع عليها شيئا من ريقه الطيب، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1,000. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو، كما رواه البخاري ومسلم من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيما تكلمت من كثرة الماء أو كثرة الطعام أو كثرة البركة برسول الله صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كثيرة، وما ترى طريقا من طرق المدينة ولا بابا ولا قبلة إلا وعليها من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رحمته. نسأل الله أن يجعل فينا شيئا من بركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يمدنا بمدد من عنده كريم، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولمن سمعنا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد.
1: يا ربي صل على محمد
2: وافى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعياً البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن ماذا حدث مع المسلمين مع النجاشي. بالأمس كنا نقول إنه عمرو بن العاص قال لي لصاحبه قال له أنا بكرة حقول له كلام للنجاشي أخليه يستأصلهم ويقتلهم كلهم. فقال له صاحبه قال له لا تقول، ترى هدول برضو أهلنا وأبناءنا وأبناء عمومتنا. فقال له لا إلا حقولهم. جاله تاني يوم قال له يا أيها الملك إنهم يقولون في مريم العذراء البتول يقولون فيها قولا عظيما. فطبعا أرسل إليهم، يعني هو إيش القول اللي يقولوا لازم يسمع منهم. فأرسل إليهم برضو جعفر بن أبي طالب قال إحنا حنقول الصدق كائنا ما كان وليقضي الله ما يشاء. فلما قالوا له فقال لهم أنتوا إيش بتقولوا فيه؟ فقالوا له إحنا بنقول إنه هي مريم العذراء البتول وعيسى هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وليس ابن الله. لاحظوا إنه هم كانوا بيقولوا إنه هو ابن الله. فقال إحنا لا ما نقول إنه هو إنه هو كلمة الله ألقاها إلى مريم. أخذ النجاشي عود من الأرض وصار يرسم، رسم خط على الأرض. قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، يعني بالضبط زي اللي أنت قلته هو عيسى ابن مريم بهذه الطريقة. فتناخرت البطارقة. إيش يعني تناخرت؟ يعني عملوا صوت كده كأنهم كلهم اعترضوا على أنه أنت كيف تقول عليه أنه هو عبد الله وكلمة الله هو المفروض أنه يكون ابن الله. فقال لهم وإن نخرتم حتى لو عملتوا أي صوت والله ما عدا هذه الكلمة. بعد كده قال لهم إيش كلمة؟ قال لهم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. شيوم اللي هي بلسان لغة الحبشة يعني آمنون. من سبكم غرم. صار يكررها ثلاث مرات وقال ما أحب أن لي دبرا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم. الدبر معناته اللي هو الجبل بلسان الحبشة، إنه لو يكون عندي جبل من ذهب وأنا آذيكم. وقال لي للحاشية حقهم ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لها بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. هذا سبحان الله العظيم، لأنه في قصة النجاشي تقدروا ترجعوا ليها لكتاب سيرة ابن هشام عشان تتعرفوا على كيف النجاشي اتغير وإيش حصل له وكيف رد الله له ملكه. طبعا خرجوا من عنده خائبين الاثنين اللي هو عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. في بس بقية قصة نكمل لكم، هي إنه النجاشي أسلم. طب كيف كانت قصة إسلامه؟ إنهم كانوا قرروا إنهم يخرجوا عليه، طبعا قصة طويلة. فحط النجاشي إنه هو مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حطها في ورقة في داخل ملابسه. فجاء قال لهم أنتوا تؤمنوا؟ قالوا له أنت أسلمت. قال لهم أنا ما أسلمت، أنتوا إيش تقولوا؟ فقالوا له إحنا نؤمن إنه عيسى ابن مريم، يعني عيسى ابن مريم هو ابن الله. فقال لهم وأنا أؤمن بإنه عيسى هو ما هو موجود في صدري، وأشار على إيه؟ على صدره. سبحان الله العظيم إنه هو كان مسلم. طبعا حتى لما مات النجاشي والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة صلى عليه صلاة الغائب. هنا رجعوا مقبوحين ومذمومين وأقاموا بخير جوار المسلمين هناك. طيب نتركهم الآن في الحبشة هناك وخلينا نرجع مكة ونشوف إيش صاير في المسلمين في مكة، لأنه في قصص جميلة لازم نتعرف عليها. أول شيء من ضمنهم طبعا عتيبة بن أبي لهب أتى يوم للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أكفر بالنجم إذا هوى وأكفر
بالذي دنا وتدلى ويكفر هو والعياذ بالله، وتسلط بالأذى على رسول صلى الله عليه وسلم وشق قميص رسول صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم. طبعا البصاق ما جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه. تعرف إيش صار فيه؟ خرج في تجارة، طيب، وهو عارفين، تخيلوا انتوا، هم عارفين انه الكلمة اللي يقولها رسول صلى الله عليه وسلم حتقع فيهم، ولو دعا عليهم الرسول عارفين انه حتصير فيهم. يا جماعة امر غريب، يعني يحاربوه ويكذبوه ويؤذوا وعارفين انه كلامه صح، امر غريب سبحان الله العظيم. هذا عتيبة خرج مرة بمدينة الزرقاء في الشام، وكان خارج في تجارة، فقال لهم حطوني في النص بينكم، لأنه عارف أنه الدعوة حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتصيبه. حطوه في النص بينهم وأحاطوا بهم كلهم وناموا. في تلك الليلة جاء الأسد وصار يشم، طبعا الأسود كانت موجودة أيامها، فقام صار يشمهم كلهم ألين وصل عند عتيبة وأكله. فتخيلوا أصابته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قبل ما ينام قال لهم إنه محمد دعا علي وهو بمكة وأنا بالشام، حافظوا علي، ولكنه قتله وأكله الأسد سبحان العظيم. فعارفين إنه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تصيبهم. عقبة بن أبي معيط مرة جاء ووطئ على رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة. طب في ناس يقولوا طب كيف تسير، كيف ربنا يخليه؟ عشان ربنا يورينا انه ترى كل انسان ممكن يجيله الاذى، وكيف سيدنا رسول الله صبر. فلما وطأ حتى كادت عيني الرسول صلى الله عليه وسلم تبرزان من شدة وطأته، مع انه ابو جهل شوفوا كيف ربنا نجاه، لكن عشان يورينا الله سبحانه وتعالى. ايضا كانوا بيعملوا اشياء ويأذوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، من ضمنها عبد الله بن عمرو بن العاص قال لهم حضرتم انتم جاءنا، يعني اجتمعوا كلهم في الحجر فذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما راينا مثل ما صبرنا عليه من امر هذا الرجل، ترى احنا صبرنا عليه كثير، ويعني زاد عليهم. هم بيتكلموا فيه طلع الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، فصار يمشي حتى استلم الركن بيطوف، فقاموا غمزوه ببعض القول، يعني بان في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم انه اتألم من كلامهم وإذائهم. لما مر بهم الثانية برضو صار يغمزوا ويستهزئوا به، لما مر بهم الثالثة فقام برضو غمزوا. بعد كده التفت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالهم أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. طبعا ترى هم خافوا، فيقول لك أخذت القوم كلمته، ما في واحد فيهم إلا كلهم كأن على رؤوسهم الطير وسكتوا، حتى كانوا حاولوا إنهم يهونوا عليه، فقالوا له انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. فلما جو تاني يوم برضهم قالوا إيش بني، إحنا سكتنا أمس، ليه سكتنا عليه؟ فوثبوا إليه وثبت رجل واحد، وصار هذا اللي يجر من هنا واللي يجر من رداءه، وأبو بكر يبعدهم عنهم ويقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فانصرفوا عن هذا. كان أشد الأشياء اللي أتعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأشياء اللي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنه جاله مرة واحد من قريش، فقال له أنا أبغى أقول لك في أشياء، أبغى يعني أستشيء أعرض عليك أشياء، شوف أنت إيش ترد علينا فيها. فقال لهم هاتوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغى يعني يفرح إنهم والله أنتوا إيش حتعرضوا علي. غدا إن شاء الله نعرف إيش الأشياء اللي عرضوها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة اللي هيسمعها بقلبه هيتعلق قوي ببيت ربنا، وأنا بوجه الكلام ده لنفسي ولكل واحد بيسمعني، رجالة وستات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. شرح الهدية. تصور معايا كده، تضيت في بيتك ورحت عشان تصلي في الجامع، بينك وبين الجامع مثلا 100 خطوة، 100 خطوة يعني الجامع يعني في نفس الشارع اللي انت ساكن فيه، هتمشي 3 دقائق للجامع. كل خطوة انت بتخطوها خطوة ربنا بيسامحك عن خطيئة، عن ذنب من ذنوبك اللي عملته في حق ربنا سبحانه وتعالى. وخد بالك، اكنك كل خطوة بتستغفر ربنا عن ذنب، فكل خطوة ربنا بيسامحك، ولو ربنا سامحك يوسع عليك في رزقك. مش ربنا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين؟ فرزقك بيتوسع مع كل خطوة بتخطوها للمسجد. ومع الخطوة التانية النبي بيقول: وخطوة يرفعه الله بها إلا رفعت له بها درجة. عارف معنى الكلام إيه؟ إحنا في الدنيا الفنادق يقولك ده فندق 2 نجمة وفندق 3 نجوم فندق 5 نجوم، والفرق بيبقى كبير في مستوى الخدمة والرفاهية اللي فيها. سيدنا محمد بيقول: درجات الجنة ما بين الدرجة والأخرى ما بين السماء والأرض. يا نهار أبيض، يعني أنت الدرجة والدرجة، أنت بتاخد 100 خطوة مثلا للمسجد، كل خطوة بترفع درجة في الجنة، مستوى تاني ورفاهية تانية ونعيم تاني. كل ده وانت لسه أصلا ما صليتش، أنت بس ماشي للمسجد. ولما تخش بيت ربنا وتصلي الصلاة، أول ما تخش تبدأ الملائكة تصلي عليك. صلاة الملائكة دعوة بالمغفرة والرحمة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. انت عارف يعني ايه ملك من الملائكة المقربين بيدعي لك؟ تعرف قد ايه دعوات الملائكة التي لا تعصي الله مستجابة؟ انت مدرك انسان عنده كرب وهم، الملائكة بتقول: يا رب صب عليه الرحمة صبا وهو في بيتك يا رب. وشوف النبي يقول ايه في اخر الحديث: ولا يزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. دخلت مثلا تصلي السنة او تحية المسجد وقاعد مستني الفرض، قاعد 5 دقائق 10 دقائق، كل ده اكنك في صلاة والملائكة بتدعي لك وبيجري عليك ثواب الصلاة. وكل ده اضربه في 27 ضعف لو كنت بتصلي في بيتك. انا اصلا نسيت كم الهدايا اللي جوه الهدية دي، نسيت كم الثواب من كتر الثواب اللي في صلاة المسجد وفي الخطوات المسجد وفي صلاة الملائكة عليك ودعوات الملائكة ليك. كل ده لو رحت صليت فرض واحد بس في بيت ربنا. ليه الهدية الكبيرة دي يا رب؟ رقم واحد، أول فكرة جت في بالي، ربنا عايزك تتعلم كرم الضيافة في بيتك. لما تروح بيت ربنا بتطلع بالثواب الكبير ده، لأن اللي بيروح بيت ربنا بيبقى ضيف الرحمن، واللي بيزور ربنا لازم ربنا يكرمه. كأن ربنا بيقول لك: واللي يجي بيتك أنت كمان خليه يطلع من بيتك مبهور بكرم الضيافة. خليك كريم، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فربنا بيكرمنا ازاي في بيته، واكرم انت كمان على قد ما تقدر. الحاجة التانية، ربك عايزك تتعلق ببيته، بيت ربنا اللي فيه الذكر، بيت ربنا اللي فيه الصحبة الصالحة، بيت ربنا اللي فيه السكينة والقرآن. اتعلق ببيت ربنا وما تبقاش هاجر للمساجد. سيدنا النبي كان دايما يحب يقعد في المسجد، خلص شغلك واجري صلي الصلوات في المسجد على قد ما تقدر، وخليك من أهل المساجد، تبقى من أهل هدايا الرحمة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني، في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا

0: برحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميزٌ

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: كانت العيشة عيشة، كل يوم والتاني نفس القصة. تعبت
1: والله يا عيني. مش عاجبك الباب بفوت جمل واثنين وثلاثة؟
0: مدام هيك هيني طالعة ومش رح أرجع بالمرة. المرة الماضية رجعت بس لأنه عمي طلب مني.
1: على وين؟ على وين طالعة؟ بدك تطلعي اطلعي لحالك بطولك. بنتك تضل عنا، احنا اهلها واحنا اولى فيها.
0: ما تقدريش تحرميني منها لان القانون اصلا معي.
1: وكمان صرت تفهمي تتكلمي بالقانون؟ ما نسيت انك متعلمة وبنت جامعة. هيك علمتك الجامعة ترد علي الكلمة بمية؟
0: مش مجبرة طول اليوم انا اللي ارتب واعمل كل اشي وتروحي تطلعي لي شغل من تحت الارض؟ كل الوقت بطبخ وبنفخ وبشيل وبحط. التعبت.
1: مش عاجبك يا هدى؟ الباب بفوت جمل، والبنت رح اخدها منك برضاكي ولا غصب عنك، ورح تضل معنا. يعني رح تضل معنا؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. مين حكالك يابا؟ كيف عرفت؟
3: والله كنا في الشارع فجأة وقع ونقلنا على المستشفى.
2: والله أنا ملاحظ من يومين مشتلق عليه، شكله تعبان هيكت، وكل ما أسأله وش مالك ما بيحكيش، بقول أنا بخير كويس.
4: هذا اللي صار.
2: الله يعينه الله يصبره. هذا كله بسبب حصنه على فارس.
4: يا ريت فارس، بس عرفت إنه ابن أحمد ماخد ديون كتير من الناس والعالم بطالب أبوه.
2: وأحمد وينه؟ إلي أسبوع ما شفتوش.
4: سكر محل الخياطة وهاجر على بلجيكا وساب أبوه يتبل بمشاكله.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلاقيه المسكين ما تحمل.
4: أعطوه أدوية كتير. والله ما أنا ذاكر من اسمها إشي.
2: طب خلينا نروح نطمن عليه.
4: عمال جاي من عنده. أنت خبر أهله بطريقتك وهين رايح ألبس بوصلك لعنده.

0: اسمعي يا خالتي ام محمد، اليوم هدى داخلت بالمحاضرة وطلع ضغطها كتير عالي.
1: هدى بنتي؟ مالها؟
0: لا لا لا تخافي، وأمانة عليك لا تحكي اني انا اللي حكيت لك، لانها وصتني ما اجيب لك سيرة.
1: ما هي الله يهديها، لا بتاكل مثل الناس ولا اشي، ولا حتى بترضى تحكي لي اشي. يا حسرتي عليك يا هدى. دير بالك يا الاء، هذه صاحبتك وانت بتحبيها، امانة ديري بالك عليها.
0: هدى، هدى مو حبيبتي وبس، هي اختي وروحي. ربنا يسهل يا رب. والله يا خالتي يا محمد، ربنا بس اللي بيعلم بمعزتها قديش بقلبي.

0: صحيتي بنتك يا هدى، صحت ابني من النوم. ولك اسكتي اسكتي. وليش تضربيها انتي؟ هي مش عيشة هادي، خليها تسكت. طب وليش تضربيها؟ بقولك ليش. البيت بيتي، ما تعليش صوتك عليا. مش عاجبك ارجعي عبيتك يا أرملة.
1: أنا أرملة، بتعيريني يا وداد؟
0: آه أرملة. هي
1: البيت بيت أهلي، اللي فيه زي ما فيه لمحمد كمان.
0: أي الواحد دوب مكفي بيته ودوب متحمل حاله. روحي مع 60 داهية.

0: طيب يا دكتور قول لي وقتش بتطلع بالسلامة؟
1: يا جماعة بخبيش عليكم، حالته كتير صعبة ومش مستقرة، وأحسن إشي إنه ضل في العناية المركزة.
0: من أول ما وقع جبته هنا على طول.
1: إحنا بنعمل اللي علينا، أعطينا العلاج اللازم وهيو في العناية، وحطنا له طبعا مدوب للجلطة ومسكن، والباقي على الله، إن شاء الله بتحسن.
0: إن شاء الله يا دكتور. طب بنفع نشوفه هالجيت؟
1: صعب اليوم. رجاء ياريت تخلو المكان بالإذن عشان بدي أشوف باقي المرضى.
0: إذنك معك يا دكتور. تعال يا أبا نقعد هان نشرب عصير علشان تروق دمك، هلكك الدرج. أنا عارف عليهم على هالمستشفى، المفروض لسنصير يكون مفتوح.

0: متى مروح بابا من المستشفى؟ والله اشتقنا له، اشتقنا له كتير.
1: والله ما انا عارفه يا الاء، مش عارفه ليش كل هالمصايب اجت علينا مره واحده. الله يستر، الله يستر يا رب.
0: ربنا يهديه لاحمد. شو استفاد من كل هذا؟ سابنا بالازمه وترك البلد. لا، والاصعب من هذا كله الدكتور قال عن بابا لو عاش حيعيش مشلول. مش متخيله يا ماما، مش متخيله، مش قادره استوعب، مش قادره استوعب اللي بصير فينا.
1: اخ يا حسره قلبي، اخ يا حسره قلبي. تحكيش هيك، تفوليش عليه، بضل اخوك. ربنا يطلع ابوك بالسلامه. ادعي لهم، ادعي لهم من كل قلبك.

0: يا رب يطلع بالسلامة. كثير كويس عمي أبو فارس، يا رب يطلع بالسلامة.
1: هذا امتحان من ربنا ولازم نصبر ونتعلم.
0: إن كان امتحان فأنا تعبت.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: أوه، صار لازم أزورهم بالبيت، عمتي وألاء هناك فلازم أروح.
1: بكرة بنروح يا ماما، الوقت اتأخر.
0: طيب يا ماما، بكرة من الصبح إن شاء الله.
2: هدان، هدى وين؟
3: رجعت عدارها.
2: أهلين، هو أنا رجل كرسي ولا كيس حلبة؟
3: وشو دخلني لحالها طلعت؟
2: كيف راحت؟ هي نسيت أنها طردت من البيت؟
3: طيب إيش رح تعمل معها؟
2: مش شغلك.
3: طيب بس تحكيش إنه أنا اللي حكيت لك.
2: مش رايق لك.
3: إن شاء الله بدك ترجعها.
2: هذا مش شغلك.
3: أي والله الواحد ما هو ناقصه، ما صدقت ترجع.
2: وده مش رايق لك، اطلع من راس الجريل.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ونتناول السلامة من الغرور. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى ذو الجلال والإكرام، الحكم العدل. والتخلق باسم الله ذو الجلال والإكرام هو بأن يكون الإنسان متوسطا في كل شؤونه، عندها يسلم من الغرور، فلا يكبر الأمور أكبر من حجمها الحقيقي، ولا يصغرها أصغر من حجمها. والتخلق باسمي الله الحكم العدل هو بأن يكون حاكما بالعدل، أي الاعتدال على نفسه وقلبه وروحه وعلى غيره وعلى أحكامه وعلى أعماله وعلى ما يعرض عليه من أمور. هل سئمت من ملاحقة السراب؟ هل تعيش وهما يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب؟ هل تضيع من عمرك الأيام والسنين، الفرص والمال، الوقت والأحباب؟ تضيع كل ذلك في محاولة اللحاق بهذه الأوهام؟ هذا هو الغرور. الغرور أو الاغترار وهم يحمل الإنسان على فعل ما يضره، لأنه يوافق هواه حيث يميل إليه بطبعه، وهو مبني على تكبير الأمر أو تصغيره، تعظيمه أو تحقيره أكثر من حجمه وقيمته، فيخدع إذ ذاك الإنسان. يجب علينا ألا ننسى أن الله سبحانه وتعالى نصحنا فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المغتر يرجو النفع من المحل الذي لا يأتي بخير، ويبالغ في تقدير حجم إمكاناته وقدراته. فالمرأة المغترة بجمالها التي تظن أنها جميلة أكثر مما هي عليه في الواقع، إذا جاءها من يخطبها رأته قبيحا لا يماثلها جمالا، فترفضه حتى لو كان في الحقيقة مناسبا لها. فالغرور يزين الخطأ للمغرور فيجعله في عينيه صوابا. المغرور يتكاسل عن السعي والعمل كالطالب المغرور بعقله، هو مغتر لأنه ضمن النجاح فغفل عن اكتساب مقومات النجاح بالدرس والاجتهاد، وإذ ذاك ربما يرسب. وهناك من اغتر بالله، أي تمنى على الله أماني خاطئة، فيقول مثلا: أنا لا أصلي ولكن الله غفور رحيم. والغرور هو الذي أوصل هذا الإنسان للتساهل في أمور الدين وغلبه هواه فاتبعه. أيها الأحبة، كل إنسان متهور يمارس رياضات ويتحمل المخاطر ويسيء حساباته هو إنسان مغرور، مغرور بنفسه وبانتفاخ عضلاته، لأنه معتمد على قدراته التي لا ينالها إلا بالإمداد الإلهي، أو هو مغتر بتشجيع أصدقائه، وهذا منتهى الغرور، لأنه يعتمد على قوى غير حقيقية. الإنسان المتواكل والمتشائم أيضا اغتر بطريقة سلبية، فيأس قبل أن يحاول، لا يثق بنفسه ولا يوظف قدراته في إنجاز عمله، ويجد دائما مبررا للتقاعس وللتكاسل وللقلق، فيتوقف عن العمل والاجتهاد والسعي، فيدخل الغرور صاحبه في الاكتئاب ويقول: كيف أشتري بضاعة لأتاجر فيها؟ لعلها لا تلقى من يشتريها فتكسد وأخسر مالي. هو لا يعلم بأن كل عمل في هذه الحياة هو مخاطرة، وعليه أن يسعى في ميادين الحياة مكافحا، وأن من واجبه التوكل على الله. قال تعالى:
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صور عديدة ومشاهد تبدي لنا الغرور على شكل إنسان، فهلا تأملنا في آفات هذا الخلق السيء؟ والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم مستمرون معكم

0: مع كل لحن جميل.
1: الحق تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق.
1: بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و105.3 و90.5 ميجا هرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل وإياكم لنستمع لهذه الأنشودة، وهي ستكون مهداة من المستمع الأخ أبو ياسر، يهديها إلى إخواني في حركة التوحيد وأيضا إلى جميع المستمعين.

0: الصوت
1: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
2: إذن مستمعينا الكرام، نحن في هذه اللحظات ننتقل لنكون مع هذه الأنشودة التي طلبتها الطفلة زهراء عبد الرحمن وتهديها إلى والديها ولجميع المستمعين، وهي طبعا بعنوان كنت أعدي مرة. إذن نستمع إليها.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل مستمعينا الكرام إلى أنشودة رب أكرم والدي. طبعا هذه وردتنا ضمن رسالة من المستمعة أسماء عبد الرحمن إزال الضنية. طبعا هذه تحية لأهلنا في الضنية. في رسالتها كتبت: أهديها إلى أسرة الإذاعة وإلى والدي، وأن يمد الله له بالعمر المديد، وأطلب من الله أن يرحم أمي رحمة تملأ ما بين السماوات والأرض، طبعا هي وجميع المسلمين.

مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

إذن مستمعينا الكرام، نحن في هذه اللحظات سنكون مع أنشودة راجعة عز. هذه الأنشودة طلبتها المستمع علين وتهديها إلى جميع المستمعين وإلى المجاهدين في فلسطين ولبنان.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مستمعينا الكرام، سننتقل أيضا في هذه اللحظات لنكون مع هذه الأنشودة طبعا والتي تحاكي فلسطين وغزة، وستكون مهداة من المستمع سيما إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل مستمعنا الكرام وما زلنا في فلسطين مع نشيد رجال الأنفاق. طبعا هذه النشودة طلبتها الأخت هناء وتهديها للمجاهدين في فلسطين ولأسرة البرنامج وجميع المستمعين.

0: معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام لنكون مع أنشودة إلهي واسع الكرم. هذه ستكون مهداة لجميع المستمعين، جاءتنا من الأخ المستمع جمال وأيضا من الأخ عدنان. إذن سنستمع إلى هذه الأنشودة.

0: فقضها.
1: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
2: مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات نستمع إلى نشيد إيدي بإيدك نحمي الأقصى. هذه رسالة وردتنا من الأخ جهاد يهديها إلى جميع المستمعين، ويخص بالذكر أهلنا في غزة الصامدة.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل لنستمع إلى أنشودة سوف أعود يا أمي. ستكون هي مهداة، هذه الأنشودة مهداة من المستمع مسلمة وإلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: أيضا في هذه اللحظات سننتقل لنكون مع أنشودة حبيبي محمد. هذه رسالة وردتنا من المستمعة رنا مراد، تهديها إلى أسرة الإذاعة وإلى جميع المستمعين.

عرفت. نستمع مستمعينا الكرام إلى هذه النشودة وهي هدات من المستمع محمد حيدر حفيد الشيخ عادل أبو شنب رحمه الله، وستكون هدات منه إلى روح جده رحمه الله

دائما أبدا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. مستمعينا الكرام، هكذا استمعنا إلى أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في هذه اللحظات طبعا سنبقى مع الأهداء الأخير الذي طبعا من برنامجنا إنشاد، ومعه نصل إلى ختام هذه الحلقة بإذن الله تعالى. ستكون هذه الأنشودة أنشودة قدس أشم أرفع، ستكون مهداة من المستمعة إلهام صقر من عكار، وأيضا ستكون مهداة كذلك من الأخ أبو محمود المل. ومعها مستمعي الكرام وصلنا إلى الختام، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

تابع برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عبد الواحد ابن زيد قال: حاتم بن سليمان: شهدت عبد الواحد ابن زيد في جنازة حوشب، فلما دفن قال: رحمك الله يا أبا بشر، فلقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم. رحمك الله يا أبا بشر، فلقد كنت من الموت جزعا. أما والله لئن استطعت لأعملن رحلي بعد مصرعك هذا. قال ثم شمر بعد واجتهد. أنتم تعلمون أيها الإخوة، ضمن التصور الإسلامي أن حياتنا على هذه الأرض هي مرحلة، وأن حياتنا الدائمة هي هناك. لا، هذه شرائع السماء كلها جاءت بالإيمان باليوم الآخر، كلها جاءت بالحياة بعد الموت، لكن الأيديولوجيات الوضعية لا تحدثك أبدا عما بعد الموت، حديث كله عن هنا، بل إن بعضها تسكت. الأيديولوجيات الوضعية بعضها تسكت عن الآخرة، هي ما العلاقة بالآخرة، هي علاقة كيف أنت بدك تعمل هون، كيف تتعلم هون، كيف تنتج هون، كيف تجيب فلوس هون، كيف تساعد الآخرين هون، كيف تحيا حياة مريحة هنا، وتسكت عن الآخرة. لكن بعض الفلسفات الوضعية لا، هي تنكر ما بعد الموت، تقول لك الحياة مادة ولا إله، ما في شيء عالم ما وراء الطبيعة غير موجود، كل ما لا تراه عينك ليس موجودا. أنتوا الآن موجودين لأني شايفكم، والمذياع موجود لأنه شايفه، والطاولة موجودة لأنه شايفه. أما تجي تقول لي في جنة، وينها؟ خدني عليها، إذا شفتها بقول لك في جنة، أؤمن بالجنة. أخي ما ما ما ما رأيناها ولا رأها أحد، إذن غير موجودة. تجي تقول لي في نار، وينها؟ خدني عليها، بآمن. ما بشوف، ما بآمن. في الله، وينه؟ فرجيني إياه لشوف. إذا أريتني إياه بآمن، إذا لمسته بآمن، إذا سمعت صوته خلي حاكيني، إذا سمعت صوته بآمن. أما لا بسمع ولا بشوف ولا بأرى ولا بالميس، ما فيش، ما في رب العالمين. في في في إيديولوجيات على هذه الأرض، هذا ممشى. التصور الإسلامي يقول لك أن هذه الحياة هي جزء من عيشك على هذه الأرض، لكن أنت ستنتقل إلى حياة أخرى، وما تفعله هنا ستنال ثوابه في تلك الدار، تكافأ في هذه الدار، لكن الثواب الأكبر في تلك الدار. لذلك يا أخوان يا شباب، مهما أردتم أن تفعلوا شيئا، احسبوا حساب تلك الدار. هلأ بعلم الاقتصاد وبكتب الاقتصاد بيحدثوك عن التضخم وأثره في حركة الأسواق، بيحدثوك عن السيولة وأثرها في حركة الأسواق، بيحدثوك عن سعر الفائدة وتحديده وأثره في حركة الأسواق، بس مثلا ما بيحدثوك عن صلة الرحم وأثرها في حركة الأسواق. بس تجي الشريعة بتقول لك صلة الرحم سبب لسعة الرزق، الإحسان إلى الآخرين. الماديين بيدرسوه أنه الإحسان إلى الآخرين ما في شيء اسمه إحسان، وإنما إعطاء المال للآخرين بيؤدي إلى نزول أموال إلى أيدي الفقراء، بيحرك الأسواق التجارية، فبيدرسوه مادياً. الشريعة ما بتمانعك أنك تدرسه مادياً، بس بتقلك بأنه الإحسان إلى الآخرين أنت تكافأ عليه في الدنيا وفي الآخرة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن. فالشريعة الإسلامية بل شرائع السماء جميعاً تدعوك إلى الإيمان باليوم الآخر. هلأ أنا بقال كشاب مؤمن، أنت كشاب مؤمن، أنت كرجل مؤمن، أنت كإنسانة مؤمنة، مطلوب منك إذا تحركت أي حركة تحسب حساب تلك الدار. الله عز وجل وصف الأنبياء، وصف المرسلين، قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لا يغيب ذكر الدار عن المرسلين أبدا،
النبي صلى الله عليه وسلم بإلا لجارية أراد أن يضربها بالسواك، بإلا والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، بس أنا بخاف الله يسألني يوم القيامة إذا كان ما بدي أضربك بالسواك. هو إذا أنت ضربت واحد بالسواك يعني شو بيصير فيه؟ بس المقربون إلى الله عندهم هذه الحسابات. فأنت مطلوب منك أيها الشاب مهما دعيت إلى أمر، مهما سعيت في أمر، أن تفكر بتلك الدار مع فكرك بهذه الدار. هلأ أنا بدي أتصدق، ماديا أنا خسران، أنا خسران، هلأ أنا بجيبتي 5000 بدي أحط 2000 صفي 3 يا أخي، بدي أحط 1000 صفي 4 يا أخي، بدي أحطهم كلهم شجون بدي أرجع على البيت، يعني بدي أروح مشي معناتها على البيت. ماديا أنا هيك، نظريا أنا خسران، بس في ذكرى الدار أنا ربحان، لأنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه شرا يراه، أنا سأدخرها لتلك الدار. في واحد دعاني إلى حفلة ماجنة، روح لما ما روح، والله أنا مالي وتعبان وصلي عم بدرس، صلي مقدم لي شيء 4-5 مواد وبقيان مادة واحدة حاب أقدمها، وهو بنفس اليوم قال المساء بنطلع هيك يعني بننبسط لنا شوي، بس هي هالحفلة ماجنة، مو بس إنه يعني هيك يعني تأنسوا مع بعضهم، فيها مجون فيها فحش. طيب أنا بدي أشوف ذكرى الدار، يعني الدار الآخرة بتوافق على هالحفلة ترضى، بكسب هنيك لما بخسر، إذا طلع معي بخسر هنيك، هنيك مرجح العلامات أكثر من هون، لذلك ماشي الحال ما بدي أروح. طيب بس هيك أنت مالي، بلاقي لي روحة تانية ما يكون فيها يعني فجور، وإذا أخي ما في هدوني ما عندهم غير يكون فيها فجور، بلاها الروحة وخليني تعبان هون خسران هون ربحان هنيك. فعبد الواحد يقول لي حوشب لما دفنه، يقول يا أبا بشر لقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم رحمك الله، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمينني في الدنيا أخفته في الآخرة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما زاد علمك وقربك من الله بتخاف من الله أكثر. رحمك الله يا أبا بشر، لقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم، لقد كنت من الموت جزعا، بتخاف أي والله وعده يحسب حساب لأنه لأقوم أنا مقصر مع الله. بيقول بعدين والله لإن استطعت لأعملن رحلي بعد مصرعك هذا، بدي اجتهد بالإقبال على الله عز وجل. وكان عبد الواحد بن زيد، يقول الحارث بن عبيد، كان عبد الواحد بن زيد يجلس إلى جنبي عند مالك بن دينار. مالك بن دينار شيخ عم بيساوي درس، فهذا الذي نترجم له عبد الواحد بن زيد، الحارث بن عبيد قال كان عبد الواحد يجلس جنبي، فكنت لا أفهم كثيرا من موعظة مالك لكثرة بكاء عبد الواحد. ما لقي غير عم يبكي يبكي، ما عم بنفهم الدرس خلاص بقى لفة. سبحان الله، في ناس قلوبهم رقيقة. سيدنا أبو بكر كان إذا قرأ القرآن بكى، سيدنا صلاح الدين الأيوبي قال كان إذا قرأ أمامه القرآن بكى. صلاح الدين اللي هو سلطان شغلة كبيرة، بس قرأ قدام القرآن يبكي، وأحيانا يقرأ أمامه الحديث فكان يبكي. في ناس الله عطيهم هيك رقة في القلب، دمعته سهلة. في ناس سبحان الله يعني هو قلبه يخشع بس دمعته عزيزة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر أمامه على كفيه ابنه إبراهيم بكى، عبد الرحمن بن عوف يقول له يا رسول الله وأنت عم تبكي كمان؟ قال إنها رحمة يا عبد الرحمن. ستنا عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقوم من الليل، فقام من الليل فقرأ فبكى، ثم ركع فبكى، ثم رفع فبكى، ثم سجد فبكى، حتى ظننت أنه قبض، فحركت أصبعه فتحرك. في ناس عنده يعني عنده رقة في القلب، سبحان الله. في ناس ما مو رقيق القلب. هلا الخشية أن يكون واحدنا يا أخوان قلبه قاسي، قسوة القلب صعب. ما ضرب عبد بعقوبتين أشد من قسوة القلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست، نسأل الله السلامة، قلوبهم
وكثير منهم فاسقون. دير بالك ما تكون هيك. بعدين الله عز وجل بيقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني لو قلبك بعيد من هون ميت قاسي لا تخاف، الله يحيي هذا القلب. كيف الإنسان يرق قلبه؟ كيف هيك يرق قلبي وما يكون لا سمح الله قاسي؟ رقم واحد بالابتعاد عن أسباب قسوة القلب. أسباب قسوة القلب: واحد، الذنوب والمعاصي من دون توبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر محيت، وإلا زيد على قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني من كثر ذنوب ومعاصي صار في طبقة غلاف، صار في باب حديدي على قلبه قاسي، بتلاقي في قسوة قلب. الذنوب والمعاصي من دون توبة تقسي القلب. بأنتوا يا شباب يا أيها الإخوة والأخوات، يعني نحن تزل أقدامنا، بس إذا أذنبت فورا استغفر، توب، أقلع، لا تعاود الذنب والمعصية مرة فمرة، إنه إيه أخي شو بدي أعمل وهيك أنا وغير هيك ما عندي وشو بدي ساوي. ترى هيك لا سمح الله بعدين بنضرب على قلبك بالقسوة. إذا ضرب على قلبك بالقسوة أو بالختم أو بالطبع أو بالران من خاف الله عز وجل، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا عاد بيشوف ولا عاد بيسمع. نسأل الله السلامة، قلبه لا برق ولا بلين، بيحضر خطب ما بتأثر، بيحضر درس ما بتأثر، قدامه رفيقه بيشوف مات رفيقه أمامه يقول لك عادي. تشهدوا مرات ليكم ميت حاملينه فاتوا على الجامع والناس فاتت تصلي هو بيوقف برا، الله يستر كمان ما يرتكب معصية برا لبين ما تطلع الجنازة من جوا. شو هاد؟ في قسوة بالقلب، مضروب على القلب بقسوة. أسباب لين القلب بده أدوية. أول دواء ترك الأسباب. أسباب قسوة القلب: رقم واحد الذنوب والمعاصي من دون توبة، اثنين صحبة قساة القلوب، لأنه أمراض القلب تنتقل بالعدوى، نسأل الله السلامة. رقم ثلاثة الاستغراق في الشهوات المباحات، بيأكل كتير، بيشرب كتير، بينام كتير، بيضحك كتير، مو مخلي سيران إلا رايحه، مو مخلي يعني ملها إلا بزوره، بيقول لك مو ما بعصي الله بس بدي أشوف كل شيء أنا. الاستغراق بالمعاصي: كثرة الطعام بدها كثرة شراب، كثرة شراب بدها كثرة منام، كثرة منام كل هذا بيضعف القلب. ليش؟ هلا أنتوا بتشوفوا حالكم برمضان مثلا، شوف حالك قبل المغرب بربع ساعة نص ساعة هيك، تشعر هيك كانين قاعد هيك مسكين عم استنى يقدين، بيجي واحد بيحاكيك كلمة بده يزعجك مثلا، تقول له روح روح مالي فاضي لك، هلا مالي فاضي لك، روح بقول لك لبعد المغرب. تحس حالك هيك كانين. حتى عبادتك برمضان بتحس حالك أنشط إلى العبادة، حتى رقة قلبك بتحسه أفضل. ليش؟ لأنك تخففت من الشهوات المباحات. هنا فأسباب رقة القلب: واحد ترك أسباب القسوة، هدول الثلاثة. ورقم اثنين صحبة أصحاب القلوب الرقيقة مرتين، لأنه مرض القلب يعدي وسلامة القلب تعدي. ورقم ثلاثة الإكثار من النوافل: صلاة الليل، ذكر الله تعالى، التهجد، امسح على رأس اليتيم، ادنو من مجالس الذكر، ما بتلاقي حالك غير فعلا رق قلبك، تغيرت انت عما اول. فعبد الواحد كان كثير البكاء، رفيقه الحارث ابن عبيد يقول كان يقعد جنبي في درس مالك ابن دينار، فكنت لا افهم كثيرا من موعظة مالك لكثرة بكاء عبد الواحد. وقال زيد ابن عمر: شهدت مجلس عبد الواحد ابن زيد بعد العصر، فكنت أنظر إلى منكبيه ترتعد ودموعه تنحدر على لحيته وهو ساكت والناس يبكون، فقال: ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ ما لازم واحد يستحي من حاله إذا هو جاوز حدود الله ولم يستحي من الله؟ لازم يستحي. ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ قال: وفي القوم فتى
فغشي عليه. وكان عبد الواحد يقول: إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ هلا البكاء له أنواع، إن شاء الله شي مرة بجمع لكم ياهن، يعني أنواع البكاء في سبيل الله كم واحد. فبيقول عبد الواحد: إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله عز وجل؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. إخوتاه، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها. إخوتاه، ألا تبكون على الماء البارد في أيام الدنيا؟ لعله يسقيكموه في حظائر العرش مع خير الندماء والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم جعل يبكي حتى غشي عليه. لا يا أخوان، في ناس يبكون خوفا من الله صحيح، بس في ناس يبكون حبا لله، في ناس يبكون شوقا إلى الله. هلا تلاقي أم مثلا إذا اشتاقت لابنها قاعدة هيك لحالها، تلاقي عم تبكي: شبكي حجة؟ اشتقتي لأخي مو؟ شايف؟ طيب أنت صار شي مرة معك هيك اشتقت لله أم بكيت؟ شايف البكاء في سبيل الله له أنواع. على كل الأحوال الله يذيقنا لذة القرب من حضرة الله تعالى، والله يذيقنا لذة حضور مجالس العلم وصحبة الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار ويردف خلفه. حج صلوات ربي وسلامه عليه على بعير عليه قطيفة رثة ما تساوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء ولا سمعة، مع أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة أهدى لبيت الله الحرام 100 بدنة، 100 بدنة، ومع ذلك حج على ذلك البعير وعليه قطيفة رثة. من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجيب دعوة من دعاه، ربما دعي إلى إهالة سنخة فأجاب، وقال لو دعيت إلى كراع لأجبت. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان إذا مر بالصبيان وهم يلعبون فإنه يسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم ويداعبهم. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه مشى في طرقات المدينة وقد حمل الحسن والحسين عليهما السلام على كتفيه. واحد من الصحابة مازح فقال للغلامين نعم الجمل جملكما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ونعم الراكبان هما. من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجلس مع أصحابه مختلطا بهم، ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه تستوقفه المرأة العجوز تقول يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فيقول لها يا أم فلان انظري أي طرق المدينة شئت أذهب معك حتى أقضي حاجتك. ومن تواضعه صلوات الله وسلامه عليه أنه ما كانت له شارة يتميز بها عن الناس، حتى إن الداخل في مسجده المبارك كان يسأل أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى له الصحابة دكانا ما نسميه في لساننا بالمصطبة، مكان مرتفع يجلس عليه من أجل أن يعلم الداخل أن هذا الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال عن نفسه ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا وأنت رسول الله، قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط، وقال ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن، قالوا وأنت يا رسول الله، قال وأنا إلا أن الله أعانني.

من تواضعه عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا يأتون إليه بالمواليد، من ولد له مولود يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحنكه، أن يأخذ تمرة عليه الصلاة والسلام فيمضغها ثم يدلك بها حنك ذلك الصبي رجاء بركته صلوات الله وسلامه عليه. في مرة من المرات جيء له بصبي فبال عليه فاستحيا أهله وأرادوا أن يأخذوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه، ثم دعا بماء فنضح ثوبه وقال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. التواضع خلق ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمله من خلق تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يرفع نفسه في طبقات الجو وهو وضيع. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن ماذا حدث مع المسلمين مع النجاشي. بالأمس كنا نقول إنه عمرو بن العاص قال لي لصاحبه قال له أنا بكرة حقول له كلام للنجاشي أخليه يستأصلهم ويقتلهم كلهم. فقال له صاحبه قال له لا تقول، ترى هذول برضو أهلنا وأبناءنا وأبناء عمومتنا. فقال له لا إلا حقولهم. جاله تاني يوم قال له يا أيها الملك إنهم يقولون في مريم العذراء البتول يقولون فيها قولا عظيما. فطبعا أرسل إليهم، يعني هو إيش القول اللي يقولوا لازم يسمع منهم. فأرسل إليهم برضو جعفر بن أبي طالب قال إحنا حنقول الصدق كائنا ما كان وليقضي الله ما يشاء. فلما قالوا له فقال لهم أنتوا إيش بتقولوا فيه؟ فقالوا له إحنا بنقول إنه هي مريم العذراء البتول وعيسى هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وليس ابن الله. لاحظوا إنه هم كانوا بيقولوا إنه هو ابن الله، فقال إحنا لا ما نقول إنه هو، نقول إنه هو كلمة الله ألقاها إلى مريم. أخذ النجاشي عود من الأرض وصار يرسم، رسم خط على الأرض قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، يعني بالضبط زي اللي أنت قلته هو عيسى ابن مريم بهذه الطريقة. فتناخرت البطارقة. إيش يعني تناخرت؟ يعني عملوا صوت كده كأنهم كلهم اعترضوا على أنه أنت كيف تقول عليه أنه هو عبد الله وكلمة الله هو المفروض أنه يكون ابن الله. فقال لهم وإن نخرتم حتى لو عملتوا أي صوت والله ما عدا هذه الكلمة. بعد كده قال لهم إيش كلمة؟ قال لهم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. شيوم اللي هي بلسان لغة الحبشة يعني آمنون. من سبكم غرم. صار يكررها 3 مرات وقال ما أحب أن لي دبرا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم. الدبر معناته اللي هو الجبل بلسان الحبشة، إنه لو يكون عندي جبل من ذهب وأنا آذيكم. وقال لي للحاشية حقونهم ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لها بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. هذا سبحان الله العظيم، لأنه في قصة النجاشي تقدروا ترجعوا ليها لكتاب سيرة ابن هشام عشان تتعرفوا على كيف النجاشي اتغير وإيش حصل له ولكيف رد الله له ملكه. طبعا خرجوا من عنده خائبين الاثنين اللي هو عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. في بس بقية قصة نكمل لكم، هي إنه النجاشي أسلم. طب كيف كانت قصة إسلامه؟ إنهم كانوا قرروا إنهم يخرجوا عليه، طبعا قصة طويلة. فحط النجاشي إنه هو مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حطها في ورقة في داخل ملابسه. فجاء قال لهم أنتوا تؤمنوا؟ قالوا له أنت أسلمت. قال لهم أنا ما أسلمت، أنتوا إيش تقولوا؟ فقالوا له إحنا نؤمن إنه عيسى ابن مريم هو ابن الله. فقال لهم وأنا أؤمن بأنه عيسى هو ما هو موجود في صدري، وأشار على إيه؟ على صدره. سبحان الله العظيم إنه هو كان مسلم. طبعا حتى لما مات النجاشي والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة صلى عليه صلاة الغائب. هنا رجعوا مقبوحين ومذمومين وأقاموا بخير جوار المسلمين هناك. طيب نتركهم الآن في الحبشة هناك وخلينا نرجع مكة ونشوف إيش صاير في المسلمين في مكة، لأنه في قصص جميلة لازم نتعرف عليها. أول شيء من ضمنهم طبعا عتيبة بن أبي لهب أتى يوم للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أكفر بالنجم إذا هوى وأكفر
بالذي دنا وتدلى ويكفر هو والعياذ بالله، وتسلط بالأذى على رسول صلى الله عليه وسلم وشق قميص رسول صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم. طبعا البصاق ما جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه. تعرف إيش صار فيه؟ خرج في تجارة، طيب، وهو عارفين، تخيلوا انتم هم عارفين انه الكلمة اللي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم حتقع فيهم، ولو دعا عليهم الرسول عارفين انه حتصير فيهم. يا جماعة امر غريب، يعني يحاربوه ويكذبوه ويؤذوا وعارفين انه كلامه صح، امر غريب سبحان الله العظيم. هذا عتيبة خرج مرة بمدينة الزرقاء في الشام، وكان خارج في تجارة، فقال لهم حطوني في النص بينكم، لأنه عارف أنه الدعوة حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتصيبه. حطوه في النص بينهم وأحاطوا بهم كلهم وناموا. في تلك الليلة جاء الأسد وصار يشم، طبعا الأسود كانت موجودة أيامها، فقام صار يشمهم كلهم ألين وصل عند عتيبة وأكله. فتخيلوا أصابته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قبل ما ينام قال لهم إنه محمد دعا علي وهو بمكة وأنا بالشام، حافظوا علي، ولكنه قد قتله وأكله الأسد سبحان العظيم. فعارفين إنه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تصيبهم. عقبة بن أبي معيط مرة جاء ووطئ على رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة. طب في ناس يقولوا طب كيف تسير، كيف ربنا يخليه؟ عشان ربنا يورينا انه ترى كل انسان ممكن يجيله الاذى، وكيف سيدنا رسول الله صبر. فلما وطأ حتى كادت عيني رسول صلى الله عليه وسلم تبرزان من شدة وطأته، مع انه ابو جهل، شوفوا كيف ربنا نجاه، لكن عشان يورينا الله سبحانه وتعالى. ايضا كانوا بيعملوا اشياء ويؤذوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، من ضمنها عبد الله بن عمرو بن العاص قال لهم حضرتم انتم جاءنا، يعني اجتمعوا كلهم في الحجر، فذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما راينا مثل ما صبرنا عليه من امر هذا الرجل، ترى احنا صبرنا عليه كثير، ويعني زاد عليهم. هم بيتكلموا في طلع الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، فصار يمشي حتى استلم الركن بيطوف، فقاموا غمزوه ببعض القول، يعني بان في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم انه اتألم من كلامهم وإذائهم. لما مر بهم الثانيه برضو صار يغمزوا ويستهزئوا به، لما مر بهم الثالثه فقام برضو غمزوا. بعد كده التفت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اتسمعون يا معشر قريش، اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. طبعا ترى هم خافوا، فيقول لك أخذت القوم كلمته، ما في واحد فيهم إلا كلهم كأن على رؤوسهم الطير وسكتوا، حتى كانوا حاولوا إنهم إيش يهونوا عليه، فقالوا له انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. فلما جو تاني يوم برضهم قالوا إيش بني، إحنا سكتنا أمس، ليه سكتنا عليه؟ فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، وصار هذا اللي يجر من هنا واللي يجر من رداءه، وأبو بكر يبعدهم عنهم ويقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فانصرفوا عن هذا. كان أشد الأشياء اللي أتعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأشياء اللي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم انه جاله مرة واحد من قريش، فقال له انا ابغى اقول لك في اشياء، ابغى يعني اعرض عليك اشياء، شوف انت ايش ترد علينا فيها. فقال لهم هاتوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغى يعني يفرح انهم والله انتوا ايش حتعرضوا علي. غدا ان شاء الله نعرف إيش الأشياء اللي عرضوها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ونتناول السلامة من الغرور. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى ذو الجلال والإكرام، الحكم العدل. والتخلق باسم الله ذو الجلال والإكرام هو بأن يكون الإنسان متوسطا في كل شؤونه، عندها يسلم من الغرور، فلا يكبر الأمور أكبر من حجمها الحقيقي ولا يصغرها أصغر من حجمها. والتخلق باسمي الله الحكم العدل هو بأن يكون حاكما بالعدل، أي الاعتدال على نفسه وقلبه وروحه وعلى غيره وعلى أحكامه وعلى أعماله وعلى ما يعرض عليه من أمور. هل سئمت من ملاحقة السراب؟ هل تعيش وهما يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب؟ هل تضيع من عمرك الأيام والسنين، الفرص والمال، الوقت والأحباب؟ تضيع كل ذلك في محاولة اللحاق بهذه الأوهام؟ هذا هو الغرور. الغرور أو الاغترار وهم يحمل الإنسان على فعل ما يضره، لأنه يوافق هواه حيث يميل إليه بطبعه، وهو مبني على تكبير الأمر أو تصغيره، تعظيمه أو تحقيره أكثر من حجمه وقيمته، فيخدع إذ ذاك الإنسان. يجب علينا ألا ننسى أن الله سبحانه وتعالى نصحنا فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المغتر يرجو النفع من المحل الذي لا يأتي بخير، ويبالغ في تقدير حجم إمكاناته وقدراته. فالمرأة المغترة بجمالها التي تظن أنها جميلة أكثر مما هي عليه في الواقع، إذا جاءها من يخطبها رأته قبيحا لا يماثلها جمالا، فترفضه حتى لو كان في الحقيقة مناسبا لها. فالغرور يزين الخطأ للمغرور فيجعله في عينيه صوابا. المغرور يتكاسل عن السعي والعمل كالطالب المغرور بعقله، هو مغتر لأنه ضمن النجاح فغفل عن اكتساب مقومات النجاح بالدرس والاجتهاد، وإذ ذاك ربما يرسب. وهناك من اغتر بالله، أي تمنى على الله أماني خاطئة، فيقول مثلا: أنا لا أصلي ولكن الله غفور رحيم. والغرور هو الذي أوصل هذا الإنسان للتساهل في أمور الدين وغلبه هواه فاتبعه. أيها الأحبة، كل إنسان متهور يمارس رياضات ويتحمل المخاطر ويسيء حساباته هو إنسان مغرور، مغرور بنفسه وبانتفاخ عضلاته، لأنه معتمد على قدراته التي لا ينالها إلا بالإمداد الإلهي، أو هو مغتر بتشجيع أصدقائه، وهذا منتهى الغرور، لأنه يعتمد على قوى غير حقيقية. الإنسان المتواكل والمتشائم أيضا اغتر بطريقة سلبية فيأس قبل أن يحاول، لا يثق بنفسه ولا يوظف قدراته في إنجاز عمله، ويجد دائما مبررا للتقاعس وللتكاسل وللقلق، فيتوقف عن العمل والاجتهاد والسعي، فيدخل الغرور صاحبه في الاكتئاب ويقول: كيف أشتري بضاعة لأتاجر فيها؟ لعلها لا تلقى من يشتريها فتكسد وأخسر مالي. هو لا يعلم بأن كل عمل في هذه الحياة هو مخاطرة، وعليه أن يسعى في ميادين الحياة مكافحا، وأن من واجبه التوكل على الله. قال تعالى:
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صور عديدة ومشاهد تبدي لنا الغرور على شكل إنسان، فهل لا تأملنا في آفات هذا الخلق السيء؟ والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
3: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
2: ما زال الحديث عن قواعد وأسس الدعوة إلى الله عز وجل، متابعة لهذا العنوان الكبير. هل لكم أن تحدثونا عن هذه القواعد والأسس؟
3: إن شاء الله تعالى. أولا، بما أن الإنسان عقل يدرك،
2: نعم،
3: وقلب يحب، وجسم يتحرك، وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. والإنسان حينما يلبي هذه الحاجات الثلاث

0: سبحانه وتعالى خاطب القلب والعقل معا، خاطب العقل في آيات كثيرة وخاطب القلب في آيات كثيرة، وفي آية خاطب القلب والعقل معا قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يخاطب القلب يستثيره، الذي خلقك فسواك فعدلك، يخاطب العقل. فأنا أرى أن الداعية ينبغي أن يتجه إلى عقول الناس بالعلم العميق المؤصل، وإلى قلوب إخوته الكرام بالحب الصادق الذي هو أصل كبير من أصول الدين. ذلك أن في الإنسان خطوطاً أربع، وكأن الحق دائرة تجمع هذه الخطوط، خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. فإذا شيء جاء به وحي السماء، طبعاً الصحيح بتأويل صحيح، وحي السماء القرآن الكريم وبيانه من قبل المعصوم بصحة في النقل ومع صحة في التأويل، وقبله العقل الصريح غير التبريري، وارتاحت إليه الفطرة السليمة غير المنطمسة، وأكده الواقع الموضوعي غير المزور. يعني خط النقل الصحيح مع خط العقل الصريح مع خط الفطرة السليمة مع خط الواقع الموضوعي، هذه أربعة خطوط تجتمع في دائرة الحق. فإذا بحثت عن الحقيقة، شيء يتوافق مع العقل والنقل والعاطفة والواقع، لأن العقل مقياس أودعه الله فينا، ولأن الفطرة مقياس أخلاقي أودعه الله فينا، ولأن الوحي كلامه وشرح المعصوم، ولأن الواقع خلقه. فإذا عادت فروع أربعة إلى أصل واحد فهي فيما بينها متساوية، لذلك لا يعقل ولا يقبل أن يتناقض النقل مع العقل،
1: لا تناقض بينهم،
0: مستحيل، إلا لعدم حدية أحدهما. في شيء آخر، أنت حينما تدعو إلى الله على بصيرة، يعني بالدليل والتعليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء، لولا الدليل لفقد الدين. يعني نحن عندنا أدلة، ديننا دين أدلة. حتى لو أن إنسان رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كلاماً يختلف عن حديثه الشريف، ترد الرؤية ويثبت الحديث، إن هذا الدين دين مؤصل، دين مبادئ، دين قيم، دين أدلة، دين نصوص، لا دين أمزجة ودين أهواء. فلذلك لا بد من أن نخاطب العقل بالعلم، وأن نخاطب القلب بالحب. أما إذا خاطبنا العقل وحده لم تنجح الدعوة، أما إذا خاطبنا القلب وحده لم تنجح الدعوة. ينبغي أن نخاطب العقل والقلب معا، لأن الله جل جلاله خاطب العقل والقلب معا. والدعوة إلى الله ينبغي أن تهتم بهذه القاعدة الثمينة جدا. في شيء آخر، لما إنسان شاب سأل النبي أن يأذن له بالزنا، طبعا الصحابة قاموا إليه لهذا التجاوز غير المعقول مع سيد الخلق، فالنبي الكريم قال: دعوه، تعال يا عبد الله. الآن لندقق كيف خاطبه النبي. قال له: يا هذا، أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ فهذا الشاب خطبه النبي عليه الصلاة والسلام بلغة المنطق، وفي الوقت نفسه خاطبه بلغة القلب. أترضاه لأمك؟ يخاطب قلبه، مبادئه، قيمه. قال: لا.

0: فهذا الشاب قال والله دخلت على رسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. معنى الداعية يجب أن يخاطب الشباب، أن يقبل أسئلتهم غير المعقولة، أن يتسع صدره لهم، أن يحملهم على ما يحبون. يعني لأبي حنيفة النعمان جار مغني أقلقه لسنوات طويلة، يغني في الليل وله أغنية يحبها كثيرا، أضاعوني وأيافة أضاعوا. فمرة افتقد صوته، قال لعل مكروها أصابه، سأل عنه فإذا هو في السجن. فذهب أبو حنيفة النعمان بكيانه الكبير ومكانته العالية إلى مدير السجن يشفع له. فمدير السجن أعطاه هذا المغني، أركبه خلف دابته، قال يا فتى هل أضعناك؟
1: سبحان الله.
0: فقال عهدا لله لا أعود إلى الغناء. أنا تأثرت من هذه القصة. يعني أبو حنيفة النعمان قلبه كبير، اتسع لهذا الشاب الذي أقلقه بالغناء. ولو أن الدعاة إلى الله توسعوا بقلوبهم لهؤلاء الشباب، لهم أسئلة كثيرة، لهم أسئلة محرجة، لهم أسئلة تنم عن جهل فاضح. فالعالم الحق ينبغي أن يتسع لهؤلاء الشباب ولأسئلتهم. فقال له إذن لي بالزنا، يعني كما يقول إنسان لوزير داخلية مع الفارق الكبير إذن لي بقتل إنسان،
1: شيء
0: مستحيل، هو مهمته ضبط الأمن. قال له إذن لي بالزنا، فحاوره النبي حوارا لطيفا علميا وقلبيا.
1: دكتور، لعل تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام من أكبر قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، حيث كان يعنى بتربيتهم وليس التعنيف أو النهر. هل هذه رحمة منه صلى الله عليه وسلم أو أنه أسلوب واجب الاتباع؟
0: رحمة وحكمة ومنهج.
1: أيوة،
0: رحمة وحكمة ومنهج. لأنه الإنسان له كرامته. هل أنا أقول دائما إن أردت أن تنصح فلتكن نصيحتك بينك وبين المنصوح لا أمام ملأ؟ هذه ليست نصيحة أمام الملأ، إنها فضيحة. فالبطولة أنا أن أنقل له وجهة نظري في هذا الموضوع بيني وبينه. لذلك من مبادئ التربية والدعوية التربية للتعرية. يعني أحد الأصحاب اسمه حاطب ابن بلتعة، هذا اجتهد اجتهاد خاطئ، أرسل كتاب لقريش إن محمدا سيغزوكم فخذوا حجركم. جاءه الوحي للنبي، أخبره بما فعل حاطب، أرسل من يأخذ هذا الكتاب من المرأة التي تحمله، واستدعى حاطب. قال ما هذا يا حاطب؟ سيدنا عمر غلا كالمرجل، قال له إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. قال له لا يا عمر، إنه شهد بدرا، انظر إلى وفائه صلى الله عليه وسلم، تعال يا حاطب لما فعلت هذا؟ قال له والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكن لي مال وأهل في مكة، أردت أن أحفظ مالي وأهلي بهذه الطريقة وأنا موقن بنصرك. فقال النبي الكريم ببساطة ما بعدها بساطة، إني صدقته فصدقوه.
1: سبحان الله.
0: ولا تقول فيه إلا خيرا،
1: مع أنها في كل القوانين خيانة
0: طبعا، لكن هذه النبوة. هو صدقه لأنه كان صادقا، هذا الذي حصل. قال له ما كفرت ولا ارتدت، لكن اجتهد ولعلي أخطأت، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. فلذلك نحن نريد أن نربي لا أن نعري. يعني مثلا ينبغي أن تزاوج بين الترغيب والترهيب. مثلا في عنا بسورة مقطعين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، إلى آخر الآية. وأما من أوتي كتابه بشماله، القرآن ذكر النموذجين، فما بال بعض الدعاة يتحدثون عن النار فقط. أحدثهم عن الجنة والنار.
1: ترغيب وترهيب،
0: رغبهم ورهيبهم. أما أن تكتفي بالترهيب هذا خطأ كبير، أو أن تكتفي بالترغيب خطأ كبير. لا بد من التوازن بين الترغيب وبين الترهيب. شيء آخر، التيسير للتعسير. مرة رجل دخل في الإسلام فرنسي الأصل، وتسلمز على يد شيخ أزهري، أبقاه 6 أشهر في أحكام المياه حتى خرج من جلده، فترك الإسلام. التقى بالإمام محمد عبده، قال له كلمة واحدة، قال له: الماء الذي تشربه توضأ منه. فأنا من أنصار التسهيل، لذلك هذا الإسلام الآن يحتاج إلى أشياء سلاسة، يحتاج إلى عقلنة، لأن العقل أصل في الدين، ويحتاج إلى تطبيق، ويحتاج إلى تبسيط. المسائل العويصة التي لا تقع ولا في المليون عام لا داعي للبحث فيها. في رأيت لو أن كذا وكذا، الفقهاء كانوا في فراغ كبير، وكانوا على يعني ثقافة عالية جدا، فأمضوا أوقاتا مديدة في ما يسمى بالأرأيتيات. هذه قضايا لا تقع ولا في المليون عام مرة، فلو حذفنا هذه القضايا الشائكة المعقدة التي لا تقع وأبقينا على الأمور الواضحة الميسرة، أنا من أنصار تبسيط الدين، لأنه هو كالهواء، هواء يحتاجه الناس جميعا، ينبغي أن يكون مبسطا وواضحا ومدللا عليه بالأدلة الصحيحة.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. كنا أيها الإخوة في أساليب الدعوة، قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي صاحب رسالة، أي داعية، أي موجه، أي مربي، أي معلم، أي إنسان صاحب رسالة يريد ينشرها للغير يحتاج إلى خلال كثيرة وصفات كثيرة حتى يكون ناجح في رسالته، حتى يكون مؤثر. من أكثر الأمور التي يحتاجها كل داعية، كل مربي، كل أب، كل أم، كل مسؤول، كل مدير، الرفق. الرفق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفقة. مو بس كذي، مو بس الله رفيق ويحب الرفق، لا، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على شيء سواه. يعني باختصار، تبي تحصل مقصودك، تبي تحصل مطلوبك، أول شيء الرفق. حارب وعادي وقاطع شيء اسمه العنف والشدة والغلظة، سواء طالب بحقك، تدافع عن نفسك، تبي تقنع غيرك، مالك إلا الرفق. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الله أكبر، كأن الخير كله بالرفق. الرفق لين الجانب، العبارة السهلة، تعبير الطيب، كلمات الحسنة، هذا كله رفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس، أرفق الناس بزوجاته، أرفق الناس بأهله، أرفق الناس بالصبيان، أرفق الناس مع الخدم، أرفق الناس صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار، حتى مع الكافرين. جاء في الحديث الصحيح أن نفر من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، السام عليك. والسام يعني الموت، حطوها زحلقوا كلمة السام، يعني كنا السلام وهم يقولون السام. لكن ما تخفى هذه الكلمات على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى مقصودهم على الحكيم صلى الله عليه وسلم. عائشة سمعت وعرفت أن هؤلاء الخبثاء دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون السلام وهم يقولون السام، يعني الموت عليك. فقالت: وعليكم السام واللعنة، إخوان القردة والخنازير. من حقها، يهودي يسب يسب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب زوجها وتسكت عنهم، من حقها. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: مهلا يا عائشة، مهلا، ما لك؟ قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمع ما قلت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا السام عليك قال: وعليكم. قال: أولم تسمع ما قلت؟ يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. الله يقبل دعائي عليهم ولا يقبل دعاهم علي. ثم قال: يا عائشة، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. لاحظ، مع من دعا عليك بالموت، لا، ودعا عليك بخبث وشر، لا بوضوح، بخبث وشر، جمعوا بين الشر والخبث وبين قبح الفعل، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالرفق. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله هذه آية عجيبة، توجيه رباني في منتهى الجمال. ولو كنت فظا، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا يا محمد، وحاشاه أن يكون فظ. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني حتى لو أنك نبي ورسول ويوحى إليك ومعه قرآن وتنزل آيات والمعجزات من السماء، لكن مع هذا كله إذا فيك غلظة، فيك شدة، فيك قسوة في معاملة الناس وتعاملك معهم وردود أفعالك، لانفضوا من حولك. هذا رسول انفضوا من حوله لو كان قاسي القلب، فض الطبع. طيب، من هو دون الرسول؟ لا مع معجزات ولا آيات ولا بينات ولا قرآن ولا يحو إليه ولا رسول ولا نبي. طيب، أليس أولى هذا أولى بالرفق؟
وأولى بترك العنف. والله العظيم يا أخوان بيوتنا بحاجة إلى الرفق، بحاجة إلى الرفق، رفق وأنت تتعامل مع زوجتك، رفق وتتعامل الزوجة مع زوجها، رفق مع أبنائنا. يفترض إذا أردنا أن نوجه وننصح برفق بلين، لا بعنف وقسوة وغلظة ورفع الصوت ورفع اليد وسب وشتم. الناس تنفر تنفر، حتى لو أنك صادق وتبين الخير لابد الكلمات حسنة أقبلها، ما أقبل عذرك تغلط علي وترفع صوتك وتهين وتسخر وقصدك طيب ونيتك صالحة. ما عاد تعجبني نيتك ولا عاد أعذرك بهذا القصد الطيب. إن أردت أن توجه ويقبلك الآخرين لابد رفق، رفق حتى تكون كلمتك مقبولة ورأيك مسموع. النبي صلى الله عليه وسلم من رفقه يأتيه الكافر المشرك يجلس معه جلسة واحدة يؤمن، جلسة واحدة فقط فقط يسمع كلامه يدخل الإسلام. حالات كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لمرة واحدة، مرة واحدة فأسلم، دخل كافر خرج مسلم. الرفق والله له أثر حتى على البشرة، حتى على وجه الناس. سبحان الله تجد الإنسان وجهه مقبول مريح. الأعراب في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا شافوه، لما علموا بمقدمه كل من بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ إذا طلوا طلة بس أشروا لهم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ بالإجماع قالوا هذا وجه مبارك، هذا وجه مبارك. فنرد أن تكون مبارك ولك أثر في توجيه تربية دعوة أبنائك أحفادك جيرانك أهلك. لا تتنازل عن الرفق واحذر من العنف، كن رفيقا تتيسر أمورك.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: بطلت العيشة عيشة، كل يوم والتاني نفس القصة، تعبت.
1: والله يا عيني مش عاجبك، الباب بفوت جمل واثنين وثلاثة.
0: مدام هيك هيني طالعة، ومش رح أرجع بالمرة. المرة الماضية رجعت بس لأنه عمي طلب مني.
1: على وين؟ على وين طالعة؟ بدك تطلعي اطلع لحالك بطولك، بنتك تضل عنا، احنا اهلها واحنا اولى فيها.
0: ما تقدريش تحرميني منها لان القانون اصلا معي.
1: وكمان صرت تفهمي تتكلمي بالقانون؟ ما نسيت انك متعلمة وبنت جامعة، هيك علمتك الجامعة ترد علي الكلمة بمية.
0: مش مجبرة طول اليوم انا اللي ارتب واعمل كل اشي وتروحي تطلعي لي شغل من تحت الارض؟ كل الوقت بطبخ وبنفخ وبشيل وبحط، التعبت.
1: مش عاجبك يا هدى؟ الباب بفوت جمل، والبنت رح أخدها منك برضاكي ولا غصب عنك، ورح تضل معنا. يعني رح تضل معنا؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. مين حكالك يابا؟ كيف عرفت؟
3: والله كنا في الشارع فجأة وقع ونقلنا على المستشفى.
2: والله أنا ملاحظ من يومين مش تلق عليه، شكله تعبان هيكت، وكل ما أسأله وش مالك ما بيحكيش، بقول أنا بخير كويس.
4: هذا اللي صار.
2: الله يعينه، الله يصبره. هذا كله بسبب حصنه على فارس.
4: يا ريت فارس، بس عرفت إنه ابن أحمد ماخد ديون كتير من الناس، والعالم بطالب أبوه.
2: وأحمد وينه؟ إلي أسبوع ما شفتوش.
4: سكر محل خياطة وهاجر على بلجيكا، وساب أبوي يتبل بمشاكل.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلاقيه المسكين ما تحمل.
4: أعطوه أدوية كتير، والله ما نذاكر من اسمها إشي.
2: طب خلينا نروح نطمن عليه.
4: عمال جاي من عنده. انت خبر أهله بطريقتك، وهينا رايح ألبس بوصلك لعنده.

0: اسمعي يا خالتي ام محمد، اليوم هدى داخت بالمحاضره وطلع ضغطها كتير عالي.
1: هدى بنتي مالها؟
0: لا لا لا تخافي، وامانه عليك لا تحكي اني انا اللي حكيت لك، لانها وصتني ما اجيب لك سيره.
1: ما هي الله يهديها، لا بتاكل مثل الناس ولا اشي، ولا حتى بترضى تحكي لي اشي. يا حسره عليك يا هدى. دير بالك يا الاء، هذه صاحبتك وانت بتحبيها، امانه ديري بالك عليها.
0: هدى، هدى مو حبيبتي وبس، هي اختي وروحي. ربنا يسهل يا رب. والله يا خالتي يا محمد، ربنا بس اللي بيعلم بمعزتها قديش بقلبي.

0: صحتي بنتك يا هدى، صحت ابني من النوم. ولك اسكتي اسكتي. وليش تضربيها انتي؟ اي مش عيشة هادي، خليها تسكت. طب وليش تضربيها؟ بقولك ليش. البيت بيتي، ما تعليش صوتك علي. مش عاجبك ارجعي عبيتك يا أرملة.
1: انا أرملة؟ بتعيريني يا وداد؟
0: أرملة هي.
1: البيت بيت أهلي، اللي فيه زي ما فيه لمحمد كمان.
0: أي الواحد دوب مكفيه بيته ودوب متحمل حاله. روحي مع 60 داهية.

0: طيب يا دكتور قول لي وقتيش بتطلع بالسلامة؟
1: يا جماعة بخبيش عليكم، حالته كتير صعبة ومش مستقرة، وأحسن إشي إنه ضل في نهاية المركزة.
0: من أول ما وجع جبته هنا على طول.
1: إحنا بنعمل اللي علينا، أعطينا العلاج اللازم وهيو في العناية، وحطينا له طبعا مدوب للجلطة ومسكن، والبقى على الله إن شاء الله بتحسن.
0: إن شاء الله يا دكتور. طب بنفع نشوفه هالجيت؟
1: صعب صعب اليوم. رجاء ياريت تخلو المكان بالإذن عشان بدي أشوف باقي المرضى.
0: إذنك معك يا دكتور، تعال يا أبا نقعد هان نشرب عصير علشان تروق دمك. هلكك الدرج، أنا عارف عليهم على هالمستشفى، المفروض الأسانسير يكون مفتوح.

0: متى مروح بابا من المستشفى؟ والله اشتقنا له، اشتقنا له كتير.
1: والله ما انا عارفة يا آلاء، مش عارفة ليش كل هالمصايب اجت علينا مرة واحدة. الله يستر، الله يستر يا رب.
0: ربنا يهديه لأحمد. شو استفاد من كل هذا؟ سابنا بالأزمة وترك البلد. لا، والأصعب من هذا كله، الدكتور قال عن بابا لو عاش حيعيش مشلول. مش متخيلة يا ماما، مش متخيلة، مش قادرة استوعب، مش قادرة استوعب اللي بصير فينا.
1: آخ يا حسرة قلبي، آخ يا حسرة قلبي. تحكي شيء تفوليش عليه، بضل أخوك. ربنا يطلع أبوك بالسلامة. ادعي لهم، ادعي لهم من كل قلبك.

0: رب يطلع بالسلامة. كثير كويس عمي أبو فارس، يا رب يطلع بالسلامة.
1: هذا امتحان من ربنا ولازم نصبر ونتعلم.
0: إن كان امتحان فأنا تعبت.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: أوه، صار لازم أزورهم بالبيت، عمتي وألاء هناك فلازم أروح.
1: بكرة بنروح يا ماما، الوقت اتأخر.
0: طيب يا ماما، بكرة من الصبح إن شاء الله.
2: هدان، هدى وين؟
3: رجعت عدارها.
2: أهلين، هو أنا رجل كرسي ولا كيس الباب؟
3: وشو دخلني لحالها طلعت؟
2: كيف راحت؟ هي نسيت أنها طردت من البيت؟
3: طيب إيش رح تعمل معها؟
2: مش شغلك.
3: طيب بس تحكيش إنه أنا اللي حكيت لك.
2: مش رايق لك.
3: إن شاء الله بدك ترجعها.
2: هذا مش شغلك.
3: أي والله الواحد ما هو ناقص، ما صدقت ترجع.
2: وده مش رايق لك، اطلع من راس الجريه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: هل النصر مضمون؟ هل هناك حالات لا يمكن أن يتخلف فيها النصر؟ هذا السؤال نعم له إجابة، وله إجابة من القرآن الكريم. هناك شروط إذا تحققت الله سبحانه وتعالى وعدنا أنه لن يخلفنا الميعاد، وأن النصر سيتحقق لنا بشكل مضمون. هذه الشروط محددة في القرآن الكريم ومذكورة بالتفصيل. دعونا نفكر بهذا السؤال، ودعونا نستلهم الجواب من كتاب الله تعالى. متى لا يتخلف النصر أبدا؟
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: النصر لا يتخلف إذا توفرت شروط النصر. هذه الشروط ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ويكرر هذا المعنى، معنى أننا إذا نصرنا الله سينصرنا، في قوله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن بالإيمان بنصرة الله، بالتوكل عليه وحده، هذه كلها شروط عندها لن يتخلف النصر، لن يتخلف النصر أبدا. وفهم الصالحون على مدى الزمان، شوفوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يرسل الجيوش كان يوصيهم بأقوى وسائل النصر، فيقول مثلا، يقول لسعد رضي الله عنه، يوصيه هو وجنوده، فيقول: عليكم بالتقوى، فإن تقوى الله أفضل العدة، أفضل سلاح، وأقوى المكيدة في الحرب. هي أقوى سلاح، أقوى المكائد، لأنك تسلمها لله، ومن يستطيع أن يواجه الله عز وجل. ثم يضيف الله سبحانه وتعالى شروطا أخرى، فيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن الإيمان الحقيقي الصافي، الإيمان الصافي شرط عندها لن يتخلف النصر. طبعا أضاف شرط رئيسي كبير للأسف اليوم الأمة خالفته كثيرا، وهو عدم موالاة أعداء الله وبالذات اليهود والنصارى. الموالاة، الولاء، هذا لها معنى باختصر جدا. الولاية والولاء معناه المحبة والنصرة. فلا يجوز موالاة غير المؤمنين، لا يجوز موالاة غير المؤمنين. واشترط الله سبحانه وتعالى هذا، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الولاية لله عز وجل وللمؤمنين وليس لغيرهم. وكرر هذا في آيات كثيرة وجعلها قانونا عاما. يقول الله عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما في أحد ينصرهم، سنة الله. سنة الله يعني قانون الله عز وجل، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن متى لا يتخلف النصر؟ عندما يكون هناك توحيد صافي، وهناك عمل صالح، وهناك عبادة خالصة لله عز وجل، وتوكل على الله وحده، وعدم موالاة غير الله عز وجل والمؤمنين، والثبات عند الابتلاء، عندها لا يتخلف النصر أبدا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له شق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وعبر هذا الأثير الطيب، ما زلنا في وافى ربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا وما زلنا في معجزات الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته كلام الحيوانات وطاعتها له صلى الله عليه وسلم، فمنها سجود الجمل وشكواه إليه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنى عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش النخل والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل الحائط أي الحديقة والجمل في ناحية، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. فقالت الأنصار: يا رسول الله، قد صار مثل الكلب الكلب، أي صار مفترسا وهائجا، وإنا نخاف عليك صولته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه. سبحان الله العظيم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كان قط، حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها،

رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانت بعض النوق تشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله أصحابها بها. ومن ذلك ما أخرجه الإمام ابن شاهين عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن فذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكن، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. قال في المصابيح: هذا حديث صحيح. سبحان الله العظيم. علمت الجمال وعلمت النوق أن الرحمة عند من قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنها أيضا سجود الغنم له صلى الله عليه وسلم، فيما ثبت عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار ومعه أبو بكر وعمر ورجل من الأنصار، وفي الحائط غنم، فسجدت له، فقال أبو بكر: يا رسول الله، نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. ومنها كلام الذئب بين يديه صلى الله عليه وسلم، ورواه كثير من الصحابة، وقد شهد الذئب للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي، أي أدركه الراعي ليخلص منه الشاة، فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه، أي جلس الذئب على ذنبه، وقال الذئب: ألا تتق الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: يا عجبا، ذئب مقع على ذنبه يكلمني بكلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، ثم خرج فقال للأعرابي: أخبرهم. فأخبرهم. رواه الإمام أحمد. قال القاضي عياض: وفي بعض الطرق عن أبي هريرة قال: الذئب أنت أعجب مني واقفا على غنمك، وتركت نبيا لم يبعث الله قط أعظم منه عنده قدرا، قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم، وما بينك وبينه إلا هذا الشعب، فتكون في جند الله. قال الراعي: من لي بغنمي؟ قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع. فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى، وذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد إلى غنمك تجدها بوفرها. فوجدها كذلك وذبح للذئب شاة منها. ومنها كذلك حديث الغزالة، رواه كثير من أئمة الحديث من طرق يقوي بعضها بعضا. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحراء من الأرض، إذا هاتف يهتف: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله. فالتفت فإذا ضبية مشدودة في وثاق، وأعرابي منجدل في شملة نائم في الشمس، أي صاد هذه الظبية والأعرابي نائم. فقال: ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي ولي خشفان في ذلك الجبل، أي صغيران، فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع. قال: وتفعلين؟ قالت: عذبني الله عذاب العشار، أي صاحب الضريبة، إن لم أعد. فأطلقها فذهبت ورجعت، فأوثقها النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه الأعرابي وقال: يا رسول الله، ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية. فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا وهي تقول، تضرب برجليها الأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكذلك ما كان من فعل داجن البيوت، وهو ما ألفها من الحيوان كالطير والشاة وغيرهما،
روى قاسم بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها

0: عن والديها قالت كان عندنا داجن فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وثبت مكانه فلم يكن يجيء ولم يذهب، وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب. وكذلك نبع الماء الطهور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف المياه، فقد روى أحاديثه جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود وابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم. قال: قيل لأنس كم كنتم؟ قال: كنا 300. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة تبوك عندما نقص الماء على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ففي الصحيحين قال: عطش الناس أيضا يوم الحديبية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، وجهش الناس نحوه أي التجأ الناس إليه، فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله ما عندنا ماء نتوضأ به ولا نشربه إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون يقول: فشربنا وتوضأنا. في رواية قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، 1,500 رجل توضأوا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وشربوا منه. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه، فإن كان فعل لموسى عليه السلام أن يضرب بعصاه الحجر فانبجست منه 12 عينا وقد خرج الماء من الصخر، فقد خرج الماء من أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك من بركاته وإكرامه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل سهمه في البئر فيفور البئر بالماء تبركا بسهم النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عباس رضي الله عنه وروى أيضا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وأصابت الناس سنة شهباء، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وقف أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، أي لا نرى في السماء غيمة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما أي يديه بعد الدعاء حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى أسبوع كامل متواصل من المطر. وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة أي مستديرة، وسال الوادي قناة شهرا ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود الذي كان مبعثه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تكثير الطعام وبركته بين يديه. حدث جابر رضي الله عنه في غزوة الخندق قال: فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا أي جوعا، فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج فذبحتها وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته أي تكلمت معه سرا، فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة وطحنا صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك أي 2 أو 3. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق 3,000 رجل، إن جابر صنع سؤرا فحيها لا بكم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا يخبزن عجينكم حتى أجيء، أي لا تصنعوا شيئا بالطعام لا من عجين ولا من لحم حتى آتي أنا. ثم جاء صلى الله عليه وسلم فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، أي دعا بالبركة صلى الله عليه وسلم، ووضع عليها شيئا من ريقه الطيب، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو، كما رواه البخاري ومسلم من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيما تكلمت من كثرة الماء أو كثرة الطعام أو كثرة البركة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث كثيرة، وما ترى طريقا من طرق المدينة ولا بابا ولا قبلة إلا وعليها من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رحمته. نسأل الله أن يجعل فينا شيئا من بركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يمدنا بمدد من عنده كريم، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولمن سمعنا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة اللي هيسمعها بقلبه هيتعلق قوي ببيت ربنا، وأنا بوجه الكلام ده لنفسي ولكل واحد بيسمعني، رجالة وستات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. شرح الهدية. تصور معايا كده، توضيت في بيتك ورحت عشان تصلي في الجامع، بينك وبين الجامع مثلا 100 خطوة. 100 خطوة يعني الجامع يعني في نفس الشارع اللي انت ساكن فيه، هتمشي 3 دقائق للجامع. كل خطوة انت بتخطوها خطوة ربنا بيسامحك عن خطيئة، عن ذنب من ذنوبك اللي عملته في حق ربنا سبحانه وتعالى. وخد بالك، اكنك كل خطوة بتستغفر ربنا عن ذنب، فكل خطوة ربنا بيسامحك، ولو ربنا سامحك يوسع عليك في رزقك. مش ربنا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين؟ فرزقك بيتوسع مع كل خطوة بتخطوها للمسجد. ومع الخطوة التانية النبي بيقول: وخطوة يرفعه الله بها إلا رفعت له بها درجة. عارف معنى الكلام إيه؟ إحنا في الدنيا الفنادق يقولك ده فندق 2 نجمة وفندق 3 نجوم وفندق 5 نجوم، والفرق بيبقى كبير في مستوى الخدمة والرفاهية اللي فيها. سيدنا محمد بيقول: درجات الجنة ما بين الدرجة والأخرى ما بين السماء والأرض. يا نهار أبيض، يعني أنت الدرجة والدرجة، أنت بتاخد 100 خطوة مثلا للمسجد، كل خطوة بترفع درجة في الجنة، مستوى تاني ورفاهية تانية ونعيم تاني. كل ده وانت لسه أصلا ما صليتش، أنت بس ماشي للمسجد. ولما تخش بيت ربنا وتصلي الصلاة، أول ما تخش تبدأ الملائكة تصلي عليك. صلاة الملائكة دعوة بالمغفرة والرحمة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. انت عارف يعني ايه ملك من الملائكة المقربين بيدعي لك؟ تعرف قد ايه دعوات الملائكة التي لا تعصي الله مستجابة؟ انت مدرك انسان عنده كرب وهم، الملائكة بتقول: يا رب صب عليه الرحمة صبا وهو في بيتك يا رب. وشوف النبي يقول ايه في اخر الحديث: ولا يزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. دخلت مثلا تصلي السنة او تحية المسجد وقاعد مستني الفرض، قاعد 5 دقائق 10 دقائق، كل ده أكنك في صلاة والملائكة بتدعي لك وبيجري عليك ثواب الصلاة. وكل ده اضربه في 27 ضعف لو كنت بتصلي في بيتك. أنا أصلا نسيت كم الهدايا اللي جوه الهدية دي، نسيت كم الثواب من كتر الثواب اللي في صلاة المسجد وفي الخطوات المسجد وفي صلاة الملائكة عليك ودعوات الملائكة ليك. كل ده لو رحت صليت فرض واحد بس في بيت ربنا. ليه؟ ليه الهدية الكبيرة دي يا رب؟ رقم واحد، أول فكرة جت في بالي: ربنا عايزك تتعلم كرم الضيافة في بيتك. لما تروح بيت ربنا بتطلع بالثواب الكبير ده، لأن اللي بيروح بيت ربنا بيبقى ضيف الرحمن، واللي بيزور ربنا لازم ربنا يكرمه. كأن ربنا بيقول لك: واللي يجي بيتك أنت كمان خليه يطلع من بيتك مبهور بكرم الضيافة. خليك كريم، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فربنا بيكرمنا ازاي في بيت، واكرم انت كمان على قد ما تقدر. الحاجة التانية، ربك عايزك تتعلق ببيته، بيت ربنا اللي فيه الذكر، بيت ربنا اللي فيه الصحبة الصالحة، بيت ربنا اللي فيه السكينة والقرآن. اتعلق ببيت ربنا وما تبقاش هاجر للمساجد. سيدنا النبي كان دايما يحب يقعد في المسجد، خلص شغلك واجري صلي الصلوات في المسجد على قد ما تقدر، وخليك من أهل المساجد، تبقى من أهل هدايا الرحمة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من ثمانية، استعاذ من ثمانية. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ثمانية فضلا. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تفسير الحديث: استعاذ بالله، يعني استعان بالله واحتمى صلى الله عليه وسلم بالله من هذه الثمانية. أن أذل، يعني أن أذل الناس، أنا لا أذل الناس، أريد أن أكرم الناس، لأن الله كرم بني آدم. حرام أن تذل الناس، لا تذل أخاك، لا تذل جارك، يعني لا تحقره. المسلم لا يحقر أخاه، لا يذل أخاه، لا يذل مؤمنا. لذلك قل: اللهم إني أعوذ بك أن أذل غيري، أو أذل، أو يذلني غيري. لا ترضى أن تذل الناس ولا أن يذلك الناس، بل أكرم الناس واسأل الله لا أن يكرمك الناس كما أكرمتهم. هذه اثنتان: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل. أضل الناس يعني أبعدهم عن دين الله، وألبس عليهم دينهم، وأشككهم في دينهم، أشككهم في الله. بعض الناس يقول: أين الله؟ يريد أن يكفرك بالله، يريد يقول لك: هذا القرآن ليس من عند الله، هذا إضلال للآخرين. أن أضل، أنا لا أضل الآخرين، أنا أهديهم إلى الحق. مهمتي أن أهديهم إلى الحق، أن أهديهم إلى الحق، لا أن أضلهم عن الحق. كما يستعيذ عليه الصلاة والسلام بالله من أن يضل هو، أن يضلله غيره عن الله، أو عن الحق، أو عن الهدى، أو عن الخلق الحسن، أو عن الكسب الحلال. لأن الضلال يكون في الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، كل هذا يمكن أن يضل الإنسان، يمكن أن يضل في كل مجالات الحياة. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تضل الناس عن الحق، أو أن يضلك الناس عن الحق بأي وجه من وجوه الحق. هذه أربعة. أو أظلم أو أظلم، أن أظلم غيري. حرام على المسلم أن يظلم الناس، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، فلا يجوز أن تظلم الناس. واستعذ بالله أن يظلمك الناس، لأن الظلم قبيح سواء وقع منك أو عليك. الظلم قبيح بصورتين، سواء كنت أنت الظالم أو كنت أنت المظلوم غيرك الظالم. فاستعذ بالله أن تكون ظالما أو مظلوما. والأربعة الأخيرة أو الثلاثان الأخيرتان: أو أجهل أو يجهل علي. أن أجهل يعني أن أغضب، وأن يغضب علي، أن أغضب على الناس وأخاصم الناس، أو أن يغضب علي الناس وأن أخاصم من الناس. هذه الثمانية يجب أن نستعيذ بالله تعالى منها، لأنها مضرة بنا وبغيرنا. وكما يحب الإنسان الهدى لنفسه، ويحب العدل من غيره، ويحب أن يرضى الآخرون عنه، يجب أن يقابل الآخرين بما يحب. أن يقابل الآخرين بما يحب، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الثمانية نعود فنقرأ هذه الثمانية التي استعاذ بالله تعالى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا هدى الإسلام، هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أفعل شيئا عن علم، أن أفعل شيئا من الضلال على علم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن نعمل شيئا يعني حراما عن علم، ونعوذ بك أن نفعله عن جهل أيضا، لأن الإنسان إذا عمل عن علم معصية الله يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، أما إن ارتكب شيئا عن جهل فيعاقب على الجهل، يعاقب على الجهل. الجهل بالأحكام ممنوع أيضا، الجهل بالأحكام ممنوع أيضا. ففي حديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. قضاء الله نازل بكل الناس، تسأل الله تعالى، لا تسأله رد القضاء لأن قضاء الله نازل، ولكن تسأله اللطف في القضاء، لأنه عندما يلطف الله تعالى بالعباد يأتي القضاء هينا وتأتي المصيبة هينة. حتى إن الإنسان عند الموت إذا كان الله تعالى يحبه تفيض روحه من غير أن عذاب ومن غير أن يتشبث بالدنيا. بعض الناس عندما يأتيهم الموت ونزع الموت في هذه الساعة يحبون أن يبقوا في الدنيا، لأنهم لا يحبون لقاء الله، لأنهم لم يعملوا شيئا للقاء الله تعالى. من أجل هذا يخبر الله تعالى عن المؤمنين فيقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء الذين يعيشون مع الظالمين يسألهم الله: فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعفاء عايشين مع الظالمين، وكنا نخدم الظالمين، وكنا لا نستطيع أن نفارق أرضهم. الله تعالى لا يرضى من المسلم أن يعيش مع الظالمين ظالما ومعينا لهم. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، اتركوا أرض الكفار وهاجروا إلى أهل الإيمان، أولئك مأواهم جهنم. الذين هذا لأنهم يضلون هنا، يضلون أو يضلون بسبب عيشهم مع الظالمين. فكل من عاش مع اليهود يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع الكفار يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع المؤمنين يأخذ من أخلاقهم ومن دينهم. من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ألا اعتزل تلك الفرقة كلها، لأنك ستتعلم من المؤمنين الهدى والاستقامة والصلاح، وستتعلم من الكافرين الكفر، ومن الظالمين تتعلم الظلم. من هنا دائما يبحث المسلم عن أن يستفيد من الآخرين الخير، وأن يعطي الآخرين الخير. فلا يجوز أن تعطي الآخرين الخير وتأخذ منهم الشر ولا تتعلم منهم الشر، إنما أنت من دعاة الخير وأمتك من دعاة الخير. والله تعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا أضللنا الناس كنا ندعو إلى الشر، وهذا مخالف لدين الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. فأن أضل يعني أن أحمل الناس على الضلال، فإن دعوت الناس إلى الهدى وإلى الخير أكون مخالفا لمن يدعون الناس إلى الضلال. اللهم وإبراهيم عليه السلام يقول هو وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فهو يدعو لنفسه ولولده ولهذه الأمة أن يجعلها الله تعالى أمة مسلمة لله تعالى. فلنتعلم دائما من القرآن ومن الهدي النبوي الشريف كيف نكون دعاة إلى الهدى، نحرم الظلم على أنفسنا، نحرم الظلم على غيرنا، نحرم الذل لأنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزة كرام، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ونسأله تعالى أن يجعل هذا البلد بلدا طيبا مباركا بأهله وذريته، بزرعه، بسمائه، بمائه، بإيمان أهله. نسأله تعالى الهداية لجميع أهل الخير، وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، من منا يخرج من بلده إلى بلد آخر باختياره؟ من منا يخرج من بيته الذي عاش فيه فترة من عمره واعتاد عليه وعلى جيرانه وعلى غرفة نومه إلى مكان آخر لا يدري أين يذهب؟ لا أحد يفعل هذا مختارا، ولكن قد أحيانا الإنسان يبتلى، نسأل الله العافية لنا ولكم، قد يبتلى بأن يضطر أن يخرج، ومن جملة هذا الاضطرار أن يضطهد في دينه. هنا مشكلة كبرى. إذا الإنسان اضطر لأنه اضطهد في دينه أن يترك بيته وأن يترك بلده ويهاجر إلى بلد أخرى بما في هذا الأمر من الألم، فعليه أن يفعل، وعليه ألا يبيع دينه أبدا مقابل أن يبقى في بيته أو في بلده الذي نشأ فيه ويدفع دينه ثمنا لهذا. من هنا نرى قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وقال إني مهاجر إلى ربي. انظروا إلى هذه الآية كم هي عظيمة. وقال إني مهاجر إلى ربي، يعني نحن نقول أنا مهاجر إلى البلد الفلاني، أنا مهاجر إلى المدينة الفلانية، لكن أقول مهاجر إلى ربي؟ وهل هناك مكان اسمه إلى ربي؟ حتى يقول إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي. معنى هذه الآية الكريمة أيها الإخوة: إني مهاجر إلى البلد التي أستطيع أن أعبد فيها ربي بحرية. إني مهاجر إلى البلد التي أستطيع أن أعبد ربي فيها بحرية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرجه قومه قال، التفت إلى مكة وقال: والله إن الله يعلم أنك أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الإخراج من الديار ليس بالأمر السهل أيها الإخوة.

الله. واسألوا الذين خرجوا من ديارهم مضطرين كم هو الألم الذي عاشوه. لذلك ربنا قال عن الحرم الشريف وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن خلاصة الكلام، من كان منا آمنا في بيته في أهله في وطنه فليشكر الله عز وجل وليستشعر هذه النعمة، ومن اضطر للإخراج أو كان مقابل بقائه في بلده أن يدفع دينه ثمنا فلا وألف لا، عليه أن يذهب ويغادر بلده إلى البلد الذي يستطيع أن يعبد فيها ربه بحرية. قال تعالى قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن لا حجة، لا حجة لمن بقي في بلده وغير دينه أو ترك عبادة ربه أو امرأة تركت حجابها وصلاتها بحجة إننا نحن مستضعفون. يستطيع الواحد منا أن يهاجر، ووالله ما أحد يهاجر في سبيل الله من أجل دين الله إلا ويجد في البلد التي هاجر إليها الإكرام لأنه خرج من أجل الله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله. ومن هنا بعد هذه الشهادات من الله عز وجل، أمرنا الله تعالى باتباع نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والنهج على منواله، والأخذ بسنته وطريقته. فقال جل شأنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رسم النبي صلى الله عليه وسلم مربعا، ووضع فيه خطا طويلا مستقيما، ثم رسم خطوطا متفرعة من هذا الخط، وقرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والخط المستقيم كما هو معلوم في الحساب هو أقرب الخطوط، ذلك لأن سبيل الحق واحد، وسبل الغواية متعددة. شأن ذلك كشأن النور والظلمات، مصدر النور واحد، ومصدر الظلمات متعددة. وهذا ما أوضحه الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منازع الشيطان الطاغوت متعددة، فقد يأتي عن طريق الشهوات، جسم النساء، الأموال، المناصب، أماكن، أمور كثيرة جدا. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالظلمات أساليبها كثيرة، مصادرها متعددة متشعبة، أما النور فهو واحد، وسبيل الله واحد، وصراط الله واحد. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل، لأنها ظلمات متعددة، أما سبيل الله فهو واحد كالنور. ومن هنا جعل الله تعالى صوت نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام حاديا يحدو بقلوب هذه الأمة في أعماق الكون: فاتبعوني. لتنالوا محبة الله تعالى لكم، وتنالوا مغفرته جل شأنه لكم جميع ذنوبكم. فقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فوإذا حادي يحدو بقلوب الأمة: اتبعوني. وحال الاتباع ألا يتقدم المتبع على المتبوع، بل يكون وراءه، يكون وراءه. وكلما كانت السبل متعرجة والطرق موحشة والغياهب متلهمة، كان تمسك المتبع بالمتبوع شديدا. وهكذا شأن الدنيا، السبل التي اخترعها الشيطان لإضلال الخلق وغواية الناس بعد القسم الذي أداه أمام الله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بعد هذا القسم الذي أقسمه إبليس لينتقم من ذرية آدم الذي كان سببا لإخراجه من الجنة لعدم سجوده له حسدا لمقامه عند الله عز وجل، لذلك هذه الطرق المتعرجة التي اخترعها الشيطان لإضلال الخلق. أنت يا أيها المتبع، لمن يناديك حتى يوصلك إلى طريق السلامة؟ بقدر شعورك وإدراكك لخطورة ذهابك في هذه الطرق المتعرجة تتمسك بذلك المتبوع، وبقدر إدراكك للنتيجة الموصلة التي ستصل إليها ولمنزلة تلك ولمكانة تلك المقام الذي ستصل إليه تتمسك بالمتبوع، تتمسك بالمتبوع. ومن هنا لما نقول تتابع المطر، يعني نقطة فوق نقطة بنفس المكان، لما نقول تتابعت الإبل، الإبل يا إخواني في الصحراء من رآها عرفها، ومن لم يرها أقول له إذا كانت في السرح في الرعي تكون متفرقة، لكنها إذا مشت في القافلة أو تعود في المساء إلى مرابعها تجد طريق الإبل لا يتجاوز يعني 70 سنتيمترا، تمشي هكذا واحد ورا واحد واحد ورا واحد، كما يسمى بالنظام المنضم، واحد ورا واحد. تتابعت الإبل، يمشي واحد خلف الثاني، لا يخرج يمينا ولا يسارا عن المسار الذي يمشي به الأول، وهكذا. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو حاد يحدو بقلوب هذه الأمة أن اتبعوني. وأنت لا تعلم الطرق، فكيف تتبع؟ كيف تتمسك؟ هذا الخطاب من الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله. هذا الخطاب موجه لكل من يدعي محبة الله تعالى، فإن كان صادقا في محبة الله تعالى لزمه أن يتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأما إذا كان كاذبا في دعواه فليس لي معه كلام، عليه أن أناقشه في وجوب الإيمان بالله تعالى أولا، ثم بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فإذا أحب الله تعالى يلزمه أن يكون متبعا للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فإذا اتبع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام نال المكرمتين، مكرمة أن الله تعالى يحبه، يحببكم الله، ومكرمة ويغفر لكم ذنوبكم. وسبق أن ذكرت في حلقة سابقة انفراد هذه الأمة عن سائر الأمم بأن الله تعالى يغفر لها جميع الذنوب إلا ذنبا واحدا فقط، فهذا لن يغفر، وهو الشرك به تعالى. ومن هنا يقول عليه وآله الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يكون مآله الجنة، والذي لا يتبع يكون مآله والعياذ بالله تعالى النار. والاتباع أيها الإخوة غير الطاعة، فالاتباع مرتبط بالأمر والنهي، الطاعة مرتبطة بالأمر والنهي، أما الاتباع فهو ناشئ عن محبة المتبع للمتبوع، ناشئ من محبة المتبع للمتبوع. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالطاعة مرتبطة بالأمر والنهي. ومن هنا يقول الله تعالى على لسان هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. والعطف يقتضي المغايرة، فلما أمر بالاتباع فاتبعوني ثم عطف عليها على هذا الأمر وأطيعوا أمري دل على وجود التغاير. ولكن نلاحظ هنا قال فاتبعوني، بينما بالطاعة قال أطيعوا أمري. فالأمر مرتبط، فالطاعة مرتبطة بالأمر. ومن هنا لن تجد في القرآن الكريم لفظ الاتباع يرجع إلى الله عز وجل، لأنه لا بد من أمام، وهذا لا يمكن بالنسبة لله عز وجل. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو مشاهد أمامهم، مرئي أمامهم. لكن لا يعني أن الاتباع يغني عن الطاعة، بل لا بد منهما جميعا. ولهذا جاءت الآية الثانية بالأمر بالطاعة، والطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والاتباع هو التوغل في الاقتفاء والقفو والتمحض فيه والإقبال عليه بالكلية مع تفضيل المتبع للمتبوع. فهو الاقتداء بكل تصرفاته، وهو فعل أفعاله وقفو أثره واقتفاء أحواله وعدم الخروج عنه، يسير حيث سار ويقف حيث وقف مع إتقان ذلك وإحكامه. وكل هذا دال على شدة الملازمة والتوغل بالاتصاف والمبالغة في الاقتداء ومنح الإرادة حتى يكون هواه تبعا لما جاء به المتبوع. ويكون في الصغائر كما يكون في الكبائر، يكون في صغائر الأمور كما يكون في كبائر الأمور، يكون في المعتقد، يكون في العبادة، يكون في الأحكام، يكون في العادات والتقاليد، يكون في جانب البيت، في جانب اللباس، في جانب الحرب، في جانب السلم، في جميع الأمور. ويوضح هذا قوله عليه وآله الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه واللفظ للبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ في الحديث الثاني أيضا واللفظ للبخاري قالوا: فارس والروم. قال: وهل الناس إلا ذلك؟ وأسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن يجعلنا على منهاجه، ويميتنا على سنته، ويحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفرح القلب.

لازلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي صاحب رسالة، أي داعية، أي موجه، أي مربي، أي معلم، أي إنسان صاحب رسالة يريد ينشرها للغير يحتاج إلى خلال كثيرة وصفات كثيرة حتى يكون ناجح في رسالته، حتى يكون مؤثر. من أكثر الأمور التي يحتاجها كل داعية، كل مربي، كل أب، كل أم، كل مسؤول، كل مدير، الرفق. الرفق، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفقة. مو بس كذي، مو بس الله رفيق ويحب الرفق، لا، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على شيء سواه. يعني باختصار، تبي تحصل مقصودك، تبي تحصل مطلوبك، أول شيء الرفق. حارب وعادي وقاطع شيء اسمه العنف، الشدة والغلظة، سواء طالب بحقك، تدافع عن نفسك، تبي تقنع غيرك، مالك إلا الرفق، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الله أكبر، كأن الخير كله بالرفق. الرفق لين الجانب، العبارة السهلة، تعبير الطيب، كلمات الحسنة، هذا كله رفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس، أرفق الناس بزوجاته، أرفق الناس بأهله، أرفق الناس بالصبيان، أرفق الناس مع الخدم، أرفق الناس صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار، حتى مع الكافرين. جاء في الحديث الصحيح أن نفر من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، السام عليك، والسام يعني الموت، حطوها زحلقوا كلمة السام، يعني كنا السلام وهم يقولون السام. لكن ما تخفى هذه الكلمات على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى مقصودهم على الحكيم صلى الله عليه وسلم. عائشة سمعت وعرفت أن هؤلاء الخبثاء دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون السلام وهم يقولون السام، يعني الموت عليك. فقالت: وعليكم السام واللعنة، إخوان القردة والخنازير. من حقها، يهودي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب زوجها وتسكت عنهم، من حقها. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: مهلا يا عائشة، مهلا، ما لك؟ قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا السام عليك قال: وعليكم. قال: أولم تسمعي ما قلت؟ يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. الله يقبل دعائي عليهم ولا يقبل دعاهم علي. ثم قال: يا عائشة، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة. لاحظ، مع من دعا عليك بالموت، لا، ودعا عليك بخبث وشر، لا بوضوح، بخبث وشر، جمعوا بين الشر والخبث وبين قبح الفعل، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالرفق. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله هذه آية عجيبة، توجيه رباني في منتهى الجمال. ولو كنت فظا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا يا محمد، وحشاه أن يكون فظ. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني حتى لو أنك نبي ورسول ويوحى إليك ومع قرآن وتنزل آيات والمعجزات من السماء، لكن مع هذا كله إذا فيك غلظة، فيك شدة، فيك قسوة في معاملة الناس وتعاملك معهم وردود أفعالك، لانفضوا من حولك. هذا رسول انفضوا من حوله لو كان قاسي القلب، فض الطبع. طيب، من هو دون الرسول؟ لا مع معجزات ولا آيات ولا بينات ولا قرآن ولا يحو إليه ولا رسول ولا نبي. طيب، أليس أولى هذا، أولى بالرفق،
أولى بترك العنف. والله العظيم يا أخوان بيوتنا بحاجة إلى الرفق، بحاجة إلى الرفق، رفق وأنت تتعامل مع زوجتك، رفق وتتعامل الزوجة مع زوجها، رفق مع أبنائنا. يفترض إذا أردنا أن نوجه وننصح برفق بلين، لا بعنف وقسوة وغلظة ورفع الصوت ورفع اليد وسب وشتم. الناس تنفر تنفر، حتى لو أنك صادق وتبي للخير لابد الكلمات حسنة أقبلها. ما أقبل عذرك تغلط علي وترفع صوتك وتهين وتسخر وقصدك طيب ونيتك صالحة، ما عاد تعجبني نيتك ولا عاد أعذرك بهذا القصد الطيب. إن أردت أن توجه ويقبلك الآخرين لابد رفق، رفق حتى تكون كلمتك مقبولة ورأيك مسموع. النبي صلى الله عليه وسلم من رفقه يأتيه الكافر المشرك يجلس معه جلسة واحدة يؤمن، جلسة واحدة فقط فقط يسمع كلامه يدخل الإسلام. حالات كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لمرة واحدة، مرة واحدة فأسلم، دخل كافر خرج مسلم. الرفق والله له أثر حتى على البشرة، حتى على وجه الناس. سبحان الله تجد الإنسان وجهه مقبول مريح. الأعراب في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا شافوه، لما علموا بمقدمه كل من بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ إذا طلوا طلوا بس أشروهم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ بالإجماع قالوا هذا وجه مبارك، هذا وجه مبارك. فنرد أن تكون مبارك ولك أثر في توجيه تربية دعوة أبنائك أحفادك جيرانك أهلك. لا تتنازل عن الرفق واحذر من العنف، كن رفيقا تتيسر أمورك.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار ويردف خلفه. حج صلوات ربي وسلامه عليه على بعير عليه قطيفة رثة ما تساوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء ولا سمعة، مع أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة أهدى لبيت الله الحرام 100 بدنة، 100 بدنة، ومع ذلك حج على ذلك البعير وعليه قطيفة رثة. من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجيب دعوة من دعاه، ربما دعي إلى إهالة سنخة فأجاب، وقال لو دعيت إلى كراع لأجبت. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان إذا مر بالصبيان وهم يلعبون فإنه يسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم ويداعبهم. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه مشى في طرقات المدينة وقد حمل الحسن والحسين عليهما السلام على كتفيه. واحد من الصحابة مازح فقال للغلامين نعم الجمل جملكما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ونعم الراكبان هما. من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يجلس مع أصحابه مختلطا بهم، ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه تستوقفه المرأة العجوز تقول يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فيقول لها يا أم فلان انظري أي طرق المدينة شئت أذهب معك حتى أقضي حاجتك. ومن تواضعه صلوات الله وسلامه عليه أنه ما كانت له شارة يتميز بها عن الناس، حتى إن الداخل في مسجده المبارك كان يسأل أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى له الصحابة دكانا ما نسميه في لساننا بالمصطبة، مكان مرتفع يجلس عليه من أجل أن يعلم الداخل أن هذا الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال عن نفسه ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا وأنت رسول الله، قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط، وقال ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن، قالوا وأنت يا رسول الله، قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يصلي بأصحابه وقد أمطرت السماء حتى وكف سقف المسجد، أي نزل منه المطر، يصلي بأصحابه ثم ينفتل من صلاته مقبلا عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام وأثر الطين على جبهته وروثة أنفه. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا يأتون إليه بالمواليد، من ولد له مولود يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحنكه، أن يأخذ تمرة عليه الصلاة والسلام فيمضغها ثم يدلك بها حنك ذلك الصبي رجاء بركته صلوات الله وسلامه عليه. في مرة من المرات جيء له بصبي فبال عليه فاستحيا أهله وأرادوا أن يأخذوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه، ثم دعا بماء فنضح ثوبه وقال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. التواضع خلق ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمله من خلق تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يرفع نفسه في طبقات الجو وهو وضيع. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن ماذا حدث مع المسلمين مع النجاشي. بالأمس كنا نقول إنه عمرو بن العاص قال لصاحبه قال له أنا بكرة حقول له كلام للنجاشي أخليه يستأصلهم ويقتلهم كلهم. فقال له صاحبه قال له لا تقول، ترى هذول برضو أهلنا وأبناءنا وأبناء عمومتنا. فقال له لا إلا حقولهم. جاله تاني يوم قال له يا أيها الملك إنهم يقولون في مريم العذراء البتول يقولون فيها قولا عظيما. فطبعا أرسل إليهم، يعني هو إيش القول اللي يقولوا لازم يسمع منهم. فأرسل إليهم برضو جعفر بن أبي طالب قال إحنا حنقول الصدق كائنا ما كان وليقضي الله ما يشاء. فلما قالوا له فقال لهم أنتوا إيش بتقولوا فيه؟ فقالوا له إحنا بنقول إنه هي مريم العذراء البتول وعيسى هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وليس ابن الله. لاحظوا إنه هم كانوا بيقولوا إنه هو ابن الله، فقال إحنا لا ما نقول إنه هو، نقول إنه هو كلمة الله ألقاها إلى مريم. أخذ النجاشي عود من الأرض وصار يرسم، رسم خط على الأرض قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، يعني بالضبط زي اللي أنت قلته هو عيسى ابن مريم بهذه الطريقة. فتناخرت البطارقة. إيش يعني تناخرت؟ يعني عملوا صوت كده كأنهم كلهم اعترضوا على أنه أنت كيف تقول عليه أنه هو عبد الله وكلمة الله هو المفروض أنه يكون ابن الله. فقال لهم وإن نخرتم،

حتى لو عملت أي صوت والله ما عدا هذه الكلمة. بعد كده قال لهم إيش كلمة؟ قال لهم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. شيوم اللي هي بلسان لغة الحبشة يعني آمنون. من سبكم غرم. صار يكررها 3 مرات وقال ما أحب أن لي دبرا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم. الدبر معناته اللي هو الجبل بلسان الحبشة، إنه لو يكون عندي جبل من ذهب وأنا آذيكم. وقال لي للحاشية حقونهم ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لها بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. هذا سبحان الله العظيم، لأنه في قصة النجاشي تقدروا ترجعوا ليها لكتاب سيرة ابن هشام عشان تتعرفوا على كيف النجاشي اتغير وإيش حصل له وكيف رد الله له ملكه. طبعا خرجوا من عنده خائبين الاثنين اللي هو عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. في بس بقية قصة نكمل لكم، هي إنه النجاشي أسلم. طب كيف كانت قصة إسلامه؟ إنهم كانوا قرروا إنهم يخرجوا عليه، طبعا قصة طويلة. فحط النجاشي إنه هو مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حطها في ورقة في داخل ملابسه. فجاء قال لهم أنتوا تؤمنوا؟ قالوا له أنت أسلمت. قال لهم أنا ما أسلمت، أنتوا إيش تقولوا؟ فقالوا له إحنا نؤمن أنه عيسى ابن مريم، يعني عيسى ابن مريم هو ابن الله. فقال لهم وأنا أؤمن بأنه عيسى هو ما هو موجود في صدري، وأشار على إيه؟ على صدره. سبحان الله العظيم إنه هو كان مسلم. طبعا حتى لما مات النجاشي والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة صلى عليه صلاة الغائب. هنا رجعوا مقبوحين ومذمومين وأقاموا بخير جوار المسلمين هناك. طيب نتركهم الآن في الحبشة هناك وخلينا نرجع مكة ونشوف إيش صاير في المسلمين في مكة، لأنه في قصص جميلة لازم نتعرف عليها. أول شيء من ضمنهم طبعا عتيبة بن أبي لهب أتى يوم للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أكفر بالنجم إذا هوى، وأكفر بالذي دنا وتدلى، ويكفر هو والعياذ بالله، وتسلط بالأذى على الرسول صلى الله عليه وسلم وشق قميص الرسول صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم. طبعا البصاق ما جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه. تعرفوا إيش صار فيه؟ خرج في تجارة، طيب، وهو عارفين، تخيلوا انتوا هم عارفين انه الكلمة اللي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم حتقع فيهم، ولو دعا عليهم الرسول عارفين انه حتصير فيهم. يا جماعة امر غريب، يعني يحاربوه ويكذبوه ويؤذوا وعارفين انه كلامه صح، امر غريب سبحان الله العظيم. هذا عتيبة خرج مرة بمدينة الزرقاء في الشام وكان خارج في تجارة، فقال لهم حطوني في النص بينكم لأنه عارف أنه الدعوة حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتصيبه. حطوه في النص بينهم وأحاطوا بهم كلهم وناموا. في تلك الليلة جاء الأسد وصار يشم، طبعا الأسود كانت موجودة أياميها، فقام إيه صار يشمهم كلهم ألين وصل عند عتيبة وأكله. فتخيلوا أصابته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قبل ما ينام قال لهم إنه محمد دعا علي وهو بمكة وأنا بالشام، حافظوا علي، ولكنه قتله وأكله الأسد سبحان العظيم. فعارفين إنه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تصيبهم. عقبة بن أبي معيط مرة جاء ووطئ على رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة. طب في ناس يقولوا طب كيف تسير؟ كيف ربنا يخليه؟ عشان ربنا يورينا إنه ترى كل إنسان ممكن يجيله الأذى، وكيف سيدنا رسول الله صبر. فلما وطأ حتى كادت عيني الرسول صلى الله عليه وسلم تبرزان من شدة وطأته، مع إنه أبو جهل شوفوا كيف ربنا نجاه، لكن عشان يورينا الله سبحانه وتعالى. أيضا كانوا بيعملوا أشياء ويأذوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، من ضمنها عبد الله بن عمرو بن العاص قال لهم
حضرتم أنتوا يعني اجتمعوا كلهم في الحجر فذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، ترى احنا صبرنا عليه كثير ويعني زاد عليهم. هم بيتكلموا في طلع الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم فصار يمشي حتى استلم الركن بيطوف، فقاموا غمزوه ببعض القول، يعني بان في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم انه اتألم من كلامهم وإذائهم. لما مر بهم الثانية برضو صار يغمزوا ويستهزئوا به، لما مر بهم الثالثة فقام برضو غمزوا. بعد كده التفت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالهم أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. طبعا ترى هم خافوا، فيقول لك أخذت القوم كلمته ما في واحد فيهم إلا كلهم كأن على رؤوسهم الطير وسكتوا حتى كانوا حاولوا إنهم إيش يهون عليه، فقالوا له انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا. فلما جو تاني يوم برضهم قالوا إيش بني إحنا سكتنا أمس، ليه سكتنا عليه؟ فوثبوا إليه وثبت رجل واحد، وصار هذا اللي يجر من هنا واللي يجر من رداءه، وأبو بكر يبعدهم عنهم ويقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فانصرفوا عن هذا. كان أشد الأشياء اللي أتعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأشياء اللي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنه جاله مرة واحد من قريش، فقال له أنا أبغى أقول لك في أشياء، أبغى يعني أستشيء أعرض عليك أشياء، شوف أنت إيش ترد علينا فيها. فقال لهم هاتوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغى يعني يفرح إنهم والله أنتوا إيش حتعرضوا علي غدا إن شاء الله، نعرف إيش الأشياء اللي عرضوها على الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: جادك الغيث حبيبي إذ هما وسق الغيث مراعي المقلي، يوم كنا والهوى ثالثنا قد صفى مشربنا من منهلي، وفراشات زهت ألوانها زفت الحب بفجر مخملي، وزهور الروض يندى ثغرها بابتسامات سرور مذهلي، وعطور الورد فاحت تكتسي روضتي منها بأحلى الحلل، وطيور حائمات زغردت بأهازيجك لحن ثملي، وابتسامات الهوى قد أينعت فشفت بالنفس سقم العلل. يا ربي عن مر بي أذكره في فؤادي رسمه لا ينجلي، هاجني الشوق نهيرا يحتوي سنوات العمر يسقي أملي. يا زمانا قد تعفى وانقضى جادك الغيث بشهد العسلِ.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ونتناول السلامة من الغرور. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى ذو الجلال والإكرام، الحكم العدل. والتخلق باسم الله ذو الجلال والإكرام هو بأن يكون الإنسان متوسطا في كل شؤونه، عندها يسلم من الغرور، فلا يكبر الأمور أكبر من حجمها الحقيقي ولا يصغرها أصغر من حجمها. والتخلق باسمي الله الحكم العدل هو بأن يكون حاكما بالعدل، أي الاعتدال على نفسه وقلبه وروحه وعلى غيره وعلى أحكامه وعلى أعماله وعلى ما يعرض عليه من أمور. هل سئمت من ملاحقة السراب؟ هل تعيش وهما يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب؟ هل تضيع من عمرك الأيام والسنين، الفرص والمال، الوقت والأحباب؟ تضيع كل ذلك في محاولة اللحاق بهذه الأوهام؟ هذا هو الغرور. الغرور أو الاغترار وهم يحمل الإنسان على فعل ما يضره، لأنه يوافق هواه حيث يميل إليه بطبعه، وهو مبني على تكبير الأمر أو تصغيره، تعظيمه أو تحقيره أكثر من حجمه وقيمته، فيخدع إذ ذاك الإنسان. يجب علينا ألا ننسى أن الله سبحانه وتعالى نصحنا فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المغتر يرجو النفع من المحل الذي لا يأتي بخير، ويبالغ في تقدير حجم إمكاناته وقدراته. فالمرأة المغترة بجمالها التي تظن أنها جميلة أكثر مما هي عليه في الواقع، إذا جاءها من يخطبها رأته قبيحا لا يماثلها جمالا، فترفضه حتى لو كان في الحقيقة مناسبا لها. فالغرور يزين الخطأ للمغرور فيجعله في عينيه صوابا. المغرور يتكاسل عن السعي والعمل كالطالب المغرور بعقله، هو مغتر لأنه ضمن النجاح فغفل عن اكتساب مقومات النجاح بالدرس والاجتهاد، وإذ ذاك ربما يرسب. وهناك من اغتر بالله، أي تمنى على الله أماني خاطئة، فيقول مثلا: أنا لا أصلي ولكن الله غفور رحيم. والغرور هو الذي أوصل هذا الإنسان للتساهل في أمور الدين وغلبه هواه فاتبعه. أيها الأحبة، كل إنسان متهور يمارس رياضات ويتحمل المخاطر ويسيء حساباته هو إنسان مغرور، مغرور بنفسه وبانتفاخ عضلاته، لأنه معتمد على قدراته التي لا ينالها إلا بالإمداد الإلهي، أو هو مغتر بتشجيع أصدقائه، وهذا منتهى الغرور، لأنه يعتمد على قوى غير حقيقية. الإنسان المتواكل والمتشائم أيضا اغتر بطريقة سلبية، فيأس قبل أن يحاول، لا يثق بنفسه ولا يوظف قدراته في إنجاز عمله، ويجد دائما مبررا للتقاعس وللتكاسل وللقلق، فيتوقف عن العمل والاجتهاد والسعي، فيدخل الغرور صاحبه في الاكتئاب ويقول: كيف أشتري بضاعة لأتاجر فيها؟ لعلها لا تلقى من يشتريها فتكسد وأخسر مالي. هو لا يعلم بأن كل عمل في هذه الحياة هو مخاطرة، وعليه أن يسعى في ميادين الحياة مكافحا، وأن من واجبه التوكل على الله. قال تعالى:
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صور عديدة ومشاهد تبدي لنا الغرور على شكل إنسان، فهل لا تأملنا في آفات هذا الخلق السيء؟ والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عبد الواحد ابن زيد قال: حاتم بن سليمان: شهدت عبد الواحد ابن زيد في جنازة حوشب، فلما دفن قال: رحمك الله يا أبا بشر، فلقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم. رحمك الله يا أبا بشر، فلقد كنت من الموت جزعا. أما والله لئن استطعت لأعملن رحلي بعد مصرعك هذا. قال ثم شمر بعد واجتهد. أنتم تعلمون أيها الإخوة، ضمن التصور الإسلامي أن حياتنا على هذه الأرض هي مرحلة، وأن حياتنا الدائمة هي هناك. لا، هذه شرائع السماء كلها جاءت بالإيمان باليوم الآخر، كلها جاءت بالحياة بعد الموت، لكن الأيديولوجيات الوضعية لا تحدثك أبدا عما بعد الموت، حديث كله عن هنا، بل إن بعضها تسكت. الأيديولوجيات الوضعية بعضها تسكت عن الآخرة، هي ما العلاقة بالآخرة، هي علاقة كيف أنت بدك تعمل هون، كيف تتعلم هون، كيف تنتج هون، كيف تجيب فلوس هون، كيف تساعد الآخرين هون، كيف تحيا حياة مريحة هنا، وتسكت عن الآخرة. لكن بعض الفلسفات الوضعية لا، هي تنكر ما بعد الموت، بتقول لك الحياة مادة ولا إله، ما في شيء، عالم ما وراء الطبيعة غير موجود، كل ما لا تراه عينك ليس موجودا. أنتوا الآن موجودين لأني شايفكم، والمذياع موجود لأنه شايفه، والطاولة موجودة لأنه شايفه. أما تجي تقلي في جنة، وينها؟ خدني عليها، إذا شفتها بقول لك في جنة، أؤمن بالجنة. أخي ما ما ما ما رأيناها ولا رأها أحد، إذن غير موجودة. تجي تقلي في نار، وينها؟ خدني عليها، بآمن. ما بتخ ما بشوف، ما بآمن. في الله وينه؟ فرجيني إياه لشوف. إذا أريتني إياه بآمن، إذا لمسته بآمن، إذا سمعت صوته خلي حاكيني، إذا سمعت صوته بآمن. أما لا بسمع ولا بشوف ولا بأرى ولا بالميس، ما فيش، ما في رب العالمين. في في في إيديولوجيات على هذه الأرض، هذا ممشى. التصور الإسلامي يقول لك أن هذه الحياة هي جزء من عيشك على هذه الأرض، لكن أنت ستنتقل إلى حياة أخرى، وما تفعله هنا ستنال ثوابه في تلك الدار، تكافأ في هذه الدار، لكن الثواب الأكبر في تلك الدار. لذلك يا أخوان يا شباب، مهما أردتم أن تفعلوا شيئا احسبوا حساب تلك الدار. هلأ بعلم الاقتصاد وبكتب الاقتصاد بيحدثوك عن التضخم وأثره في حركة الأسواق، بيحدثوك عن السيولة وأثرها في حركة الأسواق، بيحدثوك عن سعر الفائدة وتحديده وأثره في حركة الأسواق، بس مثلا ما بيحدثوك عن صلة الرحم وأثرها في حركة الأسواق. بس تجي الشريعة بتقول لك صلة الرحم سبب لسعة الرزق، الإحسان إلى الآخرين الماديين بيدرسوه إنه الإحسان إلى الآخرين ما في شيء اسمه إحسان، وإنما إعطاء المال للآخرين بيؤدي إلى نزول أموال إلى أيدي الفقراء، بيحرك الأسواق التجارية، فبيدرسوا مادياً. الشريعة ما بتمانعك إنك تدرسوا مادياً، بس بتقلك بإنه الإحسان إلى الآخرين أنت تكافأ عليه في الدنيا وفي الآخرة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن. فالشريعة الإسلامية بل شرائع السماء جميعا تدعوك إلى الإيمان باليوم الآخر. هلأ أنا بقال كشاب مؤمن، أنت كشاب مؤمن، أنت كرجل مؤمن، أنت كإنسان مؤمن، مطلوب منك إذا تحركت أي حركة تحسب حساب تلك الدار. الله عز وجل وصف الأنبياء، وصف المرسلين، قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لا يغيب ذكر الدار عن المرسلين أبدا،
النبي صلى الله عليه وسلم بإلا لجاري أراد أن يضربها بالسواك، بإلا والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، بس أنا بخاف الله يسألني يوم القيامة إذا كان ما بدي أضربك بالسواك. هو إذا أنت ضربت واحد بالسواك يعني شو بيصير فيه؟ بس المقربون إلى الله عندهم هذه الحسابات. فأنت مطلوب منك أيها الشاب مهما دعيت إلى أمر، مهما سعيت في أمر، أن تفكر بتلك الدار، مع فكرك بهذه الدار. هلأ أنا بدي أتصدق، ماديا أنا خسران، أنا خسران، هلأ أنا بجيبتي 5000 بدي أحط 2000 صفي 3 يا أخي، بدي أحط 1000 صفي 4 يا أخي، بدي أحطهم كلهم شو جون بدي أرجع على البيت يعني؟ بدي أروح مشي معنا تعال البيت. ماديا أنا هيك، نظريا أنا خسران، بس في ذكرى الدار أنا ربحان، لأنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه شرا يراه، أنا سأدخرها لتلك الدار. في واحد دعاني إلى حفلة ماجنة، روح لما ما روح، والله أنا مالي وتعبان وصلي عم بدرس، صلي مقدم لي شيء 4-5 مواد وبقيان مادة واحدة حب أقدمها، وهو بنفس اليوم قال المساء بنطلع هيك يعني بننبسط لنا شوي، بس هي هالحفلة ماجنة، مو بس إنه يعني هيك يعني تأنسوا مع بعضهم، فيها مجون فيها فحش. طيب أنا بدي أشوف ذكرى الدار، يعني الدار الآخرة بتوافق على هالحفلة ترضى، بكسب هنيك لما بخسر، إذا طلع معي بخسر هنيك، هنيك مرجح العلامات أكثر من هون، لذلك ماشي الحال ما بدي أروح. طيب بس هيك أنت مالي، بلاقي لي روحة تانية ما يكون فيها يعني فجور، وإذا أخي ما في هدوني ما عندهم غير يكون فيها فجور، بلاها الروحة وخليني تعبان هون، خسران هون، ربحان هنيك. فعبد الواحد يقول لحوشب لما دفنه، يقول يا أبا بشر لقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم رحمك الله، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمينني في الدنيا أخفته في الآخرة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما زاد علمك وقربك من الله بتخاف من الله أكثر. رحمك الله يا أبا بشر، لقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم، لقد كنت من الموت جزعا، بتخاف أي والله وعده يحسب حساب، لأنه لأقوم أنا مقصر مع الله. بيقول بعدين والله لئن استطعت لأعملن رحلي بعد مصرعك هذا، بدي اجتهد بالإقبال على الله عز وجل. وكان عبد الواحد بن زيد، يقول الحارث بن عبيد، كان عبد الواحد بن زيد يجلس إلى جنبي عند مالك بن دينار. مالك بن دينار شيخ عم بيساوي درس، فهذا الذي نترجم له عبد الواحد بن زيد، الحارث بن عبيد قال كان عبد الواحد يجلس جنبي، فكنت لا أفهم كثيرا من موعظة مالك لكثرة بكاء عبد الواحد. ما لقي غير عم يبكي يبكي، ما عم بنفهم الدرس، خلص بقى لفة. سبحان الله، في ناس قلوبهم رقيقة. سيدنا أبو بكر كان إذا قرأ القرآن بكى. سيدنا صلاح الدين الأيوبي قال كان إذا قرأ أمامه القرآن بكى. صلاح الدين اللي هو سلطان شغلة كبيرة، بس قرأ قدام القرآن يبكي، وأحيانا يقرأ أمامه الحديث فكان يبكي. في ناس الله عطيهم هيك رقة في القلب، دمعته سهلة. في ناس سبحان الله يعني هو قلبه يخشع بس دمعته عزيزة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر أمامه على كفيه ابنه إبراهيم بكى. عبد الرحمن بن عوف يقول له يا رسول الله وأنت عم تبكي كمان؟ قال إنها رحمة يا عبد الرحمن. ستنا عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقوم من الليل، فقام من الليل فقرأ فبكى، ثم ركع فبكى، ثم رفع فبكى، ثم سجد فبكى، حتى ظننت أنه قبض، فحركت أصبعه فتحرك. في ناس عنده يعني عنده رقة في القلب، سبحان الله. في ناس ما مو رقيق القلب. هلا الخشية أن يكون واحدنا يا أخوان قلبه قاسي، قسوة القلب صعب. ما ضرب عبد بعقوبتين أشد من قسوة القلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست، نسأل الله السلامة، قلوبهم،
وكثير منهم فاسقون. دير بالك ما تكون هيك. بعدين الله عز وجل بيقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني لو قلبك بعيد من هون ميت قاسي لا تخاف، الله يحيي هذا القلب. كيف الإنسان يرق قلبه؟ كيف هيك يرق قلبي وما يكون لا سمح الله قاسي؟ رقم واحد بالابتعاد عن أسباب قسوة القلب. أسباب قسوة القلب: واحد، الذنوب والمعاصي من دون توبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر محيت، وإلا زيد على قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني من كثر ذنوب ومعاصي صار في طبقة غلاف، صار في باب حديدي على قلبه قاسي، بتلاقي في قسوة قلب. الذنوب والمعاصي من دون توبة تقسي القلب. بقى أنتم يا شباب يا أيها الإخوة والأخوات، يعني نحن تزل أقدامنا، بس إذا أذنبت فورا استغفر، توب، أقلع، لا تعاود الذنب والمعصية مرة فمرة، إنه أي أخي شو بدي أعمل وهيك أنا وغير هيك ما عندي وشو بدي ساوي. ترى هيك لا سمح الله بعدين بنضرب على قلبك بالقسوة. إذا ضرب على قلبك بالقسوة أو بالختم أو بالطبع أو بالران من خاف الله عز وجل، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا عاد بيشوف ولا عاد بيسمع. نسأل الله السلامة، قلبه لا بيرق ولا بيلين، بيحضر خطب ما بيتأثر، بيحضر درس ما بيتأثر، قدامه رفيقه بيشوف مات رفيقه أمامه بيقول لك عادي. تشهد مرات ليكم ميت حاملينه فاتوا على الجامع والناس فاتت تصلي هو بيوقف برا، الله يستر كمان ما يرتكب معصية برا لبين ما تطلع الجنازة من جوا. شو هاد؟ في قسوة بالقلب، مضروب على القلب بقسوة. أسباب لين القلب بده أدوية. أول دواء ترك الأسباب. أسباب قسوة القلب: رقم واحد الذنوب والمعاصي من دون توبة، اثنين صحبة قساة القلوب، لأنه أمراض القلب تنتقل بالعدوى، نسأل الله السلامة. رقم ثلاثة الاستغراق في الشهوات المباحات، بيأكل كتير، بيشرب كتير، بينام كتير، بيضحك كتير، مو مخلي سيران إلا رايحه، مو مخلي يعني ملها إلا بزوره، بيقول لك مو ما بعصي الله بس بدي أشوف كل شيء أنا. الاستغراق بالمعاصي، كثرة الطعام بدها كثرة شراب، كثرة شراب بدها كثرة منام، كثرة منام كل هذا بيضعف القلب. ليش؟ هلا أنتم بتشوفوا حالكم برمضان مثلا، شوف حالك قبل المغرب بربع ساعة نص ساعة هيك تشعر هيك كانين قاعد هيك مسكين عم استنى يقدين، بيجي واحد بيحاكيك كلمة بده يزعجك مثلا، تقول له روح روح مالي فاضي لك، مالي فاضي لك روح، بقول لك لبعد المغرب. تحس حالك هيك كانين، حتى عبادتك برمضان بتحس حالك أنشط إلى العبادة، حتى رقة قلبك بتحسه أفضل. ليش؟ لأنك تخففت من الشهوات المباحات. هنا فأسباب رقة القلب: واحد ترك أسباب القسوة، هدول الثلاثة. ورقم اثنين صحبة أصحاب القلوب الرقيقة مرتين، لأنه مرض القلب يعدي وسلامة القلب تعدي. ورقم ثلاثة الإكثار من النوافل: صلاة الليل، ذكر الله تعالى، التهجد، امسح على رأس اليتيم، ادنو من مجالس الذكر، ما تلاقي حالك غير فعلا رق قلبك، تغيرت انت عما اول. فعبد الواحد كان كثير البكاء، رفيقه الحارث ابن عبيد بيقول كان يقعد جنبي في درس مالك ابن دينار، فكنت لا افهم كثيرا من موعظة مالك لكثرة بكاء عبد الواحد. وقال زيد ابن عمر: شهدت مجلس عبد الواحد ابن زيد بعد العصر، فكنت انظر الى منكبيه ترتعد ودموعه تنحدر على لحيته وهو ساكت والناس يبكون، فقال: ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ ما لازم واحد يستحي من حاله إذا هو جاوز حدود الله ولم يستحي من الله؟ لازم يستحي. ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ قال: وفي القوم فتى
فغشي عليه. وكان عبد الواحد يقول: إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ هلا البكاء له أنواع، إن شاء الله شي مرة بجمع لكم ياهن، يعني أنواع البكاء في سبيل الله كم واحد. فبيقول عبد الواحد: إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله عز وجل؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. إخوتاه، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها. إخوتاه، ألا تبكون على الماء البارد في أيام الدنيا؟